صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

بداية الاستعدادات طبعا للمدارس، وإن شاء الله هالشهر يحمل معه كل الخير والبركة والأمان. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طبعا السياسية الثقافية الاجتماعية الطبية والاقتصادية. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون مساء أمس إلى بيروت آتيا من أتينا، حيث عقد قمة مع الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس، أكد فيها أن الشعب اللبناني تعب من الحروب وأن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، مشددا على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، بل يجب على الجهتين تطبيقه كاملا ومن دون انتقائية، طالبا مساعدة اليونان في هذا الإطار. وأكد عون أن حل المشكلة بالطرق العسكرية لم ينجح ولن ينجح، وأن أفضل الحلول هي الدبلوماسية. وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان كيركياكوس ميتسوتاكيس، قال الرئيس عون: نتطلع إلى دعم بلادكم في شتى المجالات وفي الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي. وأضاف: قررنا أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة مشكلتي لبنان بالتلازم والتزامن والتوازي، انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا. في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا حركة أمل بل الفتنة، لافتا إلى أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش خطوط حمر لا يمكن تجاوزها أو المس بها، ولا يجوز التشكيك بالجيش وبدوره، وعليه يجب تأمين كل مقومات الدعم له. واعتبر بري في كلمة له في المناسبة أن المخاطر الوجودية لا تعطي الحق لأي أحد التصرف تحت أي عنوان أو التنازل عن حق لبنان بمقاضاة إسرائيل على عدوانها وجرائمها، مؤكدا رفضه لاتفاق الإطار وللتفاوض المباشر مع إسرائيل. وشدد بري على أن الإعمار في الجنوب هو مسؤولية الدولة، وجغرافية الجنوب لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه، ولا القبول بإقامة حزام أمني أو منطقة عازلة مهما بلغت التضحيات. في الميدان الجنوبي، نفذت القوات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر سلسلة تفجيرات طالت محيط دير سريان، القنطرة والمنصوري، وفي الخيام تفجير أكثر من 10 منازل في حي جبلة. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي صربين، محيط حداثة، حريص، ووادي سلوقي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وكان الطيران الإسرائيلي قد شن ليلا أكثر من 15 غارة استهدفت المنصوري ودوحة كفر رومان ومرتفع علي الطاهر وأطراف زوتر الغربية ومنطقة الصوان بين زوتر الشرقية وميفدون وأطراف عتشيت والقنطرة. يتوجه وزير الطاقة والمياه جود صدي اليوم إلى أنقرة لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي لا تدفع رواتب جنودها، لافتا إلى أن التضخم وصل إلى 350%، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الجيش الإيراني وإلى أن الإيرانيين لا يعرفون من هو زعيمهم، والسفن تخرج من مضيق قرمز بحماية الجيش الأمريكي. ترامب حذر قائلا: إن حصلت إيران على السلاح النووي فلن يكون هناك وجود لإسرائيل ولا للشرق الأوسط. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الحرب الأمريكي يدعم خطة الهجمات المحدودة في محيط مضيق هرمز. في المقابل أكد الرئيس الأردني مسعود بيزشكيان لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل، لافتا إلى أهمية تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. في الميدان، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عدد قتلى الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الليلة الماضية ارتفع إلى 3. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين ICD وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربيي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون ع صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح ع صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association.

صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان اليوم الأول من أيلول الثلاثاء طبعا 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع نهار التي كتبت في عنوينها: خطاب بري إدانة للمفاوضات بلا مكاسرة، الودائع مجددا 100,000 أو 75,000 دولار. في العناوين أيضا: ماكرون والملك الأردني وعون في مؤتمر بليز، لبنان يطلب مساعدة اليونان لتطبيق اتفاق الإطار. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: ينقل عن مرجع سياسي أنه وخلال الأسبوع المنصرم ردد مع معظمهم الذين استقبلهم قلقه ومخاوفه من التطورات المقبلة على لبنان، داعيا إياهم إلى الاستمرار في جهوزية تامة في حال حصل أي نزوح جديد. وفي أسرار الآلهة أيضا يقول خبير مالي واقتصادي إن تلة علي الطاهر تتجاوز في أهميتها البعد العسكري إلى بعد استراتيجي مالي واقتصادي يعود إلى ما قبل الحرب والتي دارت في العام 75، ولا يزال هناك هذا البعد قائما. أيضا في أسرار الآلهة: سأل أكثر من ناشط بيروتي عبر وسائل التواصل عن الدور الفاعل والتمثيل الحقيقي لاتحاد العائلات البيروتية في ظل التنافس القائم على مقاعد هيئتها الإدارية. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: برزت على صعيد الخارجي ملامح متقدمة للاستعدادات والجهود الفرنسية لإنهاء مؤتمر دعم الجيش وقوى المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق أفادت مراسلة النهار في باريس أن العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين سيحضر المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني، والذي من المقرر أن يعقد في باريس في 17 أيلول الجاري، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون. وتجدر الإشارة حسب مسائل أو مصادر ووسائل دبلوماسية في باريس أن العاهل الأردني لعب دورا أساسيا في انعقاد هذا المؤتمر مع الرئيس الفرنسي، إذ إنه أقنع الأمريكيين بالمشاركة بعدما كانوا مترددين لأنهم كانوا يشترطون قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله قبل دعم الجيش. لكن الحجة الأردنية كانت: كيف يفعل ذلك الجيش إذا كان في وضع ضعيف؟ فتم الاتفاق أن الأردن وفرنسا ينسقان مع الجهات الأوروبية لتحديد كل منها المعدات التي ستقدم للجيش اللبناني. ويشار إلى أن السعودية والولايات المتحدة ستحضران المؤتمر الذي سيكون على مستوى القيادات العسكرية من الدول المشاركة، وأن الدعم سيكون بتزويد الجيش معدات وليس دعما ماليا بحسب ما أفادت مراسلة النهار في باريس صحيفة النهار. ننتقل إلى صفحة مقالات. سابين عويس كتبت في الصفحة الرابعة من النهار: واشنطن تتوسط بين الدولة والحزب بالرغم من وضوح بيان الخارجية حيال الموقف من الحزب ومن التفاوض معه، إلا أن واشنطن لا تزال على موقفها من أن الجهة الرسمية الوحيدة للتفاوض هي الدولة اللبنانية. إبراهيم بيرم كتب: كيف يقرأ حزب الله تساعد التهديدات الأمريكية ضده؟ من هذه المقالة نقرأ مقتطفات. أبلغ مصدر إعلامي في حزب الله النهار أن التصعيد الأمريكي في وجهنا والذي تجسد أخيرا هو نهج اعتدناه وألفناه ونتوقعه دوما، أما هذه المرونة التي تتبدأ حيالنا بين حين وآخر فهي جديدة إلى حد ما بالنسبة إلينا. الأخطر الآن في هذه اللعبة هو أن واشنطن تريد أن تظهر بمظهر الساعي لتحقيق الحل والاستقرار والمنفتحة على التحاور معنا. وأضاف المصدر لصحيفة النهار: في حقيقة الأمر كنا نتحسب لأن تعود واشنطن لترفع العصا الغليظة في وجهنا وتهددنا بالمزيد من الحروب، لكنها تيقنت من إخفاق الجهود التي تبذلها منذ أكثر من عامين بقصد إرغامنا على الاستسلام، وأيضا أيقنت من أن جهودها لتغيير المعادلات من الداخل قد ضاعت. لذا لجأت أخيرا إلى أسلوبين: ابدأ الرغبة بالحروب
للحوار معنا وتغطية ما يقوم به الإسرائيلي. بمعنى آخر، يتابع المصدر الإعلامي في حزب الله لصحيفة نهار إن واشنطن تدعونا إلى طاولة التفاوض معها ولكن بشروطها المعروفة من جهة، وتحت وطأة النار الإسرائيلية من جهة أخرى. أمر آخر تريد واشنطن أن نسير به هو أن نفك ارتباطنا ورهاننا على مسار التفاوض بينها وبين إيران. ويخلص المصدر إلى الاستنتاج أن الأمريكي يبحث في العمق عن كيفية الخروج من ورطة الحرب التي بدأها ضد طهران إسنادا لإسرائيل، ومن هنا تأتي ضغوطه علينا وتهديده لنا. في صفحة أعمال وتكنولوجيا نقرأ من ما كتبته سلوى بعلبكي: فجوة التمويل تهدد $100,000، فهل تتعثر إعادة الودائع؟ لا يزال نقاش في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية يراوح مكانه، وتتزايد الاعتراضات عليه ما يهدد بإعادته إلى المربع الأول، فبعض مندرجات المشروع سقطت في لجات المزايدات والحسابات الضيقة بين القطاع المصرفي من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى، في وقت ينقسم فيه مجلس النواب بين متبن لتوجهات المصارف ومطالبها ومؤيد لتوجهات الدولة وطرحها.

صحيفة اللواء كتبت في عناوينها: المفاوضات لم تسقط وبر يرسم الخطوط الحمر حول الجيش والسلم الأهلي، عون يثير في اليونان عدم التزام إسرائيل باتفاق الإطار، واجتماع السرى يركز على الواردات وفتح المدارس، ترامب يتجه لإقرار خطة الهجمات المحدودة على إيران، والحرس الإيراني يرفع مستوى التهديد. في همس اللواء نقرأ: وفقا لمعلومات المصادر المطلعة فإن لبنان وسط دولة شقيقة بمهمة مع دولة مؤثرة إقليميا فيما خص ملفات داخلية. في غمز اللواء نقرأ: عادت الهواتف المحمولة لتتعرض لموجات مطاردة إلكترونية معادية بدءا من الدخول إلى منطقة جنوب الليطاني. وفي لغز اللواء: يجري العمل بصورة حثيثة لتسلم المنازل الجاهزة في عدد من القرى قبل موسم، بحسب ما ورد طبعا، قبل موسمي المدارس والشتاء. في لغز اللواء

في رئيسية اللواء تدخل البلاد والمنطقة في الشهر المثقل بالتوقعات والانتظارات مع المفاجآت اليومية على جبهة مضيق هرمز والمواجهة المفتوحة والمحدودة بين القيادة المركزية الأمريكية والحرس الإيراني ميدانيا في ظل تصريحات توحي بالسعي لتجنب الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات. ومسألة المفاوضات الثلاثية ما تزال تشغل المسؤولين في لبنان في ظل عدم التزام إسرائيل بمترتبات اتفاق الإطار، والذي قال عنه الرئيس جوزيف عون بعد محادثات أجرها مع نظيره اليوناني قسطنطين تاستولاس أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة أي من جهة لبنان، بل يجب تطبيقه من قبل الطرفين لا بانتقائية بل بكامله، مطالبا مساعدة اليونان ومشيرا إلى استقرار لبنان هو أمر ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا. من ناحية ثانية ونقرأ في رئيسية اللواء في السراي فراغ اليونيفيل وشح الموارد المالية، تركز الاجتماع الصباحي الوزاري الدوري في السراي الكبير أمس برئاسة الرئيس نواف سلام على ثلاثة ملفات رئيسية في مقدمها موضوع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها وما يمكن أن يتركه ذلك من فراغ، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار وجود القوات الأممية في الجنوب. كما بحث الاجتماع الوضع للموارد المالية في ظل شح الموارد مع تشديد على ضرورة تكثيف الجباية وتعزيز الإيرادات ولا سيما الجمركية والضريبية، إضافة إلى الإيرادات المتصلة بالأملاك البحرية. وكشف في هذا السياق عن قرب عرض مشروع قانون الموازنة على الحكومة. أما الملف الثالث فتناول التحضيرات والحاجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي إلى جانب عدد من الملفات المتفرقة كما كتب في رئيسية اللواء هذا الصباح. الأخبار عنونت لا تفوض مباشر تحت النار ولا اتفاق إطار ولا مناطق تجريبية، برلي لا يغطي عون، ممنوع التفرد بالعناوين السيادية. في المشهد السياسي نقرأ سبع جولات من التفاوض وسعت رقعة الاحتلال وزادت مساحات التدمير ورفعت أعداد الشهداء. يمكن قراءة خطاب الرئيس بري باعتباره محاولة لإعادة ضبط النقاش حول المرحلة المقبلة بعد أن بدأ أن المسار التفاوضي يتحرك وفق وقائع تفرضها إسرائيل على الأرض. فالرجل لا يعلن فقط رفضه لاتفاق الإطار، بري يرفض أي

ونقرأ هذا الخبر من الصفحة الثانية من الأخبار. اهتمام سعودي بكرامي. لوحظ أن السفير السعودي فهد الدوسري في زيارته إلى طرابلس قبل أسبوعين، وهي الأولى له منذ اعتماده سفيرا في بيروت، لم يلتقي أي من المراجع والشخصيات في عاصمة الشمال باستثناء النائب فيصل كرامي الذي زاره الدوسري في منزله. وكان لافتا أن نجل كرامي رشيد البالغ من العمر 14 عاما ظهر للمرة الأولى إلى جانب والده في استقبال السفير الذي أولاه اهتماما خاصا داعيا إياه إلى السير على خطى والدك وجدك. واعتبرت أوساط طرابلسية أن الزيارة حملت رسالة اهتمام بكرامي وتعزيزا لموقعه في المدينة. وزار الدوسري دار الفتوى حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بحضور مشايخ ومطارنة الأرثوذكس والموارنة والكاثوليك وممثل عن الطائفة العلوية. ويشار إلى أن طرابلس ضجت أخيرا بأنباء عن أن المفدي السعودي يزيد بن فرحان والذي تربطه علاقة صداقة خاصة بكرامي طلب من نواب وسياسيين ورجال دين زيارة كرامي بصورة دورية في منزله في طرابلس، مع انتشار أخبار عن أن الأخير هو مرشح بن فرحان لخلافة نواف سلام في رئاسة الحكومة على ذمة صحيفة الأخبار.

إلى صفحة مقالات زينب بري كتبت: منظمة العمل الدولية تنهي 50 عاما في بيروت. توقف التمويل الأمريكي بالكامل يضع المنطقة أمام أزمة مالية غير مسبوقة. ونقرأ أيضا من صحيفة الأخبار: السلطة تضع المدارس الرسمية في مواجهة النازحين بقلم فاتن الحج. نتائج العام الماضي لا تزال عالقة بسبب تداعيات النزوح، حيث يرى مديرون أن معالجة الملف تتطلب قرارا حكوميا تشارك فيه الوزارات المعنية والبلديات وإدارة الكوارث، على أن يتضمن تحديد المدارس التي ستبقى مراكز إيواء وتأمين أماكن بديلة للنازحين.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عنوينها عون لإنهاء حال العداء مع إسرائيل، بري السلم الأهلي والجيش خطاني أحمر، عون لإنقاذ لبنان بمعالجة الاحتلال والسلاح، بري يتمسك بالطائف ويرفض مغامرات تغيير النظام. في أسرار الجمهورية نقرأ: علم أن لقاء بعيدا من الأضواء عقد في الفترة الأخيرة على المستوى الأمني بين ممثلين عن حزب بارز وعن دولة إقليمية. في أسرار الجمهورية أيضا: أبدى دبلوماسي كبير استغرابه لمطالب ينادي بها البعض وهي شبه مستحيلة التنفيذ عمليا، استنادا إلى عدم وجود توازن قوى ميدانيا. عماد مرمل كتب في الجمهورية: التفاوض بين واشنطن والحزب متعذر، الحزب لا يزال يعول على المسار الإيراني لفرض وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب، وإن كان يعرف أن هذا المسار لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يحقق مبتغاه. ونقرأ من رئيسيات الجمهورية: أكدت مصادر سياسية مواكبة للجمهورية أن لا موعد بعد لجولة التفاوض الثامنة بين لبنان وإسرائيل، وأن رئاسة الجمهورية لا تزال تنتظر جوابا من الوسيط الأمريكي الذي تحدث عن مجموعة مطالب يشترطها الإسرائيلي قبل تحديد موعد الاجتماع الجديد في روما، أبرزها وليس حصرا مهمة الجيش اللبناني في التدخل والتفتيش ودخول المنازل والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تلة علي طاهر وتسليم سلاح حزب الله، وكلها شروط تعجيزية. ولا تفاعل إسرائيليا ولا تراجع عن هذه المطالب. ورأت المصادر بحسب الجمهورية أن توسع الحرب لا يزال خيارا مستبعدا، لكن حالة الاستنزاف هذه لا تقل خطورة، خصوصا أن العدو لا يكل ولا يمل عن التفجير والتجريف والقضم.

نداء الوطن. كتبت طهران المأزومة في مرمى غضب ترامب الصد إلى تركيا اليوم للبحث في الربط الكهربائي. الرئيس عون يشرع باب السلام مع إسرائيل. في أسرار نداء الوطن نقرأ: كشف مصدر قضائي عن وجود أدلة تثبت تورط نجل الأمين عام حزب ممانع ووزير صحة سابق ومدير عام سابق للوزارة في ملف الأدوية المهربة، إلا أن القضية عتم عليها في السابق نتيجة نفوذ المتورطين فيها. وفي أسرار نداء الوطن أيضا: تتصاعد الاعتراضات في صيدا بعد معلومات عن توجه لإقامة غرف جاهزة في موقع مجمع فاطمة الزهراء في شارع يضم عددا من المدارس والجامعات، ما أثار مخاوف الأهالي في ظل إصرار الجهة المعنية على المضي في المشروع وسط تساؤلات حول خلفية القرار وآلية تنفيذه. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: أشار مصدر رسمي عبر نداء الوطن إلى أن كلام الرئيس بري نسف كل شيء، ويبدو أنه خضع لابتزازات حزب الله، وقد هاجم الاتفاق الإطار والمناطق التجريبية وكل مسار التفاوض الذي يقوده الرئيس عون ويضعه في أجوائه. أضاف المصدر: يبدو أن هناك غرفة عمليات للثنائي الشيعي هدفها رفع منسوب التوتر في البلاد ومهاجمة رئيس الجمهورية. في صفحة مقالات طنعتي كتب: لبنان وإسرائيل أوجه شبه رغم العداء الطويل. سامر زريق كتب: مفتي الجمهورية يطلق النار على مشروعيته. مايز عبيد في تقرير: من عكار إلى بيروت رحلة في عتمة الطريق، السائق ليلا لا يحتاج إلى ضوء لكي يرى الطريق فقط، بل لكي يتمكن من رؤية الحفر والدراجات النارية والسيارات المتوقفة بمحاذاة الطريق. في هذا التقرير تحديدا في الصفحة الخامسة من نداء الوطن نقرأ مقتطفات: رحلة تقارب ساعتين أو تزيد يضع فيها المواطن حياته على كفه ويعتمد على أضواء سيارته وحدها لكي يرى ما ينتظره على الطريق، فربما تكون رحلة واحدة ليلا على الأرض من بيروت إلى الشمال أكثر فائدة من عشرات التقارير والمراسلات والاجتماعات. فالمواطن لا يطلب طريقا مضاء للترف ولا يريد واجهة حضرية لالتقاط الصور، هو يريد فقط أن يرى الطريق أمامه وأن يصل إلى وجهته سالما. أما أن تبقى الطريق بين العاصمة والشمال غارقة في العتمة فلا يضيئها إلا عابر أو مصباح سيارة، فهذه ليست مشكلة ليلية عابرة، إنها عتمة طريق ومسؤولية دولة وغياب مسؤول. وفي صفحة مقالات في الصفحة السادسة السابعة كتب نبيل يوسف في ذكرى تغييب الإمام الصدر: شهادة من بلاد البترون. حث الصدر شيعة البترون على إبقاء علاقاتهم مفتوحة وطيبة مع جميع أبناء وقيادات منطقتهم. ونقرأ مقتطفات من هذه المقالة: كم نحن اليوم بحاجة إلى الإمام السيد موسى الصدر وأمثاله، ودعاؤنا أن يفك أسره فيعود إلى أهله ووطنه، إما حيا يرزق فيشارك في قيادة مسيرة هذا الوطن، أو شهيدا يستريح في تراب لبنان، وأن يفك أسر جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون الخارجية، ولنا في منطقة البترون أسير في المعتقلات الإسرائيلية، و14 أسيرا كانوا في معتقلات النظام السوري السابق، ومفقود ضاعت أخباره قبل سنوات في شمال سوريا. يختم نبيل يوسف في مقالته في نداء الوطن تحديدا في الصفحة السابعة: لن نكل عن المطالبة بهم لإعادتهم إلى وطنهم ولو حفنة تراب. وفي الصفحة الأخيرة من نداء الوطن: ليعة تراث ديني عريق يحفظ هوية البلدة عبر الزمن. مقالة لروجيه نهرة نقرأ مقتطفات: تعد بلدة ليعة ذات الغالبية المسيحية في قضاء مرجعيون واحدة من أبرز البلدات الجنوبية التي اقترن اسمها بالإيمان والصمود، فإلى جانب موقعها الحدودي وما شهدته من محطات تاريخية ووطنية تحتفظ بلدة ليعة بإرث ديني وروحي
شكل على مدى قرون ركنا أساسيا من هويتها الثقافية والاجتماعية، وجعلها مقصدا للمؤمنين والزوار من مختلف المناطق. ورغم الحروب والاعتداءات والهجرة، بقي التراث الديني في الإقليعة الركيزة التي حفظت هوية البلدة ورسخت ارتباط أبنائها بأرضها. فمن كنيسة مار جرجس إلى دير القديسة حنة لا تزال معالمها الروحية شاهدة على تاريخ طويل من الإيمان والعطاء، لتبقى الإقليعة نموذجا لبلدة جنوبية نجحت في صون إرثها الديني والثقافي وجعلته جزءا حيا من حاضرها ومستقبلها. صحيفة الديار كتبت: لبنان بين علي الطاهر والانفجار الكبير عون الاتفاق يطبق من طرف واحد، بري في ذكرى الصدر، الجيش خط أحمر ولا تضيع لبنان، بقلم فادعي، تفسيرات خاطئة ومتسرعة لأبعاد وثيقة البابا لون، بحسب ما كتب فادعيد في مقالته في الديار. التنفيذ يفترض واقعا تحدث عنه المطران بولس مطر للديار، إذ أكد أنها لا تستهدف الكنيسة المارونية أو بكركي، موضحا أنه عند حصول أي خلاف بين المطارنة والبطريرك في السابق كانت معالجة وتسوية الأمر منوطة بالبابا شخصيا، لكن بعد هذه الوثيقة فإن توافق ثلثي عدد المطارنة على أي قرار ضد البطريرك قد يدفعه إلى الاستقالة من تلقاء نفسه. ولكن إذا صوت ثلثا المطارنة لانتخاب بطريرك جديد فإن الانتخاب لا يصبح واقعا إلا بعد تأييد بابا الفاتيكان. من جهته المطران حنا رحمي قال للديار: إن كل البطاركة كما البطريرك بشار الراعي متفقون ومتحدون على كلمة واحدة، بمعنى أن التباينات أو الصعوبات قد تكون في كنائس أخرى غير الكنيسة الكاثوليكية في الشرق. وفي السياق نفسه يقول المطران بولس الصياح للديار: إن الوثيقة الفاتيكانية تعزز ما يسمى بالسينودوس. الشرق عنونت ترامب: سنضرب إيران بقوة والخليج يشتعل، بقلم عون الكعك: أعتذر أن أقول لك يا فخامة الرئيس أنك قد أخطأت. قمة لبنانية يونانية وتشديد على عمق العلاقات الثنائية. الكعك والقصيفي حذر من محاولة ترويض الأعلام. بقلم عماد الدين أديب: الشرق الأوسط يدخل العصر الآسيوي. بقلم ملاك عقيل: تجاهل القرار 1701 مع اليونيفيل.

إلى الشرق الأوسط، أمريكا تحبط زرع ألغام جديدة في هرمز. اجتماع اسطنبول يرسم خارطة طريق اتفاقية مكة. رئيس البرلمان اللبناني يرفض المناطق العازلة والتفاوض تحت النار في كلمة ألقاها لإحياء ذكرى اختفاء الصدر. العربي الجديد عنوان: طهران وواشنطن تتبادلان التهديدات بعد تجدد الضربات، الجيش الجزائري خارج الحدود. وفي العناوين أيضا: لبنان يتمسك بتطبيق اتفاق الإطار كاملا، الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدتين في الأردن وثالثة في الإمارات بعد هجوم أمريكي على جزيرة لارك.

0: وفي مستقبل ويب دوت نت، إيران إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بشروط رغم التفاهمات مع سلطنة عمان. من ينقض التطوع المجال العام في لبنان؟ وفي العناوين عون نحن دعاة السلام ومصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. إلى هنا ونأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام الله حام والمخرج توني الخولي.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السيبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني إدام بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقية ب70 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الإقليم توترات وتسويات، ولبنان في جمود مسار مفاوضات روما، الجولة الجديدة من دون مواعيد، وإسرائيل متمسكة بشروطها، الرئيس عون من أثينا لتطبيق الاتفاق الإطار من الجانبين ولتلازم الانسحاب مع انتشار الجيش، اليونان دعم متزايد للجيش وملف اليونيفيل حضر في المحادثات، الرئيس بري يجدد ربطه المفاوضات، والجيش والسلم الأهلي خط أحمر، التصعيد الإسرائيلي من دون هوادة، تفجيرات توغلات وغارات، وزير المال يحيل موازنة 2027 إلى الحكومة بعد زيارة الوفد الإماراتي لبنان، وفد اللبناني في الإمارات، والصد يحمل الربط الكهربائي إلى أنقرة، ترامب سنضرب إيران بقوة ومضيق هرمز بحمايتنا، وإيران ترد إنها أحلام، إسرائيل واليونان يوقعان اتفاقية دفاع جوي بثلاث مليارات يورو.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. إنه الجمود في مسار مفاوضات روما لا موعد محددا لغاية الساعة للجولة الثامنة مقابل تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا. معركة حسم تلة علي الطاهر لا تزال تترنح لما لها من تبعات وحسابات، ليبقى تعويل لبنان على الضغط الأمريكي في حالة انتظار ثقيلة مع عدم تسجيله أي خرق، وذلك على مشارف هم انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري. الصورة على هذه الضبابية يأتي تحرك رئيس الجمهورية باتجاه العواصم المؤثرة من أثينا أمس، شدد على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، وعلى التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل سيطرة كاملة للجيش اللبناني وحده على كل الأراضي. ليطل من بيروت الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى صدر مجددا رفض المفاوضات، ومشددا على أن السلم الأهلي والجيش ووثيقة الطائف خطوط حمر. الإقليم على توتره على الخط الأمريكي الإيراني، فيما برزت اتفاقية الدفاع الجوي غير المسبوقة بين اليونان وإسرائيل. أين لبنان من كل هذه المجريات؟ هل سيفصل عن تداعياتها أم سيكون ورقة تسوية على طاولتها؟ البداية من مسار مفاوضات روما.
1: أكدت مصادر سياسية للجمهورية أن لا موعد بعد لجولة التفاوض الثامنة بين لبنان وإسرائيل، وأن رئاسة الجمهورية لا تزال تنتظر جوابا من الوسيط الأمريكي الذي تحدث عن مجموعة مطالب تشترطها إسرائيل قبل تحديد موعد الاجتماع الجديد في روما، أبرزها مهمة الجيش اللبناني في التدخل والتفتيش ودخول المنازل والممتلكات الخاصة، إضافة إلى تلة علي طاهر وتسليم سلاح حزب الله، ولا تراجع عن هذه المطالب.
0: صحيفة ديار أفادت من جهتها بأن المعطيات تشير إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات التي كان يفترض أن تعقد في روما مطلع أيلول الجاري بات موعدها غير محسوم، مع انتقال الحديث إلى النصف الثاني من الشهر في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي حتى الآن في تحقيق اختراق جدي، سواء في ملف لجنة التحقق أو المناطق التجريبية أو الانسحاب الإسرائيلي، فيما أبدت مصادر متابعة خشيتها من أن تكون إسرائيل تعمل على استغلال المرحلة التي تسبق انتخاباتها لفرض وقائع جديدة على الأرض، وأن تتحول علي طاهر إلى نقطة الانفجار التي تطيح بروما 3.
1: إلى ذلك، وضعت مصادر دبلوماسية حركة رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتجاه عواصم أوروبية وإقليمية في إطار المحاولة لتثبيت مظلة واقية للبنان أمام تراجع الزخم الأمريكي وفشل آليات صيغة الإطار والانكشاف الميداني المتزايد جنوبا، مع التهديد بإنهاء مهمة اليونيفيل.
0: ومساء أمس عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى بيروت في ختام زيارته أثينا، حيث عقد قمة مع الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس. الرئيس عون، وإذ أشار إلى أن الشعب اللبناني تعب من الحروب، أكد أن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، إلا أنه في المقابل شدد على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، وقال إن حل المشكلة بالطرق العسكرية لم ولن ينجح، وأفضل الحلول هي الدبلوماسية.
1: الرئيس اليوناني أكد من جهته على وقوف بلاده إلى جانب لبنان، ورأى أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، كذلك على تطبيق القرار 1701.
2: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل إداري ذاتي برفاهية بسعادة. ستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
0: وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتوتاكيس، أبدأ الرئيس عون تطلعه إلى دعم اليونان في شتى المجالات وفي الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي، وشدد على التلازم بين الانسحاب الكامل للاحتلال وبين سيطرة كاملة للقوات المسلحة اللبنانية وحدها على كل الأراضي.
3: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني، وأتطلع إلى استمرار دعمكم للبنان في المحافل الدولية كافة في الأمم المتحدة، حيث نبحث استمرار دور أممي في جنوب لبنان.
1: رئيس الوزراء اليوناني شدد على استعداد بلاده لدعم القوات المسلحة اللبنانية بشكل متزايد لتعزيز دورها بهدف ممارسة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وقال: ناقشنا مع رئيس عون مرحلة ما بعد اليونيفيل وضرورة عدم حصول فراغ أمني في الجنوب.
4: نحن أصدقاء للبنان والعالم العربي وشريك استراتيجي لإسرائيل، ولكننا أيضا مستعد أن نتقل إلى جانبكم في كل محاولة من أجل عدم تصعيد الأمور لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة.
0: في بيروت، وفي الذكرى 48 لتغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، شدد الرئيس نبيه بري في كلمة له على جملة لآت: لا للمس بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، لا للمس بوثيقة الطائف إذ ستكون مغامرة غير بريئة وغير محسوبة، ولا جديد الاتفاق الإطار، سائلا ماذا كانت نتيجة 7 جولات من التفاوض المباشر.
5: المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا. نجدد التأكيد لأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار.
1: حزب الله، وعلى لسان النائب حسين الحاج حسن، أكد أن النصر على إسرائيل سيتحقق بالعمل والصبر والإيمان، مشيرا إلى أن لدى حزب الله القدرة والعزم، كما أن لديه جبل يتكئ عليه وهو إيران ويفتخر به.
0: وفي السرايا، حضرت تداعيات انسحاب اليونيفيل من الجنوب على طاولة الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة الرئيس نواف سلام، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار وجود القوات الأممية، إضافة إلى ملفات الموارد المالية في ظل شح الموارد والإيرادات المتصلة بالأملاك البحرية والتحضيرات والحاجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي. وزير الإعلام بول مرقص تحدث بعد الاجتماع:
6: اليونيفيل ما يمكن أن يترك انسحابه من أثر أو فراغ. تم التأكيد على ضرورة وجود قوات أممية في الجنوب، الموارد المالية، ضرورة تكثيف وتشديد موضوع الجباية، وضرورة تعزيز الإيرادات المتعلقة بالأملاك البحرية، التحضيرات والحاجات لانطلاق العام الدراسي.
1: وسط هذه الأجواء، ملامح متقدمة للاستعدادات والجهود الفرنسية لإنجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية. وفي السياق، أفادت النهار بأن العاهل الأردني عبد الله الثاني سيحضر المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني المقرر عقده في باريس في 17 أيلول الجاري، إلى جانب الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون، إضافة إلى السعودية والولايات المتحدة. وأشارت المعلومات إلى أن العاهل الأردني لعب دورا أساسيا في انعقاد المؤتمر مع ماكرون، إذ أقنع الأمريكيين بالمشاركة بعدما كانوا مترددين، لأنهم كانوا يشترطون قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله قبل دعم الجيش.
0: في الميدان جنوبا، إسرائيل على اعتداءاتها تفجيرات وقصف حتى ساعات الفجر، و15 غارة ليلا استهدفت أكثر من منطقة، لا سيما مرتفع علي طاهر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
7: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمر القصف المدفعي حتى ساعات الفجر، فاستهدف وادي سربين ومحيط حداثة حاريس ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذ قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر سلسلة تفجيرات طالت المنصوري ومحيط دير سريان القنطرة و12 منزلا في حي جبلة في الخيام. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن خلال ساعات الليل أكثر من 15 غارة، فاستهدف المنصوري ومنطقة الصوان بين زوتر الشرقية وميفدون وعتشيت والقنطرة ودوحة كفر الرمان ومرتفع علي الطاهر وأطراف زوتر الغربية. كما شهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا بالقصف المدفعي الذي استهدف النبطي الفوق بالقذائف الفسفورية ومرتفع علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر الرمان وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية وواد سلوكي وحاريس وبرعشيت. تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت حداثة وزوتر الشرقية والمنصورة وحولة. أما في مسلسل التفجيرات وجرف وإحراق المنازل وأعمال التجريف فقد طالت أمس المنصوري وبيوت السياد وسروبين والقنطرة ومحيط أرنون يحمر شكيف وحولة وزوتر الشرقية. كذلك ألقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق علم الشعب والظهيرة. وفي بلدة حبوش انفجرت أمس قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان ما أدى إلى استشهاد الطفل وإصابة آخر بجروح بليغة. من جهة ثانية يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: للمزيد عن المسار الميداني المتوقع جنوبا كما عن مسار المفاوضات نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لاعب. جنرال صباح الخير.
8: صباح الخير كارولين.
0: تلت علي الطاهر ومن ثم تلت علي الطاهر، ما هي السيناريوهات الإسرائيلية التي تنتظر علي الطاهر وكيف ستحسم وسط الحسابات الإقليمية والداخلية؟
8: يعني لحد الآن مبدئيا الجلوس إلى المفاوضات في طاولة واشنطن ألزمت واشنطن الإسرائيلي بعدم التوغل أكثر مما احتله حتى الآن. بالتالي تلت علي الطاهر لأنه حصل يعني دفاع عنها بشكل مستميت يعني قبل وقف إطلاق النار، وشاهدنا أنه بكفر تبنيت صار معركة كبيرة مع جيش الاحتلال وقتل فيها قائد كتيبة وعناصر، يعني الاستبسال اللي صار بدفاع عن تلة علي الطاهر يبدو أنه الإسرائيلي بلش يسأل وين شو هي هذه وما فيها هذه المنشأة شو فيها. الحزب متكتم ما حكي شو في عنده بهذه المنشأة، لكن المعلومات الإسرائيلية بتقول أنه ممكن يكون في عناصر من الحرس الثوري، عناصر ممكن يكون في غرف قيادي، ممكن يقول إلى منافذ، يعني وضع جهده بهذا الاتجاه وطوق هذه التلة، طوق بالنار وأوقات كتير بالحريق وبيعني سد المنافذ إذا أمكن، لكن لحد الآن مش قادر يدخل على علي الطاهر لسبب. أولاً هذا المرتفع يعني بالنسبة للحزب بأمن يعني هو خط الدفاع الثاني لحزب الله، إذا سقط من إيده يعني النبطية بتصير جيش الاحتلال مشرف على النبطية وعلى قرى النبطية، بالتالي وبصير الحزب مضطر يرجع لخط الدفاع الثالث يلي هو بإقليم التفاح الريحان القاع الغربي، وبهالطريقة يعني بصير خطوط الإمداد تتحكم فيها إسرائيل، ما عاد في خطوط إمداد للجنوب. لذلك اليوم إذا بده يحاول يدخل به على مرتفع علي الطاهر في معركة كبيرة، أنا بتوقع إنه الحزب ما رح يترك هذا المرتفع. إذا دخلنا بمعركة الإسرائيلي بده يوسع نطاق معركته، ممكن يوصل لمكان يبلش يضرب خارج المنطقة وعودنا ذلك، يعني ممكن إذا ضرب بالضاحية في خط أحمر الضاحية قالها قليباف وقال مستشار الأمن القومي الجديد يعني إنه الضاحية وبيروت خط أحمر، يعني ساعتها في تدخل إيراني.
0: نعم.
8: هل إسرائيل تستدرج تدخل إيراني حتى هي ترجع تضرب بإيران أو إنها تخشى تدخل إيراني؟
0: نعم.
8: كمان هاي الحالة إذا درسناها اليوم معهد ألما الإسرائيلي عم بيقول إنه في ما زال لدى إيران 1500 صاروخ باليستي.
0: نعم.
8: اليوم
0: نعم.
8: إذا إيران مش عم تضرب إسرائيل، لكن إذا بلشت بطريق المتشددين الإيرانيين يلي استلموا السلطة وانتقلوا من الدفاع للهجوم وقالوا هذا الكلام بدهم يندفعوا عن كلامهم، إذا ما ضربوا إسرائيل هل يتحمل إسرائيلي 1500 صاروخ يعني مع مسيرات وعنده نقص بوسائل دفاع الجو استنفد كتير منها هو والأمريكان؟
0: نعم.
8: بعرف هون الموضوع هذا النتيجة. أما يعني ولكن بالناحية الثانية الإسرائيلي يخشى إنه هذا التهادن الأمريكي الإيراني يوصل لمحل فقط استنزاف، يعني إيران بقت مثل ما هي، ناو الإيراني بقي.
0: نعم.
8: وما قدر يحقق الأمريكي هدف، لذلك إسرائيل ممكن أن تقوم بعمل منفرد وتقوم بضرب إيران مثل ما ضربت بالماضي.
0: نعم جنرال، بناء على ما تفضلت وشرحت يعني الصورة الميدانية يعني تترنح بين الحسم أو عدم الحسم، أين باتت إذن مفاوضات روما؟ هل هي في خطر السقوط برأيك؟
8: نعم، مفاوضات روما عندما لجأ لبنان إلى طاولة واشنطن كان عندنا 1,200,000 مهجر، وكانت الضاحية مهددة بالتهجير، وكان لا التقى من يقول نحن لا في دولة بلبنان، وهذا الوضع لن يستمر. واشنطن هي اللي عم تزود إسرائيل ب 90% من أسلحتها ومن ذخائرها. لا ننسى أنه من أسبوعين بميناء حيفا نزل آلاف الأطنان من الجرافات الديناين وشاحنات الأشكوش والمتفجرات، كل شيء عم بيصير بموافقة واشنطن. لذلك اللجوء لطاولة واشنطن هو قرار سليم وجيد ولازم يتابع. اليوم الأمريكان متفائلين أنه صحيح الإسرائيلي يعني نعى الأماكن المناطق التجريبية، لكن لا، المناطق التجريبية سيعاد العمل بها، لأنه هيدي تعمل نوع من تدرج بانسحاب إسرائيلي وحلول الجيش اللبناني محله، وكذلك تنظيف مناطق من أسلحة حزب الله.
0: نعم.
8: يعني هذا الموضوع بعتقد لازم يصير فيه إقدام عليه، ومؤتمر روما مؤتمر هلق بده يصير بباريس ل 17 شهر
0: لدعم الجيش. نعم.
8: لدعم الجيش، بعتقد ضمن هذا الاتجاه حتى الجيش اللبناني يقوم بما عليه بنزع السلاح، لكن نزع السلاح يقتضي، وهذا الوفد دائما لبنان الرسمي والحكومي ورئي فخامة الرئيس، انه الانسحاب الاسرائيلي هو اساس حتى لبنان يتابع سحب السلاح.
0: نعم، شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لاعب.
1: ماليا، أحال وزير المالية سين جابر مشروع موازنة 2027 إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي.
0: بعد زيارة الوفد الإماراتي لبنان، بدأ وفد لبناني رسمي برئاسة وزير الاقتصاد عامر بساط والتكنولوجيا كمال شحادي زيارة إلى دبي للاطلاع على التجربة الإماراتية الحكومية تمهيدا لمشاريع استثمار. وإلى أنقرة يتوجه اليوم وزير الطاقة والمياه جو صدي لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا.
1: وفي الهم المعيشي، عاد سعر ربطة الخبز إلى واجهة القلق المعيشي مع التحذير من زيادة محتملة بنحو 5,000 ليرة الأسبوع المقبل تحت ضغط الارتفاع المتزامن في أسعار القمح والمحروقات والتي تشكل وحدها 22% من كلفة إنتاج الخبز، ما يجعل أي ارتفاع في أسعارها ينعكس سريعا على التسعيرة.
0: مطلبيا، رفضت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في اجتماع لها عرض مسودة مرسوم تحويل المؤسسة إلى شركة من قبل وزير الطاقة والهيئة الناظمة على المجلس الأعلى للخصخصة في خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع، وأكدت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أي تطور ولتحديد الخطوات المناسبة.
1: أمنيا، بعد معلومات توفرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن عن قيام شخص من التبعية النيجيرية بتهريب الكوكايين عن طريق بلعها على شكل كبسولات، وأن المشتبه فيه كان قد دخل الأراضي اللبنانية في 14 من آب الماضي، وأوقفت قوة من المكتب المشتبه به في 16 في الحمرة وضبطت بحوزته 78 كبسولة بداخلها مادة الكوكايين، وقد علم أنه ابتلع كيلوغراما و800 جرام من هذه المادة.
0: أمنيا، أيضا توافرت لدى المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب مواطنين سوريين من لبنان إلى قبرص عن طريق البحر، ونتيجة الرصد الدقيق تمكنت المديرية من إلقاء القبض على أحد المتورطين في العملية الفضنية، وهو مواطن سوري يتولى إدارة وتنظيم عمليات التهريب.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستضرب إيران بقوة، وقال سنلقنها درسا قاسيا. أضاف قضية على الجيش الإيراني، والإيرانيون لا يعرفون من هو زعيمهم، والسفن تخرج من مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي، وأن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها، والتضخم وصل إلى 350%، لافتا إلى أنه في حال حصلت إيران على السلاح النووي فلا يكون هناك وجود لإسرائيل ولا للشرق الأوسط.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أشار من جهته إلى أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ورى أن القيادة الإيرانية مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط والغاز من دون حسابات استراتيجية.
1: في المقابل قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: ردنا على رئيس الولايات المتحدة وقادتها هو أنهم لن يروا في أحلامهم أن مضيق هرمز جزء من أراضيهم. أضاف: ادعاء ترامب بشأن مضيق هرمز واهن وقائم على الأوهام والأماني.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد من جهة لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل، لافتا إلى أهمية تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة.
1: في الميدان أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عدد قتلى الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الليلة الماضية ارتفع إلى 3.
0: ومع استمرار واشنطن بالحرب مع طهران، أكد مصدر مطلع لرويترز أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول قدم استقالته إلى البيت الأبيض بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيغزس.
1: من أكبر الصفقات، وقعت إسرائيل واليونان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو. ستبني بموجبها إسرائيل لليونان منظومة دفاع جوية شاملة ومتعددة الطبقات، وتعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع.
0: وتعليقا على الاتفاقية، وفي إشارة إلى أنقرة التي تصاعدت حدة التوتر بينها وبين تل أبيب في الآونة الأخيرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تعكس قوة إسرائيل وثقتها في صادراتها الدفاعية وتعزيزها للتحالفات الإقليمية.
1: بعد توقيع الاتفاقية في مكة، اتفقت السعودية وتركيا وباكستان أمس على اتخاذ خطوات جديدة لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها السياسي والدفاعي في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، بما يعزز التضامن بين الدول الثلاث ويرسخ قدرات الردع والدفاع الجماعي، ويسهم في دعم الجهود الإقليمية ومبادرات الأمن التعاوني الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
0: إلى دمشق، حيث أفاد التلفزيون السوري بوقوع 10 جرحى في صفوف قوى الأمن في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء. على صعيد آخر، أعلنت الدنمارك إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على تعليق أنشطتها الدبلوماسية في سوريا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معادلته الموسمية، خاصة في المناطق الداخلية حتى اليوم، وتعود الحرارة الأربعاء للارتفاع فتتخطى معدلاتها.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: باختصار مع سمير منصور.
3: يوما بعد يوم تتكاثر أعمال القرصنة والاعتداء على خطوط الهاتف الخليوي وسائر وسائل التواصل الاجتماعي وسائر وسائل الاتصال الاجتماعي مخترقة خصوصيات الضحايا بهدف الابتزاز من خلال انتحال صفة هؤلاء وصولا إلى أعمال احتيال ونصب وسرقة. ولكن هذه الأعمال تتراجع كما تتزايد أحيانا وذلك حسب السوق وتطور أساليب الاحتيال والسرقة، وتلك إشارة جيدة تسجل للأجهزة الأمنية. ولكن ثمة مشكلة في مكافحة هذه الأساليب، وهي التأخر في التصدي لها، وخصوصا عندما تطلب الأجهزة الأمنية من الضحايا تقديم شكوى لتتحرك بناء عليها، وفي انتظار ذلك تستمر عمليات الاحتيال وانتحال الصفة والسرقة والابتزاز. من هنا أهمية إيجاد صيغة معينة بحيث يتعطل فورا الهاتف المستهدف عن قبول تلك الأعمال. وهكذا يبدو واضحا أن تطور وسائل التواصل وبمقدار ما يخدم المجتمع وبني البشر بمقدار ما يفسح في المجال أمام أعمال السطو والسرقة والابتزاز. وأيا يكن الأمر فإنها في النهاية أزمة أخلاق تفاقمت في الفترة الأخيرة واستهدفت صحفيين وسياسيين وبعض الوزراء. فهل يمكن أن تعالج تلك الثغرة الكامنة بين اكتشاف القرصنة وتقديم الشكوى، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع تلك الأعمال؟
2: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الإقليم توترات وتسويات، ولبنان في جمود مسار مفاوضات روما، الجولة الجديدة من دون مواعيد، وإسرائيل متمسكة بشروطها، الرئيس عون من أثينا رفض لتطبيق اتفاق الإطار بين الجانبين

ولتلازم الانسحاب مع انتشار الجيش. اليونان دعم متزايد للجيش، وملف اليونيفيل حضر في المحادثات. الرئيس بري يجدد رفضه المفاوضات، والجيش والسلم الأهلي خط أحمر. التصعيد الإسرائيلي من دون هوادة، تفجيرات وتوغلات وغارات. وزير المال يحيل موازنة 2027 إلى الحكومة. بعد زيارة الوفد الإماراتي لبنان، وفد لبناني في الإمارات، والصد يحمل ربط الكهربائي إلى أنقرة. ترامب: سنضرب إيران بقوة ومضيق هرمز بحمايتنا، وإيران ترد: إنها أحلام. إسرائيل واليونان يوقعان اتفاقية دفاع جوي بثلاث مليارات يورو. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين ICD؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: بالموسيقى والأغنيات نرسم أحلام للوطن والإنسان.
1: حلف القمر لون الورود.
0: ملاح الأغنية العربية، الموسيقار نور الملاح، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
3: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
4: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتدعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
2: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
4: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً للقرار 1701، وقد دعونا مراراً إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
3: The current Israeli presence and extensive military activity.
4: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
2: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهبارية والماري وحلتة، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضا إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية. كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخراً نشاطاً ترفيهياً لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخراً 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
6: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.90، طوق الكيلو $5.70.
4: كنا متأمل.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج وسلام اللحام والمخرج توني الخوري.

توترات الإقليم، توترات وتسويات، ولبنان في جمود مسار مفاوضات روما. الجولة الجديدة من دون مواعيد، وإسرائيل متمسكة بشروطها. الرئيس عون من أثينا إنهاء حالة العداء وتمسك بتطبيق اتفاق الإطار من الجانبين. اليونان دعم متزايد للجيش، وملف اليونيفل حضر في المحادثات. الرئيس بري يجدد رفضه المفاوضات، والجيش والسلم الأهلي خط أحمر. التصعيد الإسرائيلي من دون هوادة، تفجيرات وتوغلات وغارات. وزير المال يحيل موازنة 2027 إلى الحكومة بعد زيارة الوفد الإماراتي لبنان. وفد لبناني في الإمارات، والصدي يحمل الربط الكهربائي إلى أنقرة. ترامب: سنضرب إيران بقوة ومضيق هرمز بحمايتنا، وإيران ترد: إنها أحلام.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يحافظ الإقليم على توتره. أمريكا بين العقوبات الاقتصادية على إيران والتلويح باستئناف الضربات العسكرية، وإسرائيل توقع مع اليونان اتفاقية دفاع جوي غير مسبوقة تشكل خطوة في خاصرة تركيا. لبنان إلى أين؟ جمهورنا في مسار مفاوضات روما، لا موعد محددا لغاية الساعة للجولة الثامنة مقابل تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا، ليبقى تعويل لبنان على الضغط الأمريكي في حالة انتظار ثقيلة مع عدم تسجيله أي خرق، وذلك على مشارف هم انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري. والدائرة مقفلة، يأتي تحرك رئيس الجمهورية باتجاه العواصم المؤثرة. من أثينا أمس شدد على أن لبنان اختار الدبلوماسية لإنهاء حالة العداء، وعلى أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، وعلى التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل سيطرة كاملة للجيش اللبناني وحده على كل الأراضي. ليطل من بيروت الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر مجددا رفض المفاوضات، ومشددا على أن السلم الأهلي والجيش وثيقة الطائف خطوط حمر. السؤال هنا يطرح، هل باتت الوساطة الأمريكية على المحك؟ وهل باتت مفاوضات روما مهددة بالسقوط؟ الأجوبة تنتظر واشنطن وجلاء مسار المنطقة، إلا أن لبنان لا يملك ترف الوقت، على الأجوبة ستأتي سريعا.
1: إذن أكدت مصادر سياسية للجمهورية أن لا موعد بعد لجولة التفاوض الثامنة بين لبنان وإسرائيل، وأن رئاسة الجمهورية لا تزال تنتظر جوابا من الوسيط الأمريكي الذي تحدث عن مجموعة مطالب تشترطها إسرائيل قبل تحديد موعد الاجتماع الجديد في روما، أبرزها مهمة الجيش اللبناني في التدخل والتفتيش ودخول المنازل والممتلكات الخاصة، إضافة إلى تلة علي طاهر وتسليم سلاح حزب الله، ولا تراجع عن هذه المطالب.
0: صحيفة الديار أفادت من جهتها بأن المعطيات تشير إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات التي كان يفترض أن تعقد في روما مطلع أيلول الجاري بات موعدها غير محسوم، مع انتقال الحديث إلى النصف الثاني من الشهر في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي حتى الآن في تحقيق اختراق جدي، سواء في ملف لجنة التحقق أو المناطق التجريبية أو الانسحاب الإسرائيلي، فيما أبدت مصادر متابعة خشيتها من أن تكون إسرائيل تعمل على استغلال المرحلة التي تسبق انتخاباتها لفرض وقائع جديدة على الأرض، وأن تتحول علي طاهر إلى نقطة الانفجار التي تطيح بروما 3.
1: إلى ذلك، وضعت مصادر دبلوماسية حراك رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتجاه عواصم أوروبية وإقليمية في إطار المحاولة لتثبيت مظلة واقية للبنان أمام تراجع الزخم الأمريكي وفشل آلية صيغة الإطار والانكشاف الميداني المتزايد جنوبا مع التهديد بإنهاء مهمة اليونيفيل.
0: ومساء أمس عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى بيروت في ختام زيارته أثينا، حيث وعقد قمة مع الرئيس اليوناني قسطنطين تاسولاس. الرئيس عون، وإذ أشار إلى أن الشعب اللبناني تعب من الحروب، أكد أن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، إلا أنه في المقابل شدد على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، وقال إن حل المشكلة بالطرق العسكرية لم ولن ينجح، وأفضل الحلول هي الدبلوماسية.
1: الرئيس اليوناني أكد من جهته على وقوف بلاده إلى جانب لبنان، ورأى أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على أن يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، كذلك على تطبيق القرار 1701.
2: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل إداري ذاتي برفاهية بسعادة. ستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
0: وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أبدأ الرئيس عون تطلعه إلى دعم اليونان في شتى المجالات وفي الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي، وشدد على التلازم بين الانسحاب الكامل للاحتلال وبين سيطرة كاملة للقوات المسلحة اللبنانية وحدها على كل الأراضي.
3: أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني، وأتطلع إلى استمرار دعمكم للبنان في المحافل الدولية كافة، في الأمم المتحدة حيث نبحث استمرار دور أممي في جنوب لبنان.
1: رئيس الوزراء اليوناني شدد على استعداد بلاده لدعم القوات المسلحة اللبنانية بشكل متزايد لتعزيز دورها بهدف ممارسة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وقال: ناقشنا مع الرئيس عون مرحلة ما بعد اليونيفيل وضرورة عدم حصول فراغ أمني في الجنوب.
4: نحن أصدقاء للبنان والعالم العربي وشريك استراتيجي لإسرائيل، ولكننا مستعد لننتقل إلى جانبكم في كل محاولة من أجل عدم تصعيد الأمور لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة.
0: في بيروت، وفي الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، شدد الرئيس نبيه بري في كلمة له على جملة لاءات: لا للمس بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، لا للمس بوثيقة الطائف إذ ستكون مغامرة غير بريئة وغير محسوبة، ولا جديد لاتفاق الإطار، سائلا ماذا كانت نتيجة 7 جولات من التفاوض المباشر.
5: المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا. نجدد التأكيد لأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار.
1: حزب الله، وعلى لسان النائب حسين الحاج حسن، أكد أن النصر على إسرائيل سيتحقق بالعمل والصبر والإيمان، مشيرا إلى أن لدى حزب الله القدرة والعزم، كما أن لديه جبلا يتكئ عليه هو إيران ويفتخر به.
0: وفي السرايا، حضرت تداعية انسحاب اليونيفيل من الجنوب على طاولة الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة الرئيس نواف سلام، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار وجود القوات الأممية على الطاولة. أيضا ملفات أخرى، وزير الإعلام بول مرقص تحدث بعد الاجتماع.
6: اليونيفيل ما يمكن أن يترك انسحابه من أثر أو فراغ. تم التأكيد على ضرورة وجود قوات أممية في الجنوب، الموارد المالية، ضرورة تكثيف وتشديد موضوع الجباية، وضرورة تعزيز الإيرادات المتعلقة بالأملاك البحرية، تحضيرات والحاجات لانطلاق العام الدراسي.
1: وسط هذه الأجواء، ملامح متقدمة للاستعدادات والجهود الفرنسية لإنجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية. وفي السياق، أفادت النهار بأن العاهل الأردني عبدالله الثاني سيحضر المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني المقرر عقده في باريس في 17 من أيلول الجاري، إلى جانب الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون، إضافة إلى السعودية والولايات المتحدة. وأشارت المعلومات إلى أن العاهل الأردني لعب دورا أساسيا في انعقاد المؤتمر مع ماكرون، إذ أقنع الأمريكيين بالمشاركة بعدما كانوا مترددين، لأنهم كانوا يشترطون قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله قبل دعم الجيش.
0: قراءة في آخر المستجدات ومسار المفاوضات، نسأل النائب نزيه متى. سعادتك صباح الخير.
7: صباح الخير مدام كارولين، لكل متابعينك.
0: شكرا لك. سعادتك، يعني بالأمس موقفان مختلفان من موقعين دستوريين أساسيين، رئيس الجمهورية من أثينا والرئيس نبيه بري من بيروت، والأكيد أنك اطلعت على هذين الموقفين، ماذا ترى؟
7: يعني أول شيء أنا اللي بدي أقوله، بشوفه عند الرئيس بري تناقض موجود، بينما بشوف عند رئيس الجمهورية هو القرار بعضه واضح وحازم، رايح بالمسار التفاوضي لأنه ما في بديل على هالموضوع. وشفنا أنه بغض النظر إذا أعطيت نتيجة ولا لا، ما ننسى أنه نحن بأي ظرف موجودين وبأي ظرف أوجدنا فيه حزب الله. فالمسار هذا المسار اللي أخذه رئيس الجمهورية هو المسار المضبوط، صعب ما في شك بالموضوع. بينما إذا بروح على موقف الرئيس بري، لما عم يحكي الرئيس بري ممنوع التفرد بالعناوين السيادية، يعني هي هيدا العنوان الأهم يلي قاله. أنا بس بأسأل الرئيس بري وكل الفريق الممانع، وين كانوا، وين كان كل اللبنانية، وين كان رئيس الجمهورية، وين كانوا كل العالم وقت كان رئيس بري والفريق ممانع تقوله عم بيفرطوا بالعناوين السيادية وعم ياخذوا المسار اللبناني تحت أحضان سوريا وتحت أحضان إيران وتحت أحضان حزب الله. المبدأ هيدا هون التناقض بحد ذاته أنا عم بحكي عنه عند الرئيس بري، لما هن كانوا عم ياخذوا لبنان على التفريط المفرط إذا بدك بالسيادة اللبنانية. ما كان في حدا عم يقدر يمنعهم، كانوا يخليهم مطرح بدهم. هلا عم يحكوا بالوقت يلي لبنان موجود ضمن حاضنة عربية وأوروبية وأمريكية، برجع بقول لك بغض النظر ما صار أكيد صعب، لأنه حزب الله حطنا مواقف كثير صعب، لأنه ظروف حطنا إياها حزب الله عن جد. يعني أنا بقول يعني يلي هلا موجودين بسدة الرئاسة، إن كان رئيس الحكومة أو رئيس جمهورية أو الوزراء أو النواب يلي عم بيدكشوا بالبلد خط خط السيادة، عن جد أنا بقول لازم يكون رئيس بري عم يتشكرهم، لأنه عم ينغزوا لبنان مطرح ما هني حطوه للبنان.
0: نعم سعادتك، حزب الله من زاوية معينة أليس له، أليس صائبا رأيه عندما يقول أن إسرائيل لم تنفذ يعني اتفاق الإطار في مرحله الأولى، لا انسحاب ولا والجنوب تحت القصف والتدمير والتوغلات، ألا ترى أن هناك زاوية من رأي حزب الله له حق في هذا المطلب؟ إسرائيل لم تقم بشيء لغاية الآن سعادتك.
7: مدام كارولين انا بوافق على الموضوع، اكيد ما حدا عم بيقول انه اسرائيل عملت ما بينعمل كرمال لبنان، بس انا بدي اسال سؤال، اسرائيل لهي جاي تعمل شيء كرمال لبنان؟ ما حدا بيعمل كرمال لبنان غير ابنائه غير مكوناته غير ناسه غير شعبه غير احزابه غير نوابه غير وزرائه. اسرائيل رح تعمل مصلحتها، امريكا رح تعمل مصلحتها، علينا نحن نعمل مصلحتنا. فمن هالمبدا هيدا عن جد يعني مش انه تنرجع الحين نعيد الحكي هني هني ذاته، بس تنجي نشوف انه مين اللي حط لبنان بهالظرف. ابنه يعني حزب الله يلي هو بيعتبر حاله ابن هالبلد، انه هو ابنه على الهوية، وهي للأسف حزب الله اللي حط لبنان بهالظرف بالذات. من هالمبدأ هيدا ايه اسرائيل اذا بصير لها ما تنسحب وتحتل لبنان وتضل بجنوب لبنان ما رح تقول لا، مين رح يخليها تطلع ولا لا؟ تصرفاتنا وادائنا، تصرف حزب الله عم يخليها تضل بلبنان، تصرف حزب الله وعم يخليها تضل عندها حزام امني مثل ما قال رئيس بري كمان، لا حزام امني لا مناطق تجريبيه لا فرق بين جنوب لبنان وشماله. مين الفرق بيناتهم ومين خلقهم؟ حزب الله وفريقه للرئيس بري هو اللي خلق المناطق التجريبيه. ليش؟ لانه حط لبنان بهالظرف. هو الفرق بين الشمال الليطاني وجنوبه بالوقت المفروض يكون الجيش اللبناني مسيطر على الجنوب الليطاني والشمال الليطاني، وما في تفرق بين شماله وجنوبه. فما المبدا هيدا حزب الله اللي بيتحمل المسؤولية ونبيه بري بيتحمل المسؤولية، ونحن بالنسبة لنا ايه اكيد اسرائيل ما لازم يكون موجود باسم لبنان، واكيد لبنان اسرائيل عم تخربط، بس مين يلي حطها بهيك ظرف ومين اللي سمح لها؟ يتفضل الدولة اللبنانية عن جد حزب الله بده يعمل ضرب منيح، يتفضل يسلم سلاحه حتى تتفضل الدولة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها، بس بالوقت يلي بعده حزب الله عم يفتح المجال لاسرائيل انه تفوت وتستبيح الاراضي اللبنانية وتدمر وتكسر، شو
0: مستنظر مسائل تعمل بطلينا يعني؟ استاذ متى، إلى أي مدى يرتبط حل الملف اللبناني بمجريات الأقليم، لاسيما على الخط الأمريكي الإيراني، وإيران تهدد في حال استهدفت إسرائيل الضاحية سترد بيروت والضاحية، يعني هناك خط واضح إيراني في لبنان؟
7: طبيعي في ارتباط وثيق. نرجع لذات الموضوع، لما حزب الله عم يتصرف بأمر من حرس الثور الإيراني أكيد في ارتباط بكل صراحة. يعني عم نرجع عم تلاحظي عم نرجع لذات الدائرة، ممارسات وأداء حزب الله. طبيعي لما نبيه بري بذاته ولما حزب الله بذاته لما قادة حزب الله بذاتهم بيطلعوا بيقولوا لك لشو المسار اللي أخذوا رئيس الجمهورية، نحن لازم نروح على مسار إسلام أباد، يعني عم يربطوكي هونيك. لما هن بياخذوا القرار اذا بده يتنفسوا بلبنان بياخذوا قرارهم من ايران، اكيد رح يكون لبنان مرتبط بايران وبالمسار اللي عم بيصير بين ايران والامريكان.
0: يعني اذا سننتظر طويلا استاذ متى،
7: ويا للاسف لبنان عن جد انحط على المسار المضبوط. كان عنده هيك يعني اذا بدك حاضنه كبيره من قبل المجتمع الدولي كله سوا والمجتمع العربي، وكلهم عم بيمدوا له ايده تيشيلوه من الوحل اللي هو موجود فيهم، فحزب الله ما بده. السبب هيدا نحن عم نغرق، وكان الرهان بما انه في هالحاضنه كلها سوا حوالينا نقدر نطلع باسرع وقت ممكن، بالوقت اللي اذا بتفكري فيه حزب الله صار له عم بيغمق للدوله اللبنانيه 40 سنه، مش بسهوله بتطلع على تفوش على الوجه بكل صراحة. بتضل بالوحول وحزب الله بده إياها تضل الدولة اللبنانية بالوحول لأنه صار له 40 سنة بيغمق لها، فمش بهالسهولة هيدي رح تطلع وجه المي بكل صراحة. بس نحن ولا بد أن نضل متمسكين بهالمسار لأنه هيدا المسار الوحيد اللي ممكن يفوشنا على وجه المي وخلينا نشوف الضوء من أول وجديد نرجع.
0: شكرا للنائب نزيه مدة.
7: مشكورة.
1: في الميدان جنوبا إسرائيل على اعتداءاتها تفجيرات وقصف حتى ساعة الفجر و15 غارة ليلا استهدفت أكثر من منطقة لا سيما مرتفع علي الطاهر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
8: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمر القصف المدفعي حتى ساعات الفجر، فاستهدف وادي سربين ومحيط حداثة حريص ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذ قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر سلسلة تفجيرات طالت المنصوري ومحيط دير سريان القنطرة و12 منزلا في حي جبلة في الخيام. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن خلال ساعات الليل أكثر من 15 غارة، فاستهدف المنصوري ومنطقة الصوان بين زوتر الشرقية وميفدون وعتشيت والقنطرة ودوحة كفر الرمان ومرتفع علي الطاهر وأطراف زوتر الغربية. كما شهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا بالقصف المدفعي الذي استهدف النبطي الفوق بالقذائف الفسفورية ومرتفع علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر الرمان وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية ووادي سلوكي وحاريس وبرعشيت. تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت حداثة وزوتر الشرقية والمنصورة وحولة. أما في مسلسل التفجيرات وجرف وإحراق المنازل وأعمال التجريف فقد طالت أمس المنصوري وبيوت السياد وسربين والقنطرة ومحيط أرنون يحمر شكيف وحولة وزوتر الشرقية. كذلك ألقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق علم الشعب والظهيرة. وفي بلدة حبوش انفجرت أمس قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان ما أدى إلى استشهاد الطفل وإصابة آخر بجروح بليغة. من جهة ثانية يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: العميد المتقاعد والخبير العسكري ناجم لاعب رجح أن يواجه أي تقدم إسرائيلي نحو تلة علي الطاهر بمعركة كبيرة، طارحا احتمال أن تكون إسرائيل بصدد استدراج إيران إلى مواجهة مباشرة. وفيما يتعلق بمفاوضات روما اعتبر ملاعب أن لجوء لبنان إلى طاولة واشنطن كان قرارا سليما، وقال إن الأمريكيين يبدون متفائلين بإمكان التوصل إلى حل لكن المعالجة يجب أن تتم تدريجا. ومما قاله صوتي كل لبنان،
9: يبدو أنه الإسرائيلي بلش يسأل ما فيها هذه المنشأة شوفية، ما حكي شوفية عنده بهذه المنشأة، لكن المعلومات الإسرائيلية بتقول أنه ممكن يكون في عناصر من الحرس الثوري، ممكن يكون في غرف قيادي، ممكن يقول إلى منافذ إذا بده يحاول يدخل على مرتفع علي الطاهر في معركة كبيرة. أنا بتوقع أنه الحزب ما رح يترك هذا المرتفع. إذا دخلنا بمعركة الإسرائيلي بده يوسع نطاق معركته، ممكن يوصل لمكان يبلش يضرب خارج المنطقة وعودنا ذلك، يعني ممكن إذا ضرب بالضاحية في خط أحمر الضاحية قالها قليباف وقال مستشار الأمن القومي الجديد إنه الضاحية وبيروت خط أحمر، ساعتها في تدخل إيراني. هل إسرائيل تستدرج تدخل إيراني حتى هي ترجع تضرب بإيران أو إنها تخشى تدخل إيران؟ اليوم الإسرائيلي عم بيقول أنه ما زال لدى إيران 1500 صاروخ باليستي. اليوم إذا إيران مش عم تضرب إسرائيل، لكن إذا بلشت بطريق المتشددين الإيرانيين يلي استلموا السلطة وانتقلوا من الدفاع للهجوم وقالوا هذا الكلام، بدهم يندفعوا عن كلامهم. إذا ما ضربوا إسرائيل، هل يتحمل إسرائيلي 1500 صاروخ مع مسيرات وعنده نقص بوسائل الدفاع الجوي استنفد كثير منها هو والأمريكان؟ هون الموضوع هذا النتيجة. ولكن بالناحية الثانية الإسرائيلي يخشى أنه هذا التهادن الأمريكي الإيراني يوصل لمحل فقط استنزاف.
0: أين باتت إذن مفاوضات روما؟ هل هي في خطر السقوط برأيك؟
9: كل شيء عم بيصير بموافقة واشنطن.
0: نعم.
9: لذلك اللجوء لطاولة واشنطن هو قرار سليم وجيد ولازم يتابع. اليوم الأمريكان متفائلين أنه صحيح الإسرائيلي يعني نعى الأماكن المناطق التجريبية، لكن لا، المناطق التجريبية سيعاد العمل بها ومؤتمر هلق بده يصير بباريس ب 17 شهر
1: لدعم الجيش. نعم.
9: لدعم الجيش. بعتقد ضمن هذا الاتجاه حتى الجيش اللبناني يقوم بما عليه بنزع السلاح. لكن نزع السلاح يقتضي، وهذا الوفد دائما لبنان الرسمي والحكومي ورأي فخامة الرئيس، أن الانسحاب الإسرائيلي هو أساس حتى لبنان يتابع سحب السلاح.
0: ماليا، أحال وزير المال ياسين جابر مشروع موازنة 2027 لرئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لدراسته وأقراره وإحالته إلى المجلس النيابي. بعد زيارة الوفد الإماراتي لبنان، بدأ وفد لبناني رسمي برئاسة وزيري الاقتصاد عامر بساط والتكنولوجيا كمال شحادي زيارة إلى دبي للاطلاع على التجربة الإماراتية الحكومية تمهيدا لمشاريع استثمار. وإلى أنقرة يتوجه اليوم وزير الطاقة والمياه الجوصدي لعقد اجتماعات عمل تتركز بشكل أساسي على ملف الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا. إلى ذلك، رفضت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في اجتماع لها عرض مسودة مرسوم تحويل المؤسسة إلى شركة من قبل وزير الطاقة والهيئة الناظمة على المجلس الأعلى للخصخصة في خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع، وأكدت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أي تطور ولتحديد الخطوات المناسبة.
1: أمنيا، بعد معلومات توفرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن عن قيام شخص من التابعية النيجيرية بتهريب الكوكايين عن طريق بلعها على شكل كبسولات، أوقفت قوة من المكتب المشتبه به في الحمرة وضبطت بحوزته 78 كبسولة بداخلها مادة الكوكايين، وقد علم أنه ابتلع كيلوغراما و800 جرام من هذه المادة.
0: أمنيا أيضا، توافرت لدى المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية التهريب مواطنين سوريين من لبنان إلى قبرص عبر طريق البحر. ونتيجة الرصد الدقيق تمكنت المديرية من إلقاء القبض على أحد المتورطين في العملية في الضنية، وهو مواطن سوري يتولى إدارة وتنظيم عمليات التهريب.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد عسكري قوي عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستضرب إيران بقوة، وقال سنلقنها درسا قاسيا.
0: نائب الرئيس الأمريكي جيفانس أشار من جهته إلى أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ورأى أن القيادة الإيرانية مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط والغاز من دون حسابات استراتيجية.
1: في المقابل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، ردنا على رئيس الولايات المتحدة وقادتهم هو أنهم لن يروا في أحلامهم أن مضيق هرمز جزء من أراضيهم. أضاف ادعاء ترامب بشأن مضيق هرمز واهن وقائم على الأوهام والأماني.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد من جهته لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل، لافتا إلى أهمية تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة.
1: في الميدان، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عدد قتلى الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الليلة الماضية ارتفع إلى 3.
0: ومع استمرار واشنطن بالحرب على طهران، أكد مصدر مطلع لرويترز أن وزير الجيش الأمريكي دان دريكسكول قدم استقالته إلى البيت الأبيض بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسل.
1: من أكبر الصفقات، وقعت إسرائيل واليونان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو. ستبني بموجبها إسرائيل لليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع.
0: وتعليقا على الاتفاقية، وفي إشارة إلى أنقرة التي تصاعدت حدة التوتر بينها وبين تل أبيب في الآونة الأخيرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تعكس قوة إسرائيل وثقتها في صادراتها الدفاعية وتعزيزها للتحالفات الإقليمية.
1: بعد توقيع الاتفاق في مكة، اتفقت السعودية وتركيا وباكستان أمس على اتخاذ خطوات جديدة لإطفاء الطابع المؤسسي على تعاونها السياسي والدفاعي في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، بما يعزز التضامن بين الدول الثلاث ويرسخ قدرات الردع والدفاع الجماعي ويسهم في دعم الجهود الإقليمية ومبادرات الأمن التعاوني الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، وذلك في بيان مشترك في ختام اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لاتفاق مكة الذي عقد في اسطنبول.
0: في دمشق أفاد التلفزيون السوري بوقوع 10 جرحى في صفوف قوى الأمن في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء. على صعيد آخر، أعلنت الدنمارك إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على تعليق أنشطتها الدبلوماسية في سوريا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية حتى اليوم، وتعود الحرارة غدا للارتفاع فتتخطى معدلاتها.
0: كان في هذه النشرة الإقليم توترات وتسويات ولبنان في جمود مسار مفاوضات روما. الجولة الجديدة من دون مواعيد وإسرائيل متمسكة بشروطها. الرئيس عون من أثينا إنهاء حالة العداء وتمسك بتطبيق اتفاق الإطار من الجانبين. اليونان دعم متزايد للجيش وملف اليونيفيل حضر في المحادثات.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition. On September 8th, with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association.

0: أتمور. عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكلام.

0: عصوت كل لبنان.
1: بالموسيقى والأغنيات نرسم أحلام للوطن والإنسان.
2: حلف القمر لون الورود.
1: ملاح الأغنية العربية، الموسيقار نور الملاح، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
3: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السيبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
4: كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة؟ وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي؟ وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
5: النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صبحية جديدة ويوم جديد وبداية شهر جديد، اليوم 1 أيلول 2026. يا لطيف يا لطيف، ما عم صدق قديه عم تركض هالأيام بسرعة، وأيام عم بتروح من عمرنا. يلا استفيدوا من كل نهار ومن كل لحظة، لأن الوقت ما بيتعوض.

بشهر أيلول منفكر كتير بالمصاري لأنه الإسحاقات بتكون كتير كتير يعني. وامبارح طمنوا يا لبنانية بالاهتمامات الرسمية كان في اجتماع لبحث وضع الموارد المالية لأنه عم بتشح عم بتخف موارد الدولة، ومن هيك كان في تشديد تيرجع يعوضوا هالموارد المالية، كان في تشديد على تكثيف الجباية. وطبعا بهالاجتماع الرسمي بحثوا التحضيرات والحاجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي. أقولكم فكروا وعطلوا همنا كيف بدنا نقلع بهيدا الشهر. والمشكلة انه بهالوقت نحنا بعدنا ناطرين ودايعنا، والودايع ناطرة قانون الفجوة المالية، وقانون الفجوة المالية بعده على الآن بين الدولة وبين المصارف وبين النواب. وشو العقدة؟ العقدة الأساسية هي $100,000 لكل مودع، يعني الفجوة المالية واقفة على $100,000. فعم يدرسوا هل رح يعطونا إياها كاملة أو رح يخصموا من $100,000 يلي قبضناهن من خلال التعميمين 158 و166. فناطرين مين رح يدفع وكيف رح ترجع حقوق المودعين.

0: ومع هجون لكثير في كثير لبنانية مع صعود سعر الذهب عم بيبيعوا مدخراتهم من الصيغة والذهب يلي عندهم ياه تيأمنوا الأقساط المدرسية يحضروا حالهم بالمحروقات ولا التدفئة. هلأ نحن عبوه بالشتاء والأقساط يعني الله يعين.
1: يا مين دين
0: مين بعد بدين بهالأيام؟

خلونا نرجع لتفاؤلنا ولا نشاطنا ولكل طاقة إيجابية. تحية لكل يلي عم يسمعونا مثل العادة، إذا كانوا عم يشربوا فنجان قهوة أو على الطريق أو حتى بلشوا شغلهم. رح نترافق سوا من هلأ للساعة 10:10 بأخبار منوعة ولقاءات، وبرفقني المخرج طوني خوري.

تحية خاصة لكل يلي علقانين بعجقة السير على أوتوستراد جوني. عجقة رهيبة السبب أنه يبدو في باص لنقل الركاب احترق على الأوتوستراد وعم بيسبب بزحمة كتير كبيرة. سناء صعب، يسعد لي صباحك الحلو. صباح توني، ميرسي سناء.

0: يلي بحب يشارك بحلقتنا بيتصل على الرقم 0454-453-52 أو واتساب على 03-00-0933 وباخد أول واتساب من حسين جلول.
1: بونجور ست ندى. يعني احنا ما عم ندفع 40% ضرائب على فاتورة المحروقات بلبنان وأغلى فاتورة تليفون بالعالم، مشان الرئيس الجمهوري يسافر صاروا سنتين ما مخلى محل ما سافر فيه. يعني هو عهد السياحة والسفر هذا والعهد شو يخي؟ وين الكهرباء؟

هلا وين الكهرباء معك حق، بس ما فينا نقول ليش رئيس الجمهورية عم بيسافر، يعني بيظل كل هالتطورات اللي عم نعيشها لازم يكون عم بيتابع، عم يعمل اتصالات دولية، عم بيشوف كيف بدنا نلاقي حلول لكل هالصراع اللي عايشينه.

0: بونجور ست ندى، يسعد صباحك، شو الصباح الحلو. صدقا صدقا اللي بيسمع صوتك بيتنشط. هلا بيقولوا ايلول طرفه والشتا مبلول، انا هيك نفسي بالريق هيك بشي شي هيك عروس حلوه. يا الله يا الله قديش بتكون حلوه بشهر ايلول. هلا العالم اصحاب الودائع ناطره خبريه حلوه ليسحبوا ودائعهم باللبنوقي، وانا العريس المنتظر ناطر هيك شي وحده حلوه تقول لي انا جاهزه لاتجوز.
1: يعني كل واحد همه عقده.

ومنذكر شوفي بصبحيتنا لليوم 3/1/2026، ما بدي غلط بالتاريخ لأنه في ناس ناطريني على غلطة. لبنان على السكة من بيروت لطرابلس، شو هي الاستراتيجية؟ هالموضوع رح نحكيه مع رئيس مصلحة سكك الحديد زياد شيا. بلشنا نودع الصيفية، وكفر عقاب بتودع الصيفية بأحلى مشوار بسان سايد هايك وبسهرة على البلاطة. التفاصيل مع عضو بلدية كفر عقاب ماريا سيدة. ومن بعد استدعاء للمرة الثالثة لمخفر برج حمود، غينا نحفاوي تركت امبارح رهن التحقيق. تنشوف شو صار، شو جديد التحقيقات، رح تكون معنا غينا. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك، الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: نجلة صباح الخير، يسعد صباحك انت كمان، صباح الامل والمحبة. ميرسي نجلة.
1: يا اختي انجغل وبقيت تعرف تتكلم لا وترد علي.
2: ست ندى بونجور. في الشاب اللي طالب عروس، في جارتنا عمرها بال 97 سنة وكمان طالبة عريس، اذا بيهبوا الامر تعطيه رقمك.

0: سناء رح نعرف شو صار مع غينا نحفاوي امبارح، رح تكون معنا باتصال خلال هالصبحية. ومنسمع ادغار من الاشرفية.
1: بونجور، معك ادغار من الاشرفية.
0: شفت انا كيف عرفت؟
1: انا بس بدور على نقطة عن جديد بالنسبة للعبور نحو سوريا ونحو الاردن، عم ندفع $50 على الدخول والخروج، بس بدي اعرف ليش، يعني ليش المعاملة معكم بالمثل؟ عنا مليونين سوري عايشين هون بلا إقامات، ليش نحن عم دفعونا 50 على الدخول و50 على الخروج؟ أنت رايحة على سوريا أم على الأردن؟ ليه؟ بس نعرف ليش، حدا يجاوبني.

بونجور ستنا المستمع اللي عم بيقول وحدي عمره 97 سنة فعل الله ولا فعلك، الله يسعدك ويبعدك. نعم شو هالمصيبة هيدي، منين طلعت لنا انت 97 سنة؟ يبعد لك ان شاء الله.

اليوم برج الأسد على موعد مع الحظ الحلو. الأسد اليوم عنده انفراج كبير بموضوع مهني ومالي، وفي خطوة كان عم بيأجلها كتير، اليوم ممكن هالخطوة انه يقوم فيها ورح يكون عندها نتائج إيجابية. أما يلي اليوم ما عندهم حظ هني مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء انتبه على كل كلمة بتقولها اليوم، خصوصا بمحيط العمل.

اليوم هابي بيرثدي سبيسيال لزميلتين اعلاميتين. اول هابي بيرثدي للزميله الاعلاميه رونيت داهر المستشاره الاعلاميه بقياده الجيش، وايضا بدي اقول هابي بيرثدي سبيسيال للزميله الاعلاميه لور سليمان، لور المديره السابقه للوكاله الوطنيه والمستشاره بوزاره الاعلام. هابي بيرثدي يا لور، عقبال المية يا لور. وبدي أقول أيضا هابي بيرثدي للمخرجة كارولين ميلا. أيضا بدي عايد اليوم كل مين بيحمل اسم سيمو أو الصبية اللي بتحمل اسم سيمون أو سمعان. اليوم عيد مار سمعان، ومعايدة خاصة لسيمو خير الله.

0: اللي طالب عروس لازم يحط مواصفاته ويحط مواصفاته هو وقديش عمره وشو بيعمل. شو الدنيا هيك؟
1: هيدا حكي مايك حق يا رين. شو الدنيا هيك؟ يا عريس صار لك جمعتين بتقلنا بدك عروس بدك عروس، لا عرفنا شو اسمك شو بتعمل شو مواصفاتك، يعني حدد اكتر. نتوقف مع موجز الاخبار وبنرجع نلتقى بعد الموجز.
2: صبحية ندى خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. لا يزال موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روما غير محسوم، مع انتقال الحديث عن انعقادها إلى النصف الثاني من أيلول، فيما تتواصل الاتصالات الأمريكية لتقريب وجهات النظر والتمهيد لاستئناف المفاوضات. شدد النائب نزيه متى على أن مواقف رئيس الجمهورية واضحة وحازمة في التزام المسار التفاوضي، لأنه لا يوجد بديل عن هذا الخيار في الظروف الراهنة، فيما انتقد مواقف الرئيس نبيه بري والتناقض في خطاب الممانعة حيال السيادة، معتبرا أن القوى التي تتحدث اليوم عن السيادة سبق أن دفعت لبنان نحو اصطفافات إقليمية مرتبطة بسوريا وإيران وحزب الله. واعتبر متى في حديث إلى صوت كل لبنان أن استمرار التوغلات الإسرائيلية يرتبط في جانب منه ببقاء السلاح خارج إطار الدولة، داعيا حزب الله إلى تسليم سلاحه للسلطات اللبنانية، بما يتيح للجيش تولي مسؤوليته كاملة في الجنوب وإنهاء أي مبرر لبقاء إسرائيل أو إقامة مناطق عازلة أو تجريبية. وفيما يتعلق بعدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها وانسحابها من الجنوب، قال متى: إسرائيل لن تعمل لمصلحة لبنان بل لمصلحتها، وكذلك الولايات المتحدة، داعيا اللبنانيين إلى العمل وفق مصلحة بلدهم. وربط متى الأزمة اللبنانية بالتطورات الإقليمية ولا سيما مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، معتبرا أن ارتباط قرار حزب الله بإيران يجعل لبنان متأثرا مباشرة بأي تصعيد أو تفاهم بين طهران وواشنطن. رأى العميد المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي ناجم لاعب أن تلة علي الطاهر تمثل خط دفاع ثاني بالنسبة إلى حزب الله، محذرا من أن سقوطها قد يجعل النبطية والقرى المحيطة بها أكثر انكشافا ويؤثر في خطوط الإمداد نحو الجنوب، مرجحا أن يواجه أي تقدم إسرائيلي باتجاهها بمعركة كبيرة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، حذر ملاعب من أن توسع المواجهة حول التلة قد أو حول التلة قد يجر إلى استهداف مناطق أخرى ولا سيما الضاحية، بما يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية أوسع واحتمال تدخل إيران، متسائلا عما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى استدراج طهران إلى مواجهة مباشرة. وفي الشأن التفاوضي، اعتبر ملاعب أن لجوء لبنان إلى طاولة واشنطن كان قرارا سليما، وأن الأمريكيين يبدون تفاؤلا بإمكان التوصل إلى حل على أن تتم المعالجة تدريجا عبر مناطق تجريبية بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني ومعالجة ملف السلاح ومؤتمر باريس المرتقب لدعم الجيش اللبناني، الذي يمكن أن يشكل جزءا من هذا المسار من خلال تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من تنفيذ المهام المكلة إليه، مؤكدا في المقابل أن الانسحاب الإسرائيلي يبقى شرطا أساسيا لتمكين الدولة اللبنانية والجيش من بسط سلطتهما واستكمال معالجة ملف السلاح. قبل نحو أسبوعين من انطلاق العام الدراسي، تبرز معضلة إعادة فتح المدارس الرسمية في ظل استمرار استخدام نحو 80 مدرسة كمراكز إيواء، فيما لا يزال قرابة 21 ألف نازح يقيمون فيها ولا يملكون بدائل للسكن. وبحسب تقرير ميداني لوكالة أسوشيتد بريس، لا يزال نحو 350 ألف شخص نازح من المناطق التي دمرتها الحرب أو تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينهم آلاف العائلات المقيمة داخل المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية. حياتياً، سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعاً ب 33 ألف ليرة على البنزين 95.98 أوكتان، فيما ارتفع المازوت 13 ألف ليرة. اندلع حريق مفاجئ داخل حافلة ركاب تابعة للنقل المشترك في أثناء سيرها على المسلك الغربي لأوتوستراد لمعاملتين جوني، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي عملت على إخماده والسيطرة عليه، وتزامن ذلك مع انتشار القوى الأمنية لتنظيم حركة المرور، فيما تسبب الحادث بازدحام وحركة سير كثيفة في المحلة.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ستتعامل بالمثل على الفور بمجرد عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بمذكرة التفاهم، مشددا على أن الأمن المستدام لا يتحقق عبر المواجهة. تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة عتبة 40.1 تريليون دولار وفق بيانات محدثة لرصد الدين الأمريكي، فيما تشير تقديرات حديثة إلى استمرار ارتفاع كلفة خدمة الدين مع زيادة مدفوعات الفوائد. طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة تبلغ نحو 55.6 مليار دولار في إطار مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية ومواجهة تنامي التوترات الأمنية في المنطقة. أضرم مستوطنون النار في مسجد ببلدة العيزرية شرقي القدس وأقدموا على خط شعارات عنصرية على جدرانه، هذا وتم تعليق الدوام في كل المدارس القدس رفضا لمحاولات إسرائيل فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية. في ساحة تايمز سكوير في نيويورك هجمت امرأة تعاني اضطرابات نفسية شخصين بسكينين للمطبخ، فقتلت امرأة وأصابت رجلا بجروح خطيرة قبل أن تطلق الشرطة النار عليها. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم. كيف بتشتغل الأجهزة الطبية المزروعة وشو الفرق بين منظم ضربات القلب بيس ميكر ومزيل الرجفين آي سي دي وشو أهمية المتابعة الدورية للتحكم بصحة القلب وضمان سلامة الجهاز؟ الدكتور برنار حربي بيجاوب عن كل هالأسئلة بكلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية بسبعين سنت.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: رجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحيتنا ده عبر إذاعة صوت كل لبنان.
1: بونجور بونجور، صباحك الحلو، صباح الصوت الحلو الهادي، خلي لنا ياكي كل مواضيعك حلوة وصباحك الحلو. كيف بدنا نتصبح؟ إذا ما تصبحنا فيك ما منتنشط. حبيبتي أنت خلي لنا ياكي وخلي لنا هالصوت الأعلى. خايش وهالصباح
0: صباحك أحلى يا سليمة.
2: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك من بعد إذنك. يعني معلش المستمعين الكرام والمساهمين والمشتركين بهذا البرنامج المسموع جدا والحلو، واللي كل الناس بتسمعه بالسيارة هي رايحة على شغلها، خلينا نستفيد من هذه الساعة القيمة لحتى نقدر نوصل الصوت باللي عم نعيشه، المشاكل اللي عم نعيشها، الكهرباء، الماء، عجقة السير على الطرقات اللي ما بتنحمل، الشرطة اللي ما قلع عازة على الطريق، اللي قاعدين بيتفرجوا على العالم كيف عم تخالف، بيبقى سيء موتوسيكل بلا كاسك بيضل ماشي من حده ما بيقلوا شيء، ما بيسألوا ليه، يبقى الموتوسيكل راكب عليه أربعة ما لابسين على راسهم ما بيسألوا شو عم تعملوا، يبقى واحد ماري مخالف ما بيسألوا شو عم تعمل، يعني كأنه هو متخلي عن دوره نهائيا. منقضيها هيدا طالب عروس وهيدا بيعرض وحدة 97 سنة وهداك ما بعرف شو بيرد عليه، يعني سخافات مع احترامي للي عم يقوله، يعني معلش بس هيدول شغلات حتى انا ما نضيع الوقت فيهم. يعني خلينا نحكي شيء مفيد على هالساعة الوقت، بركي بيوصل صوتنا للمسؤولين اللي الطرش اللي الصم البكم اللي مالهم عازي بس معالي وسعادي وفخامي ودولة وما بعرف شو، هدول يعني الألقاب اللي بيسعوا لها من دون نتيجة، يعني حرام. يعطيك العافية ست ندى.
0: يعطيك العافية أنطوان، وبفهم الوجع يلي عم تحكي عنه والمعاناة والصرخة يلي لازم نحنا نوصلك اليوم من خلال منابرنا الإعلامية، بس خلينا هيك كمان إذا حدا هيك عنده متنفس يفش خلقه بشي هيك ويخلق يمكن جو هيك في شوية مرح، نترك لهم هالمساحة. بحترم رأيك أنطوان، وبرنامجي مفتوح لإلكن جميعا، كل واحد يعبر عن رأيه، كل واحد يطلق الصرخة يلي بحب يعبر عنها، وخلي يكون في عنا كل الألوان، ويعني نكون عم نعكس فعلا نفسية كل العالم يلي عم تسمعنا، اللي بحاجة يوصل صوت واللي بحاجة يكون عنده متنفس.

0: وخلينا نشوف الأمور بإيجابية. موضوع سكك الحديد بلبنان يلي كنا نشوفهم صاروا بمحلات هيك أشياء أثرية على حافة الطريق، على جوانب الطرقات، على شواطئ بلبنان. يعني مشروع كتير كنا نحلم انه نرجع نشوفه عم يشتغل بالوقت يلي صرنا عم نشوف بكل دول العالم المترو. فيبدو اليوم في مشروع إعادة أحياء السكك الحديد بلبنان وبقوة، وقدين احنا بحاجة لهالوسائل، وسائل النقل تكون عم ترجع تنطلق، خصوصا مع ارتفاع كلفة النقل، مع غياب شبكة نقل متكاملة. فهل ممكن هالقطار يكون جزء من الحل؟ تنحكي عن هالموضوع معي مدير سكك الحديد بلبنان زياد شيا. صباح الخير استاذ زياد شيا.
1: صباح النور، يعطيكم العافية.
0: يعني استاذ زياد، الكل بيسأل، عم نشوف هلا شوية حركة أو كتير من الحركة حول موضوع سكك الحديد. عم نشوف امبارح طاولة مستديرة حول استراتيجية خطط سكك الحديد بلبنان. شو هو البحث حول هالموضوع؟ شو التصور المطروح لإعادة انطلاق سكك الحديد؟
1: يعني أول شيء بعد، يعني صباح الخير، بعد ما عملنا طاولة مستديرة، يعني اللي بالعكس نحن بإطار تحضير
0: عم بتحضروا لها،
1: عم نحضر لها مع نقابة المهندسين بشراكة مع كل المعنيين من قطاعات ووزارات، حتى نقدر انه نطل على الناس، على الرأي العام، على يعني المعنيين، على الدول المانحة، على الشركاء الإقليميين. اللي عم بيصير في حراك كبير عم نشوف على المستوى الإقليمي والعربي بالتحديد، اللجنة الرباعية التركية السعودية السورية الأردنية، واللي نحن عم نحاول نشبك تنكون جزء من هذا الحراك. لأنه عم تقولي أنه بالعكس، يعني القطار هو وسيلة أساسية ولا بد منا بأي تطور على المستوى الوطني، إن كان على مستوى نقل البضائع التجاري الاقتصادي أو على مستوى نقل الركاب. يعني عادة أنا بقول أنه في كل دول العالم، كانت هذه الدول نامية أو متطورة، عم نشوف أنه خيار القطار هو خيار أساسي. يعني ما عم بيتم إلغاء هذا الخيار، بالعكس، لأنه على كافة المستويات هناك جدوى اقتصادية مالية عملية بأنه تكون هذه الوسيلة أساسية بعملية الاقتصاد الوطني بأي دولة بالعالم. نحن بالنسبة لنا، بحاول ريحك من الأسئلة.
0: لا، ما بدي تريحني لأنه عندي كتير أسئلة وبدي بسألك من وين رح تبلشوا؟ يعني هل رح نبلش خريطة الأولويات كيف بدنا نربط ونشبك ويكون لبنان جزء من ممر إقليمي؟ يعني هلأ صرنا عم نحكي بخريطة إقليمية بين لبنان، سوريا، تركيا، أو رح يكون هلأ التركيز على على النقل الداخلي؟
1: بموضوع القطار، أنت بتعرفي يعني على المستوى العملاني التجاري هو خطوة أساسية، وخاصة اللي عم بيصير بموضوع تربيط مرفق طرابلس بالحدود اللبنانية السورية، واللي هيدا يعني أقر واعترف أنه هذا الخط المسار هو الخط العملاني الجدي الوحيد بالوقت الحاضر أنه يمشي، أو أنه نشتغل عليه أنه يمشي. فانعملت كل الخطوات العملانية حتى يكون ياخد طريقه. بلشنا من 7 شهور ببروتوكول تعاون بيننا كمؤسسة عامة كسكك حديد مع مجلس إدارة مرفق طرابلس، واللي عمل هذا البروتوكول. وأول نتائج هذا البروتوكول كان إطلاق المناقصة للدراسة، دراسة الجدوى، واللي رست من تقريبا 20 يوم أو 25 يوم على شركة رفيق خوري، واللي عمليا خلال أيام رح يبلش ينجز أو أنه يبدأ بهذه الدراسة. وخاصة أنه هو كلنا بنعرف يعني من 2016-2017 كان عمل جدوى اقتصادية ولكن ما أبصرت النور. نحن عمليا خلال 3 شهور أو 4 شهور لازم نكون جاهزين بدفتر شروط بجدوى اقتصادية شاملة حتى المرحلة القادمة تكون مرحلة التلزيم.
0: طيب استاذ زياد في سؤال كلا بيسألوا هل في قطارات فعلا صالحة هلأ انه تكون عم تمشي على سكك الحديد؟
1: لا لا لا اصلا يعني بكل دول العالم صار في استبدال للقاطرة والمقطورة. نعم. يعني بكل دول العالم بيتم استبدال هذه المركبات.
0: نحن شو عنا هلأ؟
1: نحن بالنسبة لنا عنا الممتلكات، عنا يعني الاستملاكات موجودة. هيدي
0: يعني بدنا نعمل خطوط سكك جديده ونجيب
1: جديده اكيد جديده
0: بمواصفات جديده. كيف رح يتأمنوا؟
1: طبعا من خلال شراكات مع الـ من خلال البي او تي. اصلا يعني عم نعمل دفتر شروط نحن حتى يجيب هذا دفتر الشروط على كل الاسئله اللي بيسالها المواطن او حتى نحن. يعني نحن اخر شيء عندنا الفيجن العامه اللي بنقول فيها انه هيدا البلد مش ممكن الا ما يكون فيه ربط سككي حتى ولو بلشنا من خلال شبكة مواصلات للقطارات، حتى ولو بلشنا من خلال نقل البضائع. كله رح يكون أكيد يعني من خلال شراكة مع مهتمين. وما بخفي عليك أنه في اتصالات وتواصل عم بيصير مع الكثير من الشركات اللي مهتمة، شركات عالمية مهتم بهذا الموضوع، ولكن نحن بالوقت الحاضر هو تحضير لتلك المرحلة اللي إن شاء الله ما تكون بعيدة. ومن هون اجت الزيارة على دمشق، لأنه أنت بتعرفي بتوصلي على العبودية وما بتربطي بحمص بتكوني ما عملتي شيء. من هون اجت زيارة الوزير الرسامني واللي كنا بيرفقته، وشفنا وزير النقل السوري و المعنيين مباشرة بقطاع النقل السككي بسوريا، وتم الاتفاق معهم على بعض الخطوات العملانية واللي جزء منها رح يكون بعد 10 أيام أو أقل شوي رح يجي وفد كمان تقني سوري إلى لبنان. رح يكون في جولة ميدانية نحن وياهم على هذا الخط اللي بيربط من العبودية إلى سوريا إلى حمص بالتحديد. ومن بعد منا رح نستكمل
0: نقطع الخط. رح نرجع نتصل بمدير سكك الحديد استاذ زياد شيا. عم نحكي كنا عن موضوع سكك الحديد، واذا قريبا رح نرجع نشوف هالترين عم بيصفر ينطلق هالمشروع نظرا لأهميته الكبيرة مثل ما كنا عم نحكي، خصوصا بموضوع الربط الإقليمي والدور استراتيجي للبنان كممر إقليمي للنقل والتجارة بين لبنان وسوريا والأردن وتركيا. مش الحال؟ أستاذ زياد معنا؟
1: نعم إيه معك.
0: كنا عم نحكي انه عم بتقول ان شاء الله تكون هالخطوات قريبة، بس في موضوع شائك وهو بعض الاستملاكات. يعني هون مثل ما بنعرف في محلات المسار السكك الحديد في عليه عمار، في ناس هيك اذا بدنا نستعمل كلمة هيك شبحوا على اراضي ماشي عليه. طب هودي شو رح تعملوا؟ هل بلشتوا تدرسوا بموضوع استرجاعهم
1: بالمسار اللي نحن يعني عمليا بلشنا فيه واللي هو طرابلس العبودية؟ نحن هيدا المسار تقريبا ما في كتير هالتعديات، اصلا ما في ابنية، في يمكن بعض المطارح اللي المحدودة جدا، في الكيوسكات، في حيطان، في طرقات، كلهم عمل في داتا في محددين، ويتم العمل على يعني إزالة بعض المخلفات. وعمليا وقت اللي بتخلص الدراسة نحن عم يعني بشكل مواكب لهذا الموضوع عم نشتغل على رفع التعديات بموضوع بالتحديد طرابلس العبودية أسهل بكتير من غير مسارات. وأنا بس بدي خبرك أنه في تعديات بمطارح أخرى، ولكن هذا الخط مقدور عليه مثل ما بيقولوا.
0: يعني ولو كانوا جهات نافذة، لأنه في محلات في جهات نافذة،
1: ولو جهات نافذة أنه بده يتاخد قرار بهذا المطرح ما في يعني بطمن لك بالك بمسار طرابلس العبودية ما في مشاكل كبيرة. في مشاكل طبعا من ضمن مثلا في بعض المسافات يعني البحر تآكل جزء من خط السكة، هيدي بدها دعم بحري من ضمن الدراسات الأولية اللي انعملت يعني، ولكن ما في تعقيدات كبيرة إذا صح التعبير. المشاكل الكبيرة بمسارات تانية بأماكن أخرى بنحكي فيها بعدين، عم نحاول باللحم الحي، عم نحاول من خلال فتحنا معركة ما بخفي عليك رفع التعديات ومنع التعديات. انت بتعرفي انه انت في تعديات موجودة مزمنة من زمان، وفي بعض الناس عم بيحاولوا انه يعملوا تعديات جديدة، فنحن عم نحاول نرفع تعديات وعم نمنع انشاء تعديات جديدة. هذا مسار بده تعاون مع كل المعنيين من قطاعات امنية وقضائية ووزارية ورسمية، وبده قرار رسمي. في قرار رسمي للامانة انه في قرار وغطاء من فخامة رئيس الجمهورية ومن دولة رئيس الحكومة ومن وحكما من خلال ومتابعة حثيثي وزير الأشغال العامة والنقل.
0: طب بحسب الاتصالات اللي عم تشتغلوا عليها استاذ زياد والبحث والدراسات اللي عم تعملوها، لبنان عم يسأل أي متى رح نرجع نشوف أول ترام مشي فعلا على السكة؟
1: خليني يعني أنا أكون دقيق، إذا كملنا بهيدا المسار باللي عم نشتغل فيه ولم يأتي ما في الغيب من أمور فوق قدرتنا، نحن 2027 لازم تكون بداية يعني اللبنة الأولى بإطلاق هذا المسار فعليا على الأرض. يعني عرفتي أنه نبلش فيه بال 2027 إلا إذا لا سمح الله إجا شيء فوق العادي. نحن بالنسبة لألنا شو اللي عم نعمله؟ عم نعمل كل شيء بنقدر عليه ضمن إمكانيتنا. بتقليلي إنه أنا بقدر أمنع الحروب مش لا بإيديك ولا بإيدي ولا بإيدي، يعني فهمت علي كيف؟ إنه أنا عوضي ما فيني، أنا الاستقرار، أنا بحاول أساسي. إنه أمن كل الظروف الموضوعية والعملانية حتى أكون جاهز لمرحلة التنفيذ. وهون أنا متفائل، بطبعي متفائل، أنا بقول أنه 2027 قد تكون سنة بداية حتى ولو بداية بسيطة لتنفيذ هذا الحلم، واللي هو مع الأسف أنت بال 1895 كان في قطار بالبلد، صرنا بال 2026 بدنا نحلم يكون في عنا قطار. ما في شيء مش طبيعي، نصير نقول خلينا نرجع شي 140 سنة لورا، يعني ما بدنا نقدم لقدام، خلينا نرجع لورا. نحن كل اللي عم نعمله مدام ندى هو انه نعمل واجبنا على اكمل وجه وننحط الصخر. هيدا واجبنا الاخلاقي والوظيفي والوطني انه نكون جاهزين ومستعدين، يعني
0: ان شاء الله
1: عم نعمل كل اللي لازم ينعمل. انا برأيي قد تكون الظروف موضوعية لاطلاق اقلها هذا المسار اللي هو طرابلس العبودي.
0: ان شاء الله استاذ زياد شيا، انا بدي اشكرك وبدي اقول ان شاء الله بالفعل يعني يكون هيك نحن قدام اعاده اطلاق القطار بلبنان اول يعني بفرصه كتير قريبه، يعني تنرجع نشوف بالقليل لبنان
1: هلا انا رح
0: على خريطه هالنقل الاقليمي. تفضل
1: بدي اقول لك شيء قبل ما تسكري، نحن حتى ولو شيء رمز

0: نقول للناس أنه خط السكة موجود والقطار ممكن أن يسير على هذه المساحات وهذه المسارات واللي أجدادنا مشوا عليه وأبائنا مشوا عليه ونحن إن الله راد رح نمشي عليه. هيدا اللي بإيدنا عم نقدر نعمله عم نعمله
1: إن شاء الله. ونحن كمان من إلكم يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله هيك بنرجع عم نشوف لبنان من خلال يعني خط سكك الحديد عم يرجع يستعيد موقعه بالمتوسط
0: يا رب.
1: شكرا لك مدير سكك الحديد أستاذ زياد شيا.
0: شكرا لك. شكرا.

مدى. بجوز سمعني الكرام، والله في موضوع كتير هيك في ألم بيسبب ألم يومي، إن كان بالمقابلات التلفزيونية، إن كان مقابلات الإذاعية، إن كان على مطلق أي مقابلة فيها لغة عربية. يا جماعة، لغتنا العربية أروع وأجمل لغة بالعالم، عنا 12 مليون و 300 ألف كلمة. للمقارنة، اللغة الإنجليزية 600 ألف كلمة، اللغة الفرنسية 150 ألف كلمة. شو عم نعمل فيها؟ والله الفتحة والضم والكسرة يوميا بيهلكوا لسيبويها أكثر من 100 مرة. شوية انتباه، شوية احترام للغة. إذا مش قادرين تحركوا اللي عم تحكوا، سكنوا الكلمات، سكنوها بذكاء. أما بعد حرف الجر والمضاف إليه ومفعول والفاعل مفعول به، وكل أمور مبتدأ مؤخر، ما بيسوى أبدا قطعيا على كل مستويات، وخاصة الأدباء وخاصة القاعدين على كراسيهم. شيء مرعب، يوميا عم نقتل قتل للغة العربية. طبعا في ناس عم بيقولوا مش عم يحكي محمود أحمدي، نحن وين؟ هو بالعكس تماما، هاي اللغة اليومية ومفروض نحافظ عليها مثل عم نحافظ على روحنا، لأنه كل العالم بيحسدنا على هاللغة العظيمة. شكرا جزيلا، ويعطيكم الألف عافية. محمود أحمدي.

والله معك حق يا محمود الأحمدي. يعني عن جد بتصدمك المجازر يلي عم بتصير بحق اللغة اليوم. هل صحيح عم بيصير في خطف بالمولات وهناك تحذيرات أمنية من هالموضوع؟ تنشوف الجواب مع محمود غزيل، كاذب مش كاذب.

0: كاذب مش كاذب.
1: شو يلي عم يصير بالبلد؟ في رسالة على الجروبات عم تحذر من الباركينجز بعدد من المولات الكبيرة بالبلد. هذا التحذير بيقول انه في عصابة عم تعرض اناني ريحة وبارفان بتوزع على ناس على قطع من الكرتون، ولكن هي عم تكون مخدرة وهدفها انه يخطفوا الناس من بعد ما تفقدوا الوعي. هيدي الرسالة منتشرة كتير وعم تنبه من اي عملية خطف ممكن تصير بهيدي المولات، وعم بيقولوا انه هيدي المعلومة مصدرها جهات امنية كبيرة بالبلد، لانه عم تصير من وراها سرقات واشياء اكبر بكتير. هلأ مش غلط الواحد ياخد احتياطاته وين ما كان وخصوصا بفترات الليل، بس هيدي الرسالة بحد ذاتها مش صحيحة ومكررة على مر السنين الماضية. كان سبق لأجهزة أمنية سنة 2017 انه نفت صحة هيدي الرسالة، وقالت وقتها انه ما في تسجيل لأي حوادث أمنية صارت بمواقف المولات. بالتالي خبرية انه في تحذيرات أمنية من عمليات تخدير وخطف، فهذا هو الخبر الكاذب لليوم. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
0: كاذب مش كاذب.

صباح الخير ميمي. أول شي بتعمله الصبح بتفتش عن شخص يجعلك تبتسم لأن الابتسامة دائما ما تصل.

0: تصنع يوما أفضل. صباح الخير والابتسامة.
1: صباح الخير. كتير حلوة المقابلة مع تبع سكاك الحديد، تعطي هيك تفاؤل، تعطي أمل. إن شاء الله خير، إن شاء الله نشوف سكة الحديد والترين كمان. ميرسي كتير على المقابلة حلوة.

0: وصلنا لشهر أيلول وبالجبال عادة بهذا الشهر منبلش نودع الصيفية وبتبلش هيك عفوا شيك
1: قول كده هزهزة بتهزني إذا حست بلززة وانت جنبي.
0: بشهر أيلول منبلش نودع الصيفية بتبلش لفحة الخريف، وشو أحلى من إنه نودع الصيف بأحضان الطبيعة بهوى الجبل وبأحلى صورة لمنظر الغروب. سبت 5 أيلول الموعد بكفر عقاب مع سانسيت هايك، رح يكون مشوار هايكينج وتجربة حلوة بالطبيعة، رياضة، صحبة حلوة وأمسية موسيقية على البلاطة. تنحكي التفاصيل مع عضو بلدية كفر عقاب ماريا سيدي معلوف. بونجور ماريا.
2: بونجور ندى.
0: أنا بس تروح الصيف تخلص صيفية بغص.
2: نحن كمان نفس الشيء
0: بس عم تحتفلوا وتودعوا.
2: أكيد.
0: خبرينا شو عندكم وكيف هيك صار اجت عندكم فكرة انه تودعوا الصيف بسانسيت هايك؟
2: أكيد ندى، أول شيء شكرا كثير على الاستضافة. نحن من فترة بكفر عقاب فتحنا مسار للهايكينج.
0: صحيح.
2: الحمد لله لقى نجاح كثير حلو وإقبال، خصوصا انه كفر عقاب ضيعة طبيعتها حلوة والمناظر فيها مميزة. من هون اجتنا فكرة نعمل إيفنت لتوديع الصيف يلي هو سانسيت هايك، حيكون هذا السبت بخمسة أيلول، الانطلاق الساعة 5 بعد الظهر كرمال نمشي سوا ونوصل على الغروب سوا. بهذا الهايك عنا مسارين، عنا درب المعصرة ودرب الشير، بس ما حيلي شوي فسر عنهم بس للأشخاص اللي يعرفوا كل حدا شو الكاباسي تبعه. درب المعصرة هو المسار الأقصر حوالي 2.5 كيلومتر وبده أقل من ساعة، مناسب للعائلات والمبتدئين. فينا نشوف في معصرة تنوس شاية للعنب وهي معصرة قديمة عمرها أكثر من 500 سنة، وبالإضافة للمناظر الحلوة وطابع الضيعة الحلو. أما درب الشير هو المسار الأطول حوالي 6 كيلومتر وبده تقريبا 2 ساعة، منه مناسب للمبتدئين، هو مناسب أكثر للعالم اللي بتحب تعمل هايكينج ويكون في تجربة أطول لاستكشاف الضيعة. بهذا المسار نقدر نشوف شير الخلايا المعروف بصخرة تانيوس اللي استوحى منها الكاتب أمين معروف روايته لروشي دو تانيوس. وفينا كمان شو شجر الزيت شجر السنديل، ونوصل على الضيعة المجاورة عين المشرة ومنكمل على وسط البلدة. هلا مهما كان المسار اللي حتنقوه حنوصل كلنا سوا على وقت الغروب، واكيد في سهره من بعده. السهره حتكون على البلاطه، البلاطه اللي ما بيعرفها هي المحل اللي بيتجمعوا فيه بوسط البلد العالم. فحبينا تكون السهره بهذا الطابع الكره والمهلوم. السهره حتكون سهره غنائيه مع الفنان جان بو حيدر، وحيكون في اكل من ملك الطابوق واكيد مشروبات ارجيله حلويات كله موجود. فهي هيك يعني
0: يلي بيشاركوا رح يكونوا من أهل الضيعة ولا ممكن من خارج الضيعة؟
2: الدعوة مفتوحة والاشتراك مجاني، بس منفضل يكون في حجز. بتحب أعطي الرقم؟
0: أكيد. إذا بده حدا يحجز كيف بده يحجز؟
2: 70502072. فالدعوة مفتوحة. وكمان أكيد هو إيفنت لتوديع الصيف، بس أكيد كفر عقاب تستاهل زيارة بكل الفصول يعني.
0: أكيد أكيد، وخصوصا هلأ مع كل هالأكتيفيتية اللي عم تعملوها.
2: أكيد. وبالضيعة نحن عنا بيوت ضيافة، عنا ريستورانات، عنا
0: يلي بحب ينام فوق بيقدر ينام فوق.
2: أكيد في قضي ويكند كامل، في كل شيء موجود.
0: خلينا نرجع نذكر هيك سريعا أي متى وكيف أي ساعة بتنطلقوا وكيف توصلي على كفر عقاب؟
2: أكيد. هي الانطلاقة حتكون 5 بعد الظهر من السبوت يلي مبلش فيها الهايكينج تريل، أكيد اللي بيحرز نحن بنبعث له اللوكيشن. وهي حتكون السبت، هيدا السبت 5 أيلول.
0: والتأس حلو كتير رح يكون، ما رح تشتي.
2: أبدا، تأس كتير حلو. هلا عنا بالمنطقة بيكون الغيوم تحتنا، يعني حتى لو خطيطة تحت
0: منظر حلو كتير،
2: منظر بيكون كتير حلو عنا.
0: صحيح.
2: نعم. الأشخاص اللي حابين يشاركوا بيز يتواصلوا معنا على الرقم اللي ذكرناه،
0: ورجع ذكر فيه
2: كل التفاصيل، 70502072.
0: أوكي، بنتمنى لكم النجاح لهالنهار الحلو، وإن شاء الله كل أيامك فرع عقاب هيك مهرجانات وأنشطة فنية وثقافية.
2: شكرا شكرا شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك ماريا سيدة معلوف.
2: Thank you. Bye. Hello.

0: الحلال ما بقى يقولوا قديش العمر قديش الخبرة. المهم الخبرة يا عمي، في خبرة غير شكل.
1: بعدنا بأخبار العريس.
0: الخبرة بتعقد يا عمي من حظ اللي بتوافق.
1: خلينا نروح على أسعار المحروقات يلي طلعت اليوم قبل ما نتصل بغنى نحفاوي.
2: صبحية ندى للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.
4: تبرد تبرد تبرد تاع تاع بولد تاع بولد تاع
5: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تاع بولد تاع بولد تاع
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تاع بولد تاع بولد تاع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 1/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و571 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و589 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر بمليونين و446 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و167 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: صبحية ندى.

0: تحية لجون بايد يلي عم يسمعنا هلأ وعم يبعتنا عم يبعت لنا تحية على الإذاعة. بدي انتقل لغنى نحفاوي. غنى صباح الخير. اليوم الكل ناطريك وكتار من المستمعين اتصلوا وبدون يعرفوا شو صار معك مبارح. طمنينا غنى.
1: صباح النور. أول شيء عن جد بدي أشكرك كتير كتير ندى ولكل المستمعين اللي عن جد وجهوا لي تحية واللي واقفين مع هالقضية اللي عن جد بتدل على إنسانية رائعة رغم كل المشاكل اللي نحن فيها. في ناس عن جد مهتمة من قلب، أنا كتير بتشكرهم من قلبي وعن جد ما بعرف شو تقلك، يعني خجلتيني كتير.
0: أبدا هيدا بالعكس، يعني نحن بنعتبر أنه هيدا واجب أنه نكون واقفين حديك، خصوصا أنه أنت عم تحكي بقضية إنسانية ومفروض يكون عم يتطبق فيها القوانين. غنى امبارح انت للمره الثالثه استدعوك على مخفر برج حمود، خبرينا شو صار.
1: صحيح امبارح كانت للمره الثالثه من شان القضيه نفسها اللي هي تعنيف الجرو على الدوره بمكان عام. الزلمه كان عم بيعنفه بمكان عام، احد الاشخاص صوروا، حتى اني انا ما بعرف مين اللي صور الفيديو، وصلني مثل ما وصل لكتار. أنا واجبي وحقي مثل كل الناس ما هيدا بتمارسوا هذا الحق، إنه لما بيكون في مخالفة حقنا إن ننشرها، وهي مخالفة لقانون، قانون موجود أقل، وهذا القانون يحترم مثله مثل أي قانون آخر، مثل قانون السير، مثل قانون اللي التعنيف ضد الناس، مثل التعنيف الأسري، حتى لأنه التعنيف واحد، النفسية واحدة، اللي بيعنف حيوان قادر يعنف إنسان. هيدا المنطلق أنا مارست دوري الطبيعي، ما شهرت، ما نشرت بيانات عنه، حتى اني رقم اللوحة ندى كان هو ظاهر اصلا.
0: صحيح
1: بالفيديو.
0: كلنا شفناه.
1: انا بالضبط انا ما قصدت انه حطه او انه شهر فيه اطلاقا، وانا ابدا ما كنت الي علاقة بالناس اللي اتصلوا فيه وطلبوه.
0: طب غنى يعني انت الاستدعاء للمرة الثالثة لنفس التهم يلي من الاول استدعوك كرمالة، يعني بعضهم عم بيحققوا بنفس التهم؟
1: لا للأسف امبارح كان مرعب، أنا لما قريت لائحة الاتهامات انصدمت. التحريض على القتل، القطح والذم والتحقير والشتم، التهديد بالقتل، انتهاك الأعراض،
0: هو كلهم انت عملتيهم؟
1: أنا كلهم تهديد لفظي وعيني، بالتعرض الشخصي وجسدي، نشر معلومات وبيانات شخصية، كلهم عملتهم. يعني أنا كنت مصدومة امبارح، بس أنا عم بقرأ هيدي لائحة الاتهامات وكان مطلوب انه توقيفي وتجريمي وما بعرف شو هدول التفاصيل، كان شيء صادم. انا كل هدول ما عملتهم، انا كل اللي طلبته وكل اللي عملته نفذته تحت القانون، مثل ما دائما بعمل، نشرت الفيديو، بعته اخبار لشعبة العلاقات العامه اللي كتر خيرهم احلوا للفصيله ببرج حمود. نحن كل همنا كنا نعرف الكلب وين.
0: طب هلا الكلب وين غنى؟
1: بالضبط بالضبط ندى، كل هالقصة يعني انا مش فارقه معي حالي، مش فارقه معي في كلب هو كرماله، هي مش القصة بس انه كلب، يعني هالكائن الضعيف اللي هو لا يتخطى يمكن عمره 5-6 أشهر واللي وزنه يمكن لا يتخطى 3 كيلو، هيدا هالقد الكائن الصغير، هالقد عاجزين ان نقدر نحصل حقه.
0: يعني بعده مع المعنف الكلب؟
1: نعم نعم نعم.
0: طب ليه بعد ما تحركت الجهات المعنية والجمعيات اللي بتهتم بالرفق بالحيوان بعد ما قدروا ياخدوا منه الكلب؟
1: اللي صار حرفيا انه من بعد ما استدعوه ومضوه على تعهد انه بعدم التكرار قال وظهر،
0: شو بعرفنا يعني شو عم يعمل بين 4 حيطان
1: بالضبط. اللي صار انه النيابة العامة هي هلأ بدها تاخد الاجراء، ما بعرف اي متى يا عمي، هيدا كائن صغير، هيدا روح ما بيتحمل بهيك قصص، الاجراء بده يكون سريع. واللي كمان الصادم انه جمعية بيتا تقدمت بشكوى ندى للنيابة العامة، سكروها بدون حتى ما يرجعوا للجمعية، يعني المحامي الجمعية استاذ مايكل معوشي ما معه خبر حتى انه تسكرت القضية، يعني شيء ما بعرف غريب اللي صار.
0: يعني هيك عم تطبق القوانين،
1: مرعب اذا هيك، مرعب اذا هيك. طب شو خلينا للقضايا الكبيرة يا عمي، هيدا رمز اذا بدكم لشي كائن ضعيف، طب كائن ضعيف ما طبقوا له قانونه اللي بتعلق فيه، طب شو خلينا للقوانين الكبيرة اللي بتختص بالانسان بحياتنا نحن كمواطنين هون، كيف هيك؟
0: من هيك بنشوف القوانين بالأدراج، تطبيق القوانين ما عم بيصير، المحاكمات واقفة، ومنشوف بالسجون الاقتزاز، وبعدين بيجي عفو عام ويلا طلعوا لبرا.
1: بس أنا مش هأتخلى عن الكلب،
0: هذا اللي بدي أسألك إياه، شو رح تعملي؟
1: أبدا، أنا هلأ رايحة بتوجه آخر، أنا رح أقدم كتاب اليوم رسمي لوزارة الزراعة، لمعالي وزير الزراعة اللي كلني على ثقة فيه، لأنه
0: عم يتحرك الوزير نزار هاني؟
1: نعم عم يتحرك حقيقة، عم بيشتغل معنا كتير بهالمواضيع، خاصة لأنه جاي من خلفية حب للحيوانات وخلفية المحمية. أنا بدي أتوجه له بكتاب رسمي، لأنه هو مرة قال كل إنسان يتعرض لمخالفة قانون الرفق بالحيوان سيتم ملاحقته. أنا على هذا الأساس عندي هيدا الثقة، اليوم أنا رح أتقدم بكتاب رسمي لصاحب الكلب، بدي أعرف مصيره لهيدا الكلب، هيدا الكائن الصغير.
0: كلنا بدنا نعرف مصيره وبدنا نطمن عليه.
1: صحيح، لأنه هذا الكائن الضعيف أقله نبلش نطبق القانون يا جماعة من هون، بركسر فينا نعمل مجتمع أحسن. يمكن
0: معك حق. شو بتحب تقولي كلمة أخيرة قبل ما أختم معك غنى؟ لكل يلي واقفين حدك وعم يدعموك، ولكل يلي ممكن يخافوا أنه اللي صار معك يخليهم يسكتوا وما يعودوا يعلوا الصوت.
1: أبدا ما تخافوا، أبدا أبدا ما تخافوا، لأنه الحق دايما ولو كان صعب. أنا يمكن تجربتي بسيطة وصغيرة، حتى جارب كتار عم بيناضلوا ويمكن يقاتلوا كرمال حقهم، ما توقفوا. أنا بدي أشكر الإعلام والمواقع كلها اللي وقفت معي، وبدي أشكر قوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة، فصيلة برج حمود، والقضاء الرائع اللي كان مبارح سريع بأنه ظهرني من دون شيء رهن التحقيق، فقط لأنه بعض الملف مفتوح لاستدعاءات تانية.
0: يعني ممكن بعد نشوفك بعد مرة رابعة بالمخفر؟
1: قالوا لي بس لحتى تجي تمضي على سند الإقامة.
0: أنا خايفة مرة تانية ما بدنا ناخذ لك الحلاوة.
1: حبيلي يا حبة فستو.
0: غينا الحفاوي بدي أقول لك يعطيك ألف عافية، ونحن دايما حديك والمنابر كلها لألك.
1: شكرا كثير حبيبتي لألك أنت
0: صوتنا يا غينا، وبدي أشكرك لألك، الله يقويك. ولهون بنوصل لختام صبحيتنا، بدي أشكر كل المستمعين يلي تابعونا. الموعد بيتجدد بكرة 9-10، كونوا على الموعد.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.90 طوق الكيلو $5.70 التأمين الإلزامي وضد الغير $60 حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، موجز للأخبار من صوتكم للبنان. أعلنت وزيرة الدفاع الإيرلندية مشاركة بلادها في المهام الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، فيما يبحث وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي اليوم في المهام الأوروبية لدعم الجيش اللبناني. من بلغراد، حيث يمثل رئيس الجمهورية جوزيف عون في أعمال المؤتمر لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، شدد وزير الدفاع ميشيل منسا في خلال لقائه مع نظيره الصربي على ضرورة صون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها، وتناول البحث أهمية التمسك بالمبادئ التي أرستها حركة عدم الانحياز، وفي مقدمها احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واعتماد الحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد منسى تمسك لبنان بهذه المبادئ. في الميدان جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشار الأسمر، وبحث معه في أوضاع الصندوق وملف التقاعد والضمانات الاجتماعية للمضمونين. وأكد الأسمر بعد اللقاء أن أهم مرسوم سيصدر بهذا الإطار هو مرسوم اللجنة الاستثمارية لأموال الضمان، موضحا أن هذه اللجنة تتولى استثمار أموال الضمان ووضع قانون التقاعد موضع التنفيذ، وأشار إلى لأن المبالغ اللازمة لهذه الانطلاقة مؤمنة وفق الدراسات، آملا في أن تكون الانطلاقة سريعة. واعتبر الأسمر أن هذه الخطوة تشكل نموذجا مهما جدا للتحول من تعويض نهاية خدمة لا يساوي شيئا إلى راتب تقاعدي يرافق المضمون. أفاد مندوب صوت كل لبنان في البقاع بأن قوة كبيرة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من فرع المعلومات البقاع تقوم بمداهمة في بلدة حورتعلى شرق بعلبك بحثا عن مطلوبين، وتقيم عددا من الحواجز الظرفية داخل البلدة وعلى الطريق الرئيسي الذي يربط حورتعلى بقرى شرقي بعلبك، ويحقق الجيش اللبناني انتشارا واسعا في جرود البلدة على السلسلة الشرقية.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد
7: تع تعبولد تعبولد تع
0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
6: تعبولد تعبولد تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
6: تعبولد تعبولد تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. حضرت مذكرة بين إيران والولايات المتحدة في قرغيزستان في لقاء وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بنظيره الباكستاني، الذي أكد أن التنفيذ الجاد لمذكرة إسلام أباد هو السبيل الوحيد للمضي قدما. من ناحية ثانية، قال القائد العام للجيش الإيراني إن الدفاع الجوي رمز للاقتدار الدفاعي والاعتماد على الذات في حماية أجواء الوطن. شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم. نفى محافظ البنك المركزي الإيراني صحة الادعاء بأن إيران دخلت في انهيار اقتصادي. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع العراق مروحيات عسكرية إلى جانب أنظمة ومعدات بقيمة تقديرية تبلغ 800 مليون دولار. أكد نائب كوري جنوبي نقلا عن جهاز الاستخبارات في سيول أن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هو أمر ممكن في أي وقت، لافتا إلى وجود مؤشرات على حوار بين البلدين. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مقتل 12 شخصا بينهم مواطن هندي في هجمات روسية على مدن عدة في أوكرانيا. في المقابل، تحدث حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية عن أضرار وحريق إثر هجوم بمسيرات أوكرانية. بعد أسبوع على كارثة الفيضانات في نيبال، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 987 شخصا، فيما كثفت فرق الإنقاذ جهودها فأقامت جسورا مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية، وحفرت وسط إنقاذ مشاريع للطاقة الكهرومائية في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل و600 شخص محاصرين. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. We'll be right back.

0: عم زمر لك جديد طوني كمان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: صوت كل لبنان.

0: صحي طيب من كلينيك مني ومن زميل المخرج توني الخوري. تطور الطب اليوم صار بياخد العقل وصار بإمكان تقنية صغيرة تعيش بجسمنا وتضبط إيقاع القلب وتنقذ الحياة بلحظة حاسمة. الأجهزة الطبية المزروعة مثل منظمات ضربات القلب بيس ميكر ومزيلات الرجفين ICD ما عادت مجرد حلول جراحية بل صارت شريك يومي عم يعطي الأمل والأمان لألاف المرضى. بحلقة اليوم من برنامجنا رح نغوص بهالعالم المتقدم لنفهم كيف تشتغل هالأجهزة وشو الفرق بين المنظم ومزيل الرجفين وكيف المريض بيقدر يتعايش معه ويتابع حياته اليومية. بيسعدني اليوم استضيف معي بكلينيك دكتور برنار حربية ليجاوبنا على كل هالأسئلة. دكتور برنار مرحبا وأهلا وسهلا فيك بكلينيك وشكرا لأنه عم تساهم معنا بالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان.
1: مرحبا وتانكيو لألك وتانكيو لمتابعينك. إن شاء الله اليوم نعطي فكرة كتير حلوة عن هالموضوع.
0: نعم دكتور برنار، لما نحكي عن البيس ميكر شو دوره الأساسي؟
1: نحن البيس ميكر، وقت بنحكي بيس ميكر نحن بنحب ننوه انه عنا كذا نوع بطارية القلب. البيس ميكر بيشتغل على النبض البطيء يلي هو ما بيخلي دقات القلب تنزل تحت معدل معين نحن منرجله، والديفبريليتر او الصاعق او الاي سي دي هو يلي بينقص حياة الشخص اذا وقف القلب بيعمل له شوك للقلب. سو هودي هالنوعين البطاريات فيهم كذا جزء منهم كذا نوع منهم بيشتغلوا لكذا حالة معينة. اليوم خلال الحلقة بنحكي عنها وبنحكي عن التفاصيل يلي كل بطارية بتستعمل.
0: نعم دكتور، لما نحكي بيس ميكر شو هو؟ لما نحكي في قلنا في بيس ميكر في اي سي دي، شو هو الاي سي دي؟
1: الاي سي دي نحن عنا كتير مشاكل بالقلب بتأدي لتوقف القلب، يعني تخربط بدقات القلب بتقلي هالقلب يتوقف، هل يترى ضعف عضلي او كذا سبب نوع تاني. الاي سي دي هو مثل نحن اذا بدك مثل سنسر، نوع مثل جهاز بيراقب هيدا الموضوع. سنسر بشوف لنا الكهربة القلب، اذا لقى القلب عم بيوقف كيف الشوك الكتريكي اللي بنعمل للمريض تتنعش له حياته، هذا بيكون موجود عند الشخص، هذا بينعش له حياته بيعمل له شوك الكتريكي للمريض بينعش له حياته. سو هو اذا بدك الكلمه الثانيه الاي سي دي الصاعق،
0: يعني بيحمي من السكتات القلبيه،
1: نحكي من الكهرب توقف القلب بسبب كهرب القلب يلي ناجي عن السكت عن المشاكل عن السكته.
0: اوكي، هل في اجهزه بتجمع بين الاثنين؟
1: مزبوط، في كتير اي سي دي او الصاعق بيستعمل ك بيس ميكر وكصاعق، يعني بيشتغل لدقات القلب البطيئة ودقات القلب السريعة. في منهم بيشتغل بس لدقات القلب السريعة وفي منهم بس لدقات القلب البطيئة.
0: أوكي. شو السي آر تي؟
1: السي آر تي في بعض الناس يلي عندهم ضعف بعضلات القلب وعندهم خلل معين بكهرباء القلب، هودي الناس بيستفيدوا من السي آر تي. السي آر تي هو صاعق وبيس ميكر نفس الوقت، بس هيدي بطارية بتكون بثلاث أسلاك. ليش؟ لأنه بيكون عندنا سلك بعضلة القلب اليمين وسلك بعضلة القلب الشمال، تخلي هالعضلتين يشتغلوا مع بعضهم، في عندنا أمل 60% أنه نساعد العضلة تتحسن. مش هيك بستعمل هيدا السي ار تي بحالات معينه، مش كل الحالات بقدر احط له سي ار تي، في بتكون عندك كذا شرط تقول هذا الشخص معقول بيستفيد ايه او لا.
0: نعم دكتور، هل في حالات مرضيه بتستدعي انه نزرع منظم النبض؟ شو الحالات المقلقه يلي بتخلينا نزرع مزيل الرجفين؟
1: بالنسبة للبيس ميكر منظم القلب، إذا لقينا عنا مشاكل بكهربة القلب، يعني نحن إذا عنا بطارية موجودة بقلب القلب، هيدي الخلل بهالبطارية أو بالعقد بهالبطارية الخلل فيها بيخلينا نقول عنا تصير عنا تبطؤ بدقات القلب، الشخص عم بيغمى عن الوعي، ساعتها هم نقول بدنا نحط لهم بيس ميكر. الناس يلي بيكون عندهم مشاكل بكهرباء القلب بيكون عندهم رجفان بطيني يلي بتصير دقات القلب عندهم كتير سريعة وبتأدي لتوقف القلب، هودي بيستفادوا من الصاعق يلي هو الاي سي دي.
0: نعم، كيف بتحددوا انتو كأطباء انه اذا بدنا نحط شيء بغرفتين او ثلاثة او
1: يعني نحن حسب حالة المريض. مثلا المريض يلي بدنا بس صاعق لقله منحط بس بالبطين، اوكي، وهيدي بيكون فيها نوع من الجهاز بيراقب ما بيعمل شيء هذا الجهاز، بس المريض وقف قلبه بتعمل صدمة كهرباء. هلا في ناس يعني بيكون عندهم مشكلة بكهربة القلب وبنفس الوقت البطارية القلب والعقدة بين الفوق وبين تحت بحط لهم بيس ميكر بشريتين. في ناس بحط لهم اي سي دي صاعق بشريتين بيكون عندهم مشكلة تبطئ بدقات القلب وبنفس الوقت عندهم مشكلة بخلل بدقات القلب السريعة. وفي ناس التالتين يلي هني قلنا عنهم بحط لهم السي ار تي يلي عندهم ضعف في عضلة القلب وعندهم خلل بكهربة القلب يلي بتروح من الشمال لليمين بالقلب. سو هودي بنحط لهم السي ار تي. يعني كل مريض حسب شو الحالة حسب شو الكهرباء حسب من وين مشكلة الكهرباء اللي جاية عنده منقرر شو اي نوع بالطريقة حط له.
0: نعم خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0-454-53-52 او واتساب 03-00-09-33. معنا اليوم دكتور بنار حربية اختصاصي كهرباء قلب جاهز يجاوبكم على كل اسئلتكم. اليوم عم نحكي اكثر عن البيس ميكر والاي سي دي وشو الفرق بيناتهم. بس اذا عندكم اسئله حول كهرباء القلب دكتور بنار جاهز يكون على كل أسئلتكم. دكتور لما نحكي بيس ميكر نسمع أنه صار في كتير تطور بهالأجهزة. شو آخر تقنيات صارت بهالأجهزة وهل قد وصلت التقنيات عندنا بلبنان؟
1: مظبوط مظبوط. نحن أول ما بلش البيس ميكر كان بعملية شق. نعمل عملية شق تحت الجلد منفوت في عنا شرايين معينة منفوتهم من حتى أسلاك بالقلب ونوصل على البطارية. كتير اتطورت هيدي. صرنا هلأ نحن بلبنان عم نحط بطاريات بيس ميكر بلا عملية شق بالميل بالإجر منفوت مثل نوع إذا بدك من الرصاصة منحطها بالأزاين ورصاصة بالبطاين منحطهم. كيف نبدأ بالبطارية بتنعمل هيدي. وعلى فكرة نحن كتير متطورين بلبنان بهذا الدومين أوكي. ونحن من الأوائل بلبنان يلي بلبنان وبالمنطقة يلي عاملينهم مع كل الأزمات يلي عايش فيها لبنان نحن من الأوائل اللي عم نعملهم. وهيدا كتير اتطور وهيدا صار المريض منشوفها. في كتير ناس عندهم مشاكل بالشرايين وعندهم مشاكل التهابات مشاكل غسيل كلى هو ما فيك حط لهم البطارية العادي هو مجبور حط لهم غير نوع البطاريات. هودي كلنا عم متطورين متطورين فيهم بلبنان وعم بنحطوا ما فيهم مشكلة أبدا.
0: نعم دكتور هل العمليات بتتبدى بنج موضعي او
1: كل العمليات البطارية هي كل عمليات بنج موضعي اوكي. بنج موضعي والمريض بفوت الصبح بيطلع عشية ما فيها نومة مستشفى ابدا اوكي. هودي معروفين فيهم كل عمليات البطارية باكثريتهم فوق 90% منهم. في بعض الحالات هي بنترك المريض 24 ساعة مراقبة بس باكثريتهم المريض بفل بنفس النهار.
0: هل في خطر على حياة المريض
1: وقت خلال العملية؟ إجمال الخطر ضئيل جدا. يعني أنت عم تحكي أقل من 0.5% منه. يعني ما تلاقي عملية بنهي ما في شيء بلا ريسك بالحياة بس أنه إن جنرال قليل.
0: وين بينحط هالجهاز بالتحديد؟ تحت الجلد وكيف؟
1: الجهاز التقليدي البيس ميكر التقليدي بتحت الجلد إجمالا هو فوق على الشمال من فوق من عن عن على الكتف من فوق. في عنا هون مثل شق صغير في عنا شريان منفوت منه شرايط بنعمل جيبي تحت الجلد بنوصل الشرايط بالجلد بالبطارية.
0: كيف يوصل هالشرايط على القلب؟
1: في من الشريان منهم فين الشريان من الكتف بيوصل هذا الشريان على القلب مفوتهم بقلب ومصرهم بالقلب. والشريط تبع البطارية في عنا مثل إذا بدك نوع من البرغي بنعمله بنحطه بقلب القلب تنعلق بقلب القلب وموصل على البطارية بتكون تحت الجلد. البطارية الجديدة ما بقى عنا هذا المشكل. صرنا هودي عم نفوت فيهم بالميل بالإجر مفوت بنحط رصاصة وتعلق جوا وما في شيء أبدا ولا في أسلاك ولا في شيء أبدا.
0: أي هيدول منسمين لكل المرضى البيس ميكر بلا أسلاك
1: حسب الحالات حسب عليه فيهم. ما هي بالنهاية البيس ميكر البلا سلك مثل البيس ميكر العادي اوكي. بس المشكل اكيد هون انه البيس ميكر العادي سعره شيء هذيك سعره شيء ثاني.
0: هي بس خبريه سعر او بتكون في حالات ما بنسبها البيس ميكر بلا اسلاك؟
1: لا هي ست سعر بس
0: هي خبريه سعر بس مزبوط. لا اكثر
1: بس ما تنسى هي البلا اسلاك هذه عمرها كم سنه عمرها سنين. يعني عمرها بتحكي 5 سنين. هوديك البلا اسلاك عم تحكي عمرهم 30 40 50 سنه.
0: البلا اسلاك
1: مظبوط. البلا اسلاك جديده اوكي بعد ما في كتير فيها يعني بعدها مش كتير بس نحن عنا يا ببيعوا عم نعملها في
0: بزاعي. نعم هي شو حسناتها البلا اسلاك؟
1: انه ما في ريسك التهاب. تعرف البطارية عندك جسم عندك في ريسك التهاب اجمال ما عندك ريسك التهاب ما عندك شق ما عندك جرح ما عندك شيء ابدا. دغري عم بتفوت دغري عم بتحطها بالكهربة القلب وعم تشتغل.
0: هل في مضاعفات او مخاطر خلال او بعد العملية مثل التهاب جرح او يتحرك السلك؟
1: اجمالا هلا البطاريه العاديه التقليديه اكيد في عندنا ريسك التهاب الجرح، بس كنا عم تحكي كله اقل من 2-3%. اوكي الوقايه بنحملوا للمريض كيف الوقايه على الجرح وكيف ينتبه، ونحن بنعطي المريض كله انتيبيوتيك قبل العمليه وخلال العمليه بيعطى انتيبيوتيك تنحميه من هذا الشيء. هيدي الشغله كثير مهمه للبطاريه. والاشتراكات بقلب العمليه ما في شيء بلا اشتراكات، بس كمان كله كثير قليل. من هي انت عم بتحط برغي بقلب القلب، في انت عم بتفوت على عضله القلب وعم بتحط برغي بقلب القلب. في يعني ناس بيكون عندهم العضله كتير رقيقه، بعيد الشر في ريسك يخزق القلب، بس انه قليل جدا، بس انه في احتمال.
0: يعني بالنهايه عمليه
1: عمليه.
0: قديش فتره الرحى والتعافي المطلوبه بالمستشفى وبالبيت قبل ما يرجع المريض لحياته الطبيعيه؟
1: اجمالا المريض مفلون بنفس النهار او ماكسيموم تاني نهار، خلال الجمعه 10 ايام بس تيختم جرحهم بفلوا على البيت بيرجع حياتهم طبيعيه.
0: داخل بيرجع. طيب بعد العملية كيف بتم فحص وبرنامج الجهاز بالبيت أو بالعيادة بدون ما نضطر لنفتح الجرح؟
1: ما بنفتح الجرح أبدا. نحن بالمريض بيجي لعنا بعد 3 شهور من العملية، بعدين بعد 6 شهور، بعدين مرة بالسنة. عنا بالعيادة عنا مكانات خصوصي بنوصلوا عليهم. اوكي بنحطوا عليهم والكمبيوتر بيقول لك هذا المريض ديش مستعمل بالطارية. المريض بيصير عنده مثل جهاز مراقبي بيسجلنا كل شيء.
0: ريموت مونيتورينج يعني؟
1: ايه عندنا بالعياده. وفي أوكي. بعض الناس عندهم اللكجري، في ناس بتحب اذا عندها اللكجري فيها تشتري جهاز معين بتحطه عندها بالبيت، بتصير هي بتودي لنا سيجنال بنقدر نشوفها من البيت.
0: أوكي. حتى اذا صار في خلل او شيء دغري
1: بتقدر بس تودي لنا سيجنال بقدر نشيكه.
0: قديش العمر الافتراضي لبطاريه هالاجهزه؟
1: حسب نوع البطاريه في عندك من 8-12-14 سنه.
0: طيب لما تضعف كيف بتتغير؟ بعملية جديدة؟
1: عملية جديدة البطارية، بس انه عملية بتكون اسهل واسرع لانه انت عم تشيل البطارية وعم بتحط بطارية. الاسلاك بتتركون هني زيت وما بتغير.
0: ما بنضطر نغير الاسلاك.
1: لا اذا هون. ما في مشكل ما بتغيرون ابدا.
0: طيب هل ممكن الاشخاص مثلا مركبين هلأ بطارية مع اسلاك سمعوا بطارية بلا اسلاك يقولوا لا انا بدي احلى بدي شيل القديمه وحط وحده بلا اسلاك؟
1: ما بنحبذها هيدي، لانه يعني بالنهايه شيله البطاريه اذا البطاريه عندهم اياها قديمه صار الاسلاك الموجوده مخويه الشرايين. اذا بدك تفوت بعمليه وتشيل هاي عمليه ريسك، فيها ريسك تخزق الشرايين وهيك، اذا مش مضطرين مفضل لا.
0: اتب جهاز الاي سي دي كيف بيشعر المريض لمن يشتغل هالجهاز؟
1: جهاز الاي سي دي هو مثل ما قلنا صاعق، اذا وقف القلب تخرب تسرع دقات القلب وتوقف القلب بتعمل شوك للمريض تتنعش لحياته. اوكي المريض بيجي عم يغيب عن الوعي وبيحس كيف الصدمه، بيحس كانه شيء لطعت كهرباء. اوكي بس انه بالنهايه اكتريت الناس ما بيحسوه لانه بيكونوا عم يغيبوا عن الوعي، بيحسوا بالعكس، بيحسوا كانه شيء نكزهم وعيهم خلصوا حياتهم. بس في ناس فيهم يحسوها. اوكي بس لطعت كهرباء بس ثانيه بس انه هيدي خلصوا.
0: نعم عبر الواتساب معنا رسالة صوتية من رقم التلفون بيخلص 102، مستمع دائما للبرنامج تحية لإلها، بنسمع رسالة سوا.
2: بونجور دكتور برنار، بونجور روني.
0: أهلا مدام.
2: إذا شخص أدولت دو 34 سبورتيف وقت السبور بيطلع نبض القلب يمكن 45-44، هلا سي نورمال انه لانه سبورتيف وبوقت السبور بيطلع هيك؟ اوروبو ده مفروض يكون اذا دل 45 في خطر؟ وميرسي بوكو.
0: اهلا وسهلا فيك مدام.
1: اهلا مدام. لا اجمالا على وقت السبور خلال السبور لازم يعملوا اكثر من 45. ما نتاكد هل يا ترى دقيقين احنا بال 45. هلا على الشخص الرياضي ايه دقات قلبهم فيها تكون واطي، فيها تكون 40 و45 و50، هو مرتاح ونايم. بس خلال السبور لازم تكون تعلى شوي اكثر من 45. ما بعرف اذا الطريقه اللي عم ينقاس فيها دقات القلب عم بتكون مزبوطه. اذا مزبوطه ساعتها لا لازم نشوف حكيم، نشوف نحط مونيتور نحط هولتر نشوف شو السبب.
0: نعم دكتور، اجاني سؤال عبر الواتساب من التلفون بيخلص 787، عم بقول بعد ما عرف شو الفرق بين الاي سي دي والبيس ميكر.
1: بطريقه كتير مسهله، الاي سي دي للنبض السريع، البيس ميكر للنبض البطيء.
0: اوكي
1: سو البيس ميكر ما بيخلي دقات بترجلجه، ما تخلي دقات القلب ينزل تحت ال 50 او 60 او
0: الرقم تبعها، يعني كانه عم بترجلج دقات.
1: الاي سي دي اذا عالي دقات القلب والقلب بده يوقف بتعمل صاعق تنعش نبض بطيء. الاي سي دي ما إلى دور بالنبض البطيء. في بعض الاي سي دي صار مطورين فيك تستعملون يشتغلوا على 2 سوا، البيس ميكر للنبض البطيء بس.
0: نعم. شو التصرف السليم لازم يعمله المريض ببيته لما يحس انه الاي سي دي اشتغل انه او عمل صدمه او من مزيل للرجفين؟
1: هلا اذا صار عندنا الصاعق يعني القلب تخرب دقات القلب والاي سي دي خلص وحيده، اذا اول مره بتصير مفضل دغري يروح على الطوارئ،
0: دغري على الطوارئ.
1: مزبوط. في احتمال هل يتقول ليش نشوف شو السبب ليش تعملها، فيها تكون بس لو عنده ضعف عضلات القلب او تخرب دقات القلب وانعشى، بس انه لازم اول مره بتصير. هلا في مرضى صار بيعرفوا بيعملوها على طول، بيحكوا الحكيم بيظبط لهم الدواء، بيعير لهم الدواء، بيرجع لهم الدواء، فيها تعمل هيك. يس
0: نعم.
1: بس اول مره اكيد على الطوارئ.
0: خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454 53 52، واتساب 03-00-09-33. معنا اليوم دكتور برنار حربية، ومع دكتور برنار حربية عم نحكي الفرق بين البيس ميكر والاي سي دي. بالنهاية دكتور برنار هو اختصاصي كهرباء قلب، فيكن تسألوه سؤال بدكن اياه حول كهرباء القلب. دكتور، لما نحكي اي سي دي او بيس ميكر، نسمع كتير ناس بيقولوا لك كان مركب كهرباء قلب بس الكهرباء كان مركب بطارية بس البطارية ما اشتغلت فمات دغري. هل ممكن البطارية هيك ما تشتغل مثل ما بنسمع؟
1: إذا احتمال ضئيل جدا جدا جدا ما بتصير هيك. الاحتمال المعقول تصير هل في كتير ناس بيحطوا البطارية ما بيفحصوها بتخلص البطارية، في هود الناس ما عم يتابعوا البطارية، إذا عايش خلصت عمرها البطارية ما هتشتغل. هيدي احتمال. احتمال تاني يين في ناس بدي لك شغلي، إذا مريض أنت مرجلجه دقات قلبه بيس ميكر

0: السفر وين ما بتروح بترجيني اياها، لانه انت بالمطار بس تقطع الحق المغناطيسي تبع المطار تفتيش بدها تزمر من هي ده معدن اوكي بس بترجيني اياها بفتشوا تفتيش عادي بلا ما يفوتوا فيها.
1: نعم. شو الادوات او الاجهزه المنزليه مثل التليفونات الذكيه والمايكروويف اللي لازم ينتبه منها المريض لمنع اي تدخل كهرومغناطيسي؟
0: هيدا احلى سؤال بينسال لانه هيدا بنسمعها كتير وبحب اقول للناس ما في ريستريكشنز ابدا. مايكروويف، ريموت كنترول، شو ما كان ما في مشكل ابدا. سيشوار بيقول لك كل شيء ما بيقرب، كله طبيعي 100% بنستعملهم كلهم ما في مشكل ابدا ابدا. صوره اشعه، صورة سكانر، إيكو، كلهم حتى مع البط، بس في الشغل الوحيد صورة الرنين المغناطيسي الـ ARM مع البطاريات. هيدي مع كل البطاريات الجديدة صار فيها نعملها، بس بدنا نرجلج البطارية نعلمها للبطارية أنه هيدا الشخص فيت على الـ ARM، بس غير هيك ما في مشكلة أبدا. وهي بنسمعها كتير. في إجت فترة من كم سنة في أحد تليفونات الآيفون اللي نزلت لقيوا الحقل المغناطيسي كان كتير فيها ونحطت بالجيبة على البطارية، لقيوا أنه أثرت، بس رجعوا زبطوها بالسوفتوير بالبروغراماسيون رجع مشي الحال. سو ما عندنا مشكل فيهن أبدا،
1: ما في مشكل، مش ضل الواحد يخاف، ما في شي بأثر على البطارية.
0: هلا انا بدهم على طول مثلا انزل بطاريه هون، جرب ما تحطوا بطاريه التليفونات المغناطيس او اي شيء هون يغري عليها قريبا، بس انه ان جانا حسب دراسات ما بيأثر.
1: طب في بنسمع كمان بيقولوا انه كان حاطين بطاريه او ما كنا حاطين بطاريه ممنوع نحط التليفون جهه القلب، هل هذا الشيء بأثر؟
0: بنسمعها كتير بس صراحه ما بيأثر، ما في دراسات عليها بتقول انها بتأثر.
1: يعني مش
0: يعني في طلعت هيك بعض القصص بعض كل شيء هيك، بس انه
1: رقم التليفون بيخلص 359. رسالة صوتية نسمع سوا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور،
2: الله معكم
1: ومعك يا رب.
2: دكتور برنارد اللي بخير يا رب. دكتور حبيبي. برنار أنا مركب، هاي تاني مرة بركب بطارية، الأولينية ضاينت بحدود 10 سنين. يعني الواحد ده بيقدر يغير بطارية طبيعي إنه يغيرها كذا مرة؟ ده اللي بخير يا رب.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيك، أهلا فيك. إيه أكيد في ناس مغيرين 4 بطاريات و5 بطاريات، في نضل نغيرها ما في مشكل أبدا. كل شيء البطارية عندها عمر وعم ترجلج دقات القلب وحسب ليش عم تستعملها، بس ما في مشكل أبدا، فيك تغيرها 3 مرات 4 مرات كل شيء والسلك منيحة. وحتى مع الوقت إذا السلك تبع القلب تعب فينا نغير السلك كمان بنفس الوقت.
1: يعني مش ضروري الواحد يخاف انه يي انا البطاريه ما في غيرها ونعمل منها مشكل كبير، البطاريه بترجع بتتغير
0: ولا ما في مشكل ابدا
1: وما في مشكل ابدا. ليش دائما لما نسمع بطاريه حرام بده يركب بطاريه؟ تسمع كثير هيدا.
0: مزبوط مزبوط. وأول ما المريض بتقول له أنه بدك بطارية دغري عنده شوك المريض، لأنه بعدها تفكير قديم أنه البطارية، مع أنه إذا أنت أنا أكيد إذا أنت بتطلع على طيارة بتسافر بالطيارة أكيد في عندك بورسنتاج معين من ناس على الطيارة عندهم بطارية، مستحيل صارت البطارية شيء موجود عند كتير ناس. أنت ما بتعرف، أنت بتروح كل الناس كل البطاريات، صار البطارية إلى كتير دور بحياة الإنسان، ما هذا بارت من التكنولوجيا عم تخلص الحياة. بالزمان كان الشخص يتوفى يموت لأنه دقات قلبه بطيئة أو لأنه كهربة القلب ما كانوا يعالجوها. هلا صار هذا الشيء كتير طول، هم الأسباب اللي كتير مطولة حياة الناس بكهربة القلب. سو ما في شيء ابدا، العمليه كتير هينه، ما في شيء نعتل همه. بطل هلا صار في شويه وعي اكثر عند الناس، بس بعده انه اف عنده بطاريه هيدي مزبوط، هذا الشيء كتير غلط. وبعتقد نحن هلا مع السنين صرنا شوي احسن، بقول لك من 5 سنين من 10 سنين لورا كانت الامور اصعب، هلا صارت الناس شوي بتقبل الموضوع صار اكثر.
1: لأنه صار عم يسمعوا أنه صار في نسبة أكتر عم تركب بطاريات وعم بيكملوا حياتهم طريقة طبيعية. رقم التليفون بيخلص 145. كمان مستمع دايم للبرنامج، تحية له، بنسمع رسالته سوا.
3: بونجور مسيو روني. بونجور، تحية لك ولحكيمك الكريم مسيو روني. اشتقنا نبعث لك أسئلة مسيو روني. une petite question. البيست ميكر في منه بيجي مع صوند وحدة يا دو صوند يا تروى صوند؟ لأنه جي أنا مي أم واحد بيس ميكر، قال له الحكيم it's recommended avec دو صوند، شو الفرق؟
1: أوكي، شكله ما سمعنا من أول الحلقة.
0: أي لحنا مش هنقول لك أنه البطارية حسب، نحن بالقلب في عنا بطارية بقلب قلب وعنا وصلي بكهرباء القلب حسب وين المشكل. في ناس بدهم بطارية بسلك، في ناس بدهم بطارية بسلكين، إذا وصل الكهرباء بين اللوزين والبطين فيهم مشاكل. في ناس اللي عندهم شوية ضعف بعضلة القلب

0: ساعتها بدون البطارية بثلاث أسلاك، كل من حالي لحالي حسب شو وضع المريض.
1: نعم، فبنرجع نقول أنه حسب كل شو حالة المريض ساعتها أنتم بتقرروا أي بطارية بده يعمل. طيب هل بده يحط هالبطارية، هل ممكن تأثر على الرياضة، سواء السيارة، السفر، الرشفة أو الرجعة على الشغل؟ سوري،
0: بهيك خلاصة الناس اللي عندها بطارية بتعيش حياتها طبيعية مثل الشخص اللي ما عنده بطارية، ما في ريستريكشن، بتسبح، بتعمل رياضة، بتسافر، بتعمل حياتها، ما في ريستريكشن. أكيد أول جمعتين بعد العملية تنكي ختم الجرح وكان كل شيء كتير منيح، بس بعد الحياة طبيعية 100% كأنه ما عنا بطارية. عنا كتير ناس تعمل رياضة وما في مشكل أبدا.
1: نعم. كمان عندنا رسالة صوتية من رقم التلفون بيخلص 145، نسمع رسالة سوا.
2: مسروني انوتر كيسيون، يلي بحط بيس ميكر أول فترة بده أن رجيم أليمنتار خصوصي؟
0: لا، بالنسبة للرجيم لا، ما في مشكلة أبدا. البطارية ما خاصة بالرجيم، الرجيم هو خاصه بشو عندنا مشاكل صحية، مشاكل بالقلب، بس كبيس ميكر لا أبدا،
1: ما بكمل حياته الطبيعية. طيب دكتور، ليش بصير عندنا هالمشاكل بكهربة القلب؟ هل هو وراثي؟ شو الأسباب؟
0: في عنا كتير أسباب، في منها كتير وراثي، في منها وراثية، في منها خلقية، في ناس تكون خلقاني بتشوه خلقي بيعمل هيدا المشاكل. في عنا كتير عوامل جانبية، في عنا مشاكل الشرايين، في عنا مشاكل كهربة القلب، في عنا فيروسات، التهابات بتسقط على القلب، في عنا العمر، مع كل ما بنكبر معقول يصير عنا مشاكل بكهربة القلب، في عنا مشاكل الصمامات أو عمليات القلب المفتوح فيها تأثر تؤدي لمشاكل بكهرباء القلب. كل هودي فيها تأثر، مشان هيك أسباب كتيرة، مشان هيك نحنا بهمنا نعرف شو السبب لنعالجه. وأيام أكتريتها بتتعالج وبيزوم بلا أي مشكل.
1: نعم. هل دايما كل ما يكون عندنا تخربط بالنبض أو بكهربة القلب دايما لازم نلجأ ليا الاي سي دي يا البيس ميكر؟
0: لا، كل مشاكل كهربة القلب يعني بدك بطارية؟ أبدا. في بعض المشاكل بتنحل بدواء، في بعض المشاكل بتنحل بعملية كي، في مشاكل بدها بطاريات، بدها صاعق أو بدها بيس ميكر، ما كل مشاكل أبدا.
1: نعم، رقم التلفون بيخلص 359، عنا رسالة صوتية نسمع سوا.
3: كمان معك محمد.
1: أهلا دكتور
3: برنار، هل الجهد يخفف من عمر البطارية البيس ميكر؟
0: أبدا، الجهد بالعكس منيح وما بيأثر أبدا على عمر البطارية. كمان هذا سؤالك كتير منيح وكتير مهم، ما هيدا كنيس كلها بتسأله، أبدا ما بتأثر أبدا، بالعكس الجهد والرياضة كتير منيح على كهربة القلب. البطارية اللي بيأثر على عمرها حسب ديش قلبك عم بيعوزها، بس ما خص الرياضة، إذا بتعمل رياضة بتصير بيعوزها قلبك أكتر، لا حسب ديش ضعف كهربة القلب اللي عندك.
1: نعم. رجع سائل رقم التلفون بيخلص 145، هل هي لكل الحالات تستعمل؟
0: لا، حسب، مش لحالي لحالي. مثل ما قلنا في عنا بيس ميكر بشريط بشريطين بثلاثة، عنا صاعق بشريط بشريطين ثلاثة، كل حالة بحالتها شو المشكل وشو السبب، يعني أسباب كتيرة وكل واحدة منقرر حسب الحكيم بيقرر أي نوع بده المريض.
1: طيب دكتور، كيف بتأثر نوبات الهلع أو البانيك أتاك والضغط النفسي على معدل النبض، وكيف بيتم التمييز بيناتهم؟
0: البانيك اتاك وحالات الهلع او اي شيء، اي ستريس، بيعلي الادرينالين بالجسم، بيعلو دقات قلبك. اوكي، كيف تميز بين اي دقه قلب سريعه؟ من التخطيط، بس تشوف الشخص بتخطيط تلاقي نحن من شكل التخطيط نطلع على التخطيط، ما بيهمنا الرقم، من الشكل بنعرف نقول انه هيدا ماشي، هيدا اكيد بيسبب البانيك اتاك. في ناس نقول لا هيدي مشكله بكهربه القلب سو، بس اجمالا الهلع هودي كلهم بيزيد دقات القلب بس بطريقه نورمال، مش طريقه نورمال.
1: نعم، رقم التلفون بيخلص 452، عنا رسالة صوتية بنسمعها سوا. كمان مستمع دايم للبرنامج.
4: مرحبا، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
4: دقات القلب أنا عندي عم يطلعوا 60، بس بياخد بلوكيوم حبي كل يوم الصبح، هيدا طبيعي يكونوا 60، قبل كان يطلعوا 70-80، بشرب قهوة ودخان، طبيعي هيدا؟
0: طبيعي، ما بيأثر أبدا، ما هو مع الدواء بيرجل جايك، ما عندي مشكلة، 60 كتير منيح، ما تعطلهم أبدا.
1: نعم، رقم التليفون بيخلص 112، عنا رسالة صوتية نسمع سوا كمان. يلا.
5: بونجور دكتور، أنا معي بروغادا سيندروم، مركب بيس ميكر من 6 سنين، وباخد نص حبة كوردرون.
1: يا ريت بلا أسماء أدوية
5: كهربة القلب. بقى من فترة البطارية صارت تزمر. يعني سألت الحكيم قال لي كل شيء طبيعي ما في شيء، وحتى ولا مرة يعني اضطريت استعملها، مش تعمل شكل القلب يعني. بس قال لي إذا ضلت تزمر من راجع الشركة. شو برأيك تكون المشكلة؟
0: هلا اجمالا وقت البطاريه بتزمر بتطلع لازم تنفحص، لازم تفحص البطاريه اكيد تنشوف هل يا ترى في البطاريه صارت على اخر عمرها، هل يا ترى صار في عنا مشكله بحساسيه الشريط. لازم وقت البطاريه بتزمر اكيد لازم تنفحص.
1: نعم، خلينا نذكر نرجع المستمعين بدا ام صوت كل لبنان 0-54-53-52 واتساب 03-00-09-3-3. بذكر انه معنا اليوم دكتور برنار حربية، ومع دكتور برنار حربية عم نحكي عن الفرق بين البيس ميكر وبين الاي سي دي. دكتور حربية اختصاصي كهرباء قلب، فيكم تسألوا اي سؤال بخص كهرباء القلب. دكتور نسمع كتير انه كثرة الكافيين بتعلي كهرباء القلب، بتعلي دقة القلب، ومش لازم نشرب كافيين كتير. هل هيدا الشيء مزبوط؟
0: أنا بحب هذا الموضوع كتير مهم. الكافيين له فوائد، أكيد له فوائد، أكيد ما في شيء، كل شيء بيزيد عن حده بينقص بالنهاية. بس الكافيين أوكي. إذا بتاخذنا كافيين فنجانين ثلاثة كافيين بالنهار ما في مشكلة أبدا، ما بيأثر أبدا على دقات القلب، بالعكس ما في مشكلة أبدا. في بعض مشاكل كهرباء القلب أوكي، في معقول الكافيين يزيد نسبة القطش اللي فيها، بس هون بعض الحالات كتير قليلة. بس بحب نوه إنه الكافيين له فوائد بكتير أسباب، وكل الدراسات على آخر كم سنة عم بتقول ارجع هيدا الشيء.
1: نعم، اي متى لمن يفيد يكون عندنا تباطؤ بنبض القلب، هيدا دليل على اللياقه البدنيه وانه مش لازم نخاف.
0: مظبوط، في شيء اسمه الاتليتس هارت او القلب الرياضي. الاتليتس هارت هو ناس بتعمل كتير رياضه بعدد ساعات معينه يوميا او خلال مينو 4-5 ايام بالاسبوع. هودي الناس طبيعي يكون دقات قلبهم بطيئه، نحن بنشوفها بالتخطيط تبعهم وهذا نورمال، بنقول لهم ما يعتلوا هم، وبيكون دقات قلبهم ابطا. هيدا الشيء اسمه اتليت صار، هيدا الشيء كتير منيح وما في مشكلة أبدا.
1: نعم، رقم التلفون بيخلص 974، عنا رسالة صوتية بنسمعها سوا.
6: صباح الخير.
1: أهلا.
6: لو تكرمت علي كنت بدي أسأل الدكتور بس سؤال.
1: تفضل.
6: ما دقات القلب دي لازم تكون، ومن المهندس لازم تكون، بدي أعزبك
1: فيزا. أوكي، أهلا وسهلا فيك. أهلين أهلين.
0: وحسب حسب المريض، حسب شو عنده مشاكل، حسب شو القصة. على العموم بالطب بنقول لنا تلاميذ بين 60% دقات القلب، بس في ناس تقبل تكون أوطى، في ناس تقبل شوي تكون أعلى، حسب شو عنده مشكلة رجفان وزيني، حسب شو المشكلة، شو بياخد دواء المريض ما بياخد دواء، شو المشكلة الصحية اللي عنده إياها.
1: نعم دكتور، هل في أدوية ممكن بتعمل تباطؤ بالنبض؟
0: مظبوط، في كتير أدوية مثل البتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز. هودي أدوية عيال بنعطيهم للضغط، بنعطيهم لكذا شغلة تاني بتوطي دقات القلب. مشان هيك نحن الناس، في ناس معيني وقت بكون بنعطيهم دواء للضغط بهمنا نتأكد على دقات قلبهم، لأنه إذا دقات قلبهم هي أصلا بطيئة ما فيها نعطيها دواء من هودي الأدوية، بنعطيهم دواء ما بيأثر على دقات القلب. في بعض الأدوية بتعمل هيك أكيد.
1: طيب هون نحن كل ما نحس إنه النبض واطي دغري لازم نلجأ للبيس ميكر؟
0: لا اكيد لا، النبض الباطئ في كتير ناس عنده دقات قلب بطيئه وما في مشكل ابدا. مثل ما حكينا البيس ميكر اذا نبض بطيء مع مشكل، نبض أوكي. بطيء بلا مشكل ما في داعي.
1: اوكي، يعني اذا نبض بطيء بلا مشكل بس مش ضروري نخاف. في رقم التلفون عم بيخلص 745 عم يتصل فينا عبر الواتساب. بذكر انه نحن عبر الواتساب بناخذ أسئلة يا مكتوبة يا صوت أو رسائل صوتية، ما بناخد اتصالات. للاتصالات على 0-54-53-52. أوكي، لكن برجع بذكرك صديقي ما تتصل فينا عبر الواتساب، فيك تبعت رسالة صوتية، وإذا بدك تحكينا تتصل على 04. دكتور شو الفحوصات الأولية يلي بتقوموا فيها، وأساس هالفحوصات بتقدروا انه لا لازم نحط بيس ميكر؟
0: اول شيء نبلش بشغل كتير سخيف يلي هي بالعادي اللي هو التخطيط. من التخطيط نقدر نعرف هل يا ترى اول شيء في عنا مشكل، في التخطيط يكون نورمال وما يكون عنا مشكل. اذا التخطيط نورمال والتخطيط نورمال وعنا مشكل، ساعتها بنروح التفحوصات مدققه اكثر، بنحط هولتر جهاز المراقبه يلي بيراقب دقات القلب 24 ساعه 48 ساعه، حتى فيها توصل لحتى الاسبوع والاسبوعين تنلقط شو المشكل. صوره صوتيه القلب ايكو بهمنا العضلي وحسب ناس معينين. يعني مثلا عندك في عمر معين اذا فاكرين مشاكل الشرايين فحص المجهود كمان معقول ايام نطلبه. سو كل هالاسباب التست نشوف شو هو المشكل الاساسي.
1: نعم. رقم التليفون بيخلص 102 عندها رساله صوتيه بنرجع بنسمع رساله سوا.
7: انا تواصلت معكم وهلا عم برجع بسالك.
1: اهلا وسهلا فيك مدام. دوزيام
7: كيستيون اوروبو عم بينزل ضغطه على النبض 42 يعني اوروبو 42 اذا نايم اذا قاعد وبالسبور عم بيعلى مثل ما قلت عم بيعلى كتير بالسبور هو كان يدخن وهلا خفف 42 اذا اوروبو في اي ريسك وميرسي ان دوزيام فو.
1: اهلا وسهلا فيك مدام.
0: مثل ما حكينا مدام اذا هو رياضي الاتليتس هارت القلب الرياضي في يكون اوروبو ينزلوا للكاروندو ما في مشكله ابدا.
1: نعم دكتور هل من الطبيعي انه يكون في عندنا فرق بنبض القلب بين الواحد هو نايم أو بالليل او بالنهار؟
0: طبيعي كلنا بس ننام دقات قلبنا بيروقوا بالليل مش هيك بنشوف وقت الناس بعت لهم جهاز الهولتر بنشوف بالليل وقت ما دقات قلبهم لان دقات قلبهم بطيئه بتوصل ل 40 38 ما عندنا مشكل فيهم ابدا بالنهار بتعلى هذا نورمال طبيعي القلب مرتاح دقات قلب مرتاحه الهرمون بالجسم كلها مرتاحه سو هذا طبيعي.
1: كلنا صرنا بنحمل نلبس ساعات ذكية وساعات ذكية بتقلنا نحن ونايمين ونحن عم نشتغل قد ايه دقات القلب تبعنا قد ايش الساعات الذكية ممكن ما تكون مجرد جادجت ممكن تدلنا انه انتبه في عندك مشكلة لازم تنتبه لها.
0: استعمال الساعات الذكية سمارت ووتشز له دور كتير مهم بس عشان نستعملها بالطريقة المضبوطة يعني نعرف هالساعة كيف تعمل. مثلا في ناس اول شيء ما فيها تعمل لهم نوع من القلق هذه الساعات لانه هذه الساعات فيها ما تكون دقيقه ايام اذا ما كانت كتير مشدوده على الايد اذا كنت انت عم تحرك ايدك اذا انت كنت عرقان كلها فيها تقول لك ارقام مش مزبوطه بس بنفس الوقت هذه الساعات صار بتعمل تخطيط سو نحن بنقدر بالمريض هو بالعارض يعمل تخطيط بالساعه وهذا التخطيط بيقدر يلقط لنا بعض الحالات سو في إيه دور اكيد التكنولوجيا كتير تطورت بس استعمال التكنولوجيا بالطريقه الصحيحه هذا هو المهم.
1: نعم هي دائما تكنولوجيا لازم نعرف كيف نستعملها
0: 100%.
1: هل في جراحات جديدة هل ممكن يكون في مثلا زراعة للبيس ميكر شيء غير القصص التقليدية؟
0: مزبوط نحن عنا البيس ميكر فيه ينزرع مثل البيس ميكر التقليدي صرنا عم نعمل عملية زرع البيس ميكر بطريقة كتير جديدة بلا عملية شق بالميل بالإجر منفوت منحط مثل الرصاصة إذا بدك بالأزين والبطين منخليها تشتغل كأنه بالطريق يعني بالطريق بلا أسلك.
1: أوكي
0: وهيدي كتير شيء متطور كتير جديد عمرو كم سنة بالماركت ولبنان نحن من البلدان يلي جبناها أول شيء وعم نستعملها وما فيها مشكلة أبدا وبالعكس بتشتغل نفس وظيفة البطارية هي زيتها.
1: نعم شو المستقبل تبع البيس ميكر بنظرك؟ شو العمليات الجراحية الجديدة اللي هلأ توصلتوا لها تعملوها بلبنان أو بدكم تعملوها؟
0: لا أول شيء من هالبطاريات هي من هالعمليات عملية البطاريات يلي البلا أسلك يلي هيدي كتير شيء متطور. العملية التانية عم تعمل لكهرباء القلب لعملية الرجفان الأذيني البلس فيلد أبليجن بتكنولوجيا كتير جديدة يلي هي هيدي التكنولوجيا أرج لا بتعب الزمان كانت يحكوا عملية الكي وفي ريسك وفي ريسك
1: العملية أو الفريزينج
0: العملية صارت كلها الريسك فيها قليل جدا مثل ريسك أي عملية عرفت شو سو هيدي كتير تطورت وكله صرنا عم نعمله بلبنان ما في شيء ما في عمل بلبنان. بحب نوه لبنان عنا الموضوع الصحي موضوع كتير متطور بلبنان.
1: نعم دكتور برنار حربية قبل ما نختم شو الرسالة اللي بتوجهها للمستمعين؟
0: أنا الشغل كتير مهم بقولها نحن بزمن التكنولوجيا كتير عم تتقدم كتير أنا مع كتير مع التكنولوجيا بس لازم الناس تعرف كيف تستعمل هالتكنولوجيا. التكنولوجيا هي طريقة أو وسيلة تتساعد الناس يكشفوا حالات بس يكشفوها بطريقة صحيحة ويعرفوا كيف يستعملوها. ضروري التكنولوجيا مو بقى فينا نعيش بلا التكنولوجيا بس تستعمل بطريقة مزبوطة.
1: ودكتور أنا بضيف عليك أنه العلم والتكنولوجيا صاروا سند حقيقي لصحة قلبنا والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص هي الأساس لنحمي حالنا ونحافظ على جودة حياة ممتازة.
0: مرسي
1: تانكيو لألك ما بعرف في عنا رسالة صوتية ما بعرف إذا منلحق نسمع قبل ما نختم خلينا منلحق نسمع خلينا نسمع السريع نسمع رسالة.
6: دكتور انا اللي كنت عم بحكيك، انا اللي قلت له انه لازم قديش تكون دقات القلب ماكسيموم او مينيموم. انا باخذ كونتور 5 ملي جرام وباخذ كوفر رام 10 10 وباخذ اسبرين بس بضله 90.
8: ودكتور انا بضيف عليك انه العلم
0: اوكي وحسب بدك تشوف شو يعني بدك تشوف حكيمك ايام بيقدر يقوي لك الدواء اللي عم تاخده تبع دقات القلب لانه بيقدر يجلجك اياهم. بدك تشوف انت كل وقت دقات قلبك عم تكون سريعه بالليل بالنهار او بس بالنهار. اوكي مشان هيك بدك فحوصات معينه تشوفها اذا ضلك رايق او لا.
1: دكتور بدنال حربيه منس كثير لوجودك معنا. شكرا زميلنا المخرج توني الخوري اللي رافقنا بهالحلقه. يلي فاتن الاستماع للحلقه فين فوتوا على bdlnews.com او كمان فين فوتوا على صفحه الفيسبوك صوت كل لبنان لايف او على اليوتيوب تبع البرنامج. كان معكم توني الخوري، الى اللقاء الاسبوع المقبل بنفس الموعد دائما على نفس الموجه صوت كل لبنان 93.3 FM. الى اللقاء.
9: كلينيك من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتا، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس جوزيف عون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق لجميع اللبنانيين وليس صندوقا مذهبيا أو حزبيا، وأن مسؤوليتكم العمل على تأمين الأمن الاجتماعي للبنانيين وتوفير الخدمات بطريقة عصرية وشفافة. وقال إن مهمتكم أيضا المحافظة على الأموال العامة ولا سيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي اللائق لهم بعد تقاعدهم، مشيرا إلى أن الفساد المشكلة الأساسية للبنان وأن محاربتها تكون من خلال قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي. ومن قصر بعبدة أكد كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك رفائيل بيدروس 21 من أسيان عقب لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدة أهمية التضامن والمؤازرة في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها العائلة اللبنانية. وقال من أسيان: الزيارة كانت مناسبة لشكر الرئيس عون على جهوده ورسالته الوطنية، داعيا جميع المؤسسات إلى مواصلة الطريق معا من أجل تحقيق السلام. أضاف أن لبنان هو وطننا وبيتنا وعائلتنا، ونتمنى أن ينعم بالخير والسلام والعيش المشترك. وردا على سؤال بشأن رسالته إلى الأطراف التي لا تزال تعارض المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية، قال من أسيان إن الرسالة الوحيدة هي أن يعود كل واحد منها إلى ضميره وينظر إلى الوطن باعتباره بيت أهله. سأل النائب ميشيل الظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: هل سيشمل العفو العام القضاة المنحرفين والفاسدين؟ سؤال برسم الحكومة قبل إقرار التعيينات في مجلس الوزراء. أوقفت قوى الأمن مروج مخدرات وهو سوري الجنسية، وضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة إثر مداهمة منزله والذي كان يستخدمه مستودعا للتخزين والتوضيب والتوزيع بين المتن وكسروان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شدد بيان قمة منظمة شانغهاي على دعم سيادة ووحدة أراضيها، ودعت إلى تسوية دبلوماسية في الصراع الإقليمي. حذرت الخارجية الروسية من أن الرد على أي تحركات معادية لروسيا في منطقة البلطيق سيكون مدمرا كما قالت، ولفتت إلى أن نشر صواريخ تايفون الأمريكية في اليابان هو تهديد مباشر لأمن روسيا. قال نائب وزير الخارجية الروسي إن الهدنة في البحر الأسود لن تقرب أي تسوية سلمية مع أوكرانيا. في غزة سقط عدد من الجرحى في قصف لمسيرات إسرائيلية غربي القطاع، حيث سمع دوي 10 انفجارات. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السيبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

تعبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نهر امتلت بلدي أصيل.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس جوزيف عون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق لجميع اللبنانيين وليس صندوقا مذهبيا أو حزبيا، ومسؤوليتكم العمل على تأمين الأمن الاجتماعي للبنانيين وتوفير الخدمات بطريقة عصرية وشفافة. وقال مهمتكم أيضا المحافظة على الأموال العامة، لاسيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين، والتأمين الصحي اللائق لهم بعد تقاعدهم، مشيرا إلى أن الفساد المشكلة الأساس للبنان ومحارباتها تكون من خلال قضاء قوي ونزيه عبر التحول الرقمي. وأمام بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس 21 من أسيان، قال عون: اللبنانيون الأرمن يلعبون دورا إيجابيا في بناء الوطن، وانخراطهم في المجتمع اللبناني أنتج دعما أساسيا في كل المجالات. هذه الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة. وأضاف: الخيارات التي اتخذناها لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب لا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة. نحن لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة لا في تدميرها. وبعد لقائه رئيس الجمهورية، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر السعي إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة، إلى جانب تطوير المكننة.
4: أهم مرسوم سيصدر بهذا الإطار هو مرسوم اللجنة الاستثمارية لأموال الضمان، اللي هي تتولى استثمار أموال الضمان ووضع هذا القانون موضع التنفيذ. طبعا المبالغ بدراسات أكتوارية مأمنة لهذه الانطلاقة، نتمنى أن تكون الانطلاقة سريعة، وهو بالفعل بيشكل نموذج مهم جدا لتحول من تعويض نهاية خدمة لا يساوي شيء إلى معاش تقاعدي يرافق المضمون وخلفائه من بعده حتى الممات.
3: ومن قصر بعبدة، أكد كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك رافائيل بيدروس 21 من أسيان أهمية التضامن والمؤازرة في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها العائلة اللبنانية، وردا على سؤال بشأن رسالته إلى الأطراف التي لا تزال تعارض المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية، قال من أسيان: إن الرسالة الوحيدة هي أن يعود كل منا إلى ضميره وينظر إلى الوطن باعتباره بيت أهله.
5: واجبنا أن نشكر فخامة الرئيس على تعابه وعلى رسالته، ونشجع كل المؤسسات أنه تكمل الطريق سوية في سبيل السلام، لأنه هالبلد وطننا، هو بيتنا، عائلتنا، اللي بنتمنى لنكون بخير وبسلام وبعيش مشترك.
3: يسجل تحليق مسير على مستوى منخفض فوق بعلبك جنوبا، قصف مدفعي لأطراف حداثة وبرعشيت والمنصوري. غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى القاهرة تلبية لدعوة من مفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور نظير عياد للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أشاد وزير المالية ياسين جابر بجهود مؤسسة الريجي وفي خلال افتتاحه خط إنتاج في جديدا في فرع الحدث، أشار جابر إلى أن هذه المؤسسة التي تعتبر أحد أهم المساهمين في دعم خزينة الدولة تقدم اليوم النموذج الأفضل في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
6: عم نزيد خط إنتاج جديد على صناعة. الصناعة أول شيء عم بتشغل مزارع اللي هو بينتج تبر، وعم بتشغل شباب لبناني بإنتاج صناعي. شوف قديش في شباب عم يشتغلوا، وعم بتشغل مطابع، عم بتشغل بوزعوا اللي بيبيعوا رؤساء البيع، وأيضا عم بتصدر في طلب أيضا إلى الخارج من إنتاج اللبناني، فنحن بنفتخر بإنتاج اللبناني.
3: أعلن النائب إبراهيم كنعان صدور مرسوم الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي لراهبات القلبين الأقدسين في نطاق الجديد البوشري السد، مشددا على أهمية تفعيل مساره التنفيذي. وأضاف كنعان إنها خطوة تربوية مهمة تعزز حضور التعليم المهني والتقني في المنطقة، وتفتح أمام طلابنا آفاقا جديدة للاختصاص في تكنولوجيا المعلومات والتأهيل والدخول إلى سوق العمل. طالبت نقابة الخلوي بالإسراع في دفع المستحقات المالية للموظفين كاملة، مؤكدة أن تنفيذ بنود عقد العمل ليس خيارا، وأن الالتزامات المترتبة على أطرافه يجب أن تطبق من دون انتقائية أو تأخير. وفي بيان شددت على حق الموظفين المستحقين في الحصول على الزيادة السنوية وفق تقييم الأداء المعتمد داخل شركتي تشغيل قطاع الخلوي، مطالبة بأن تشمل الزيادة كامل مفاعيلها الرجعية عن الفترة المستحقة. ولفتت إلى أن دفع المستحقات مع نهاية أيلول من شأنها يوفر دعما ماديا للموظفين وعائلاتهم بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي والاستعداد لفصل الشتاء وما يرافقهما من أعباء مالية إضافية. ادعى النائب العام المالي القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي وكل من يظهرها التحقيق بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف سندا إلى المادتين 197 و199 من القانون. جاء الادعاء تبعا لشكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد سليمي بجرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال المصرف المركزي وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وسندات بطرق احتيالية، إضافة إلى تبييض الأموال والرشوة والإثراء غير المشروع. وكان الملف أحيل إلى النيابة العامة المالية للإدعاء بحسب الصلاحية، فطلب من القاضي حاموش الإدعاء فيه منعا لتجزئته. طلب حاموش استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق على أن تعرض عليه أوراق الملف مجددا بعد انتهاء الاستجواب.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: رأى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن تطبيق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لا يزال السبيل الوحيد للمضي قدما. وفي الخبر الأخير، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول تبادل لإطلاق النار في غزة بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة المستشفى الأمريكي غربية المدينة. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك. جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب في دي ال نيوز.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في وقت المدرسة
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان طلقة فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
8: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
9: بودكاست دور إضاءة على التحضيرات لحفل جوائز ميركس دور مع مي زيادي.
10: بودكاست دور مع مي زيادي بلش معكم.
11: مرحبا. الأحلام كبيرة تبدأ دايما بفكرة صغيرة، ومع ناس بيرفضوا يتركوها مجرد حلم. هيك بلشت حكاية الميركس دور، من فكرة آمنوا فيها شابين شغوفين لإنجاز لبناني وعربي إلى جائزة ذهبية صارت جزء أساسي من ذاكرة الفن والتكريم. لكن وراء كل رحلة ناجحة في تحديات كبيرة ومصاعب ممكن تهدد استمراريتها. وبظروف بلد مثل لبنان صدفت الميراكس لونت ليالي وطننا السوداء بألوان الفن والإبداع، فامتزجت دموع الألم بفرحة الأمل. بعد 26 سنة ببلد مثل لبنان ما تغير شيء، بعد الظروف الصعبة عم تزداد يوم بعد يوم، وزاد مع التحدي والإصرار على متابعة المسيرة. مسيرة طبيبين استثنائيين عم بيحولوا وقعنا القاسي والمر إلى واقع حلو. دكتور زاهي ودكتور فادي الحلو، برحب فيكم ببودكاست دار على هوا أغاني أغاني وصوت كل لبنان، ومنوعد المستمعين بحلقة غنية بالأخبار المفاجآت وإن شاء الله سكوبات. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست دار، دردشة عفوية مع نجوم من ذهب، وأنتم نجوم الفن والثقافة.
12: شكراً لك ماي، شكراً لأغاني أغاني ولصوت كل لبنان.
11: أنا بدي أتشكر حضوركم هيدا الموعد السنوي اللي كلنا ننطره، اني استضيفكم بهالستوديو وانه نحكي عن الميركس دور اللي بلش فيها العد العكسي، وكلنا خليه يتنحل عن نشتغل ليطلع احلى حفل بخمسة سبتمبر.
12: الله.
11: دكتور زاهي، بالاول رح بلش معك، شغفك انت ودكتور فادي للموسيقى وهالثقافة الموسيقية يلي بنيتوها على مر السنين صارت اليوم حدث وطني كبير، يعني من حلم بفرنسا بمهرجان كان لك وين صرنا. لما بتطلع بهالمسيرة الذهبية كيف تلاقيها، كيف توصفها للمستمعين؟
12: يعني هو صعب نوصفها بجملة أو بكلمة، لأنه هي مسيرة لحتى هلأ صار 26 سنة. بس هي كانت درس لقلنا أنه واحد وقتب بيحط شيء بقدامه هدف لازم يوصل له، ونحن هذا اللي ثبتناه مع مرور السنين، أنه أردنا أنه هالشغلة الثقافية والفنية تستمر وتكبر سنة عن سنة، وحطينا براسنا على الهدف ونشكر الله وصلنا له رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف اللي مرقت علينا ورغم كل المحاربات.
11: يعني ايه للأسف دكتور فادي كل سنة بنربط الحدث الفني الرائع بتحديات والظروف الصعبة. يعني ما تعبنا من هالموضوع؟
2: تعبنا ومتشوقين انه شي سنة نحضر هالإيفانت تكون ظروف البلد مثالية والازدهار وين ما كان والسلام
11: والبحبوحة
2: الاقتصادية. بس تعودنا مثل ما قلتي وهيدا شيء ما عم بيكون عائق قدامنا, دايما عم نتخطى الحواجز كلها تنوصل لليوم المنتظر ومثل كأنه صار روتين عادي لازم نعيشه. بس دايما نتأمل أنه نوصل ليوم يكون كل شيء تمام بالبلد وخذوا ما يدهش العالم مثل ما بقولوا ساعتها.
11: يعني احنا هيك وعم ندهش العالم كيف إذا كان في بيس وكان في بحبوحة مثل ما قلنا. أي متى دكتور زاهد بلشت تحسوا أنه هالجائزة بطل يتحدث فني عادي, يعني صارت مهرجان كبير له وزنه له قيمته له صدى بين هالجوائز العربية إذا بدك العالمية أكتر؟
12: يعني هو من أول سنة بلش ياخد صدى كتير كبير, بس أكيد مع مرور سنين كل سنة عن سنة عم بتزيد عم يزيد الانتشار عم يزيد هالنجاح. ففيها أقول أنه من أول سنين بلش ياخد خطوات كبيرة. أكيد أول سنة كان لبناني بس, تاني سنة صار عربي أكتر, وبعدين صار يجينا انتشار عالمي أكبر وأكبر وعند الجاليات كلها كمان بكل
11: بينتروا لأنه نعم. أول شيء بحسوا بحنين بيشوفوا شو عم بيصير بلبنان, بنعطيهم أمل رغم الألم. ويعني هو أحلى صورة فنية وثقافية وجمالية وسياحية أنا بلاقيها. دكتور فادي كيف قدرتوا على مر هالسنين تحافظوا على التوازن بين القيمة الفنية بالأعمال المطروحة وإذا بدك المستوى العام الأوقات عم بينحدر لأشياء خفيفة
2: الانتشار الشعبي يمكن أو شيء. نحن
11: انتشار الشعبي الترينز الأشياء اللي بتفرض حالها على الساحة وما بتكون بالمستوى المطلوب بالمستوى المعود عليه الميركس.
2: نعم.
11: كيف تلاقوا يعني المعادلة كيف تشتغلوا عليها؟
2: نحن منجرب دايما ما ننزل بالمستوى, يعني دايما يكون في حد أدنى ممكن نوصل له. بدك تراعي شعور يعني الأمور الشعبية والأغاني الشعبية وكل شيء, بس دايما بمستوى معين ودايما نجرب نرتقي بالمستمع والمشاهد للأعمال القيمة للفن الحقيقي, لأن احنا ربينا على هالفن. يعني منحب القصص اللي عندها مستوى إن كان بالكلمة باللحن هيك بقوله.
11: لا أنا مأكد على الموضوع.
2: فمنحاول دايما دايما بتشوفي بالميركس في أمور بتلامس الذوق الشعبي, الأغاني الضاربة اللي حبوها العالم, بس بيكون عندها مستوى معين يعني أكيد. وبذات الوقت منمر رسالة تيسمعوا ويشوفوا الفن الكلاسيكي يمكن الفن هيك له مستوى اللي عنده رسالة. فهالتوازن موجود وهيدا اللي عم يعطي نتيجة حلوة ومفروض هيدا يكون موجود, لأن ما فينا نعمل بس عمل كتير شعبي
11: أو كلاسيكي
2: وننسى الأيام الفنية طبعا. وما فينا كتير نكون نخبوي وننسى القاعدة الجماهيرية اللي بتحب
11: نتناسى الجمهور
2: الترند اللي موجود بالحياة المجتمع يعني بالساحة العربية والعالمية.
12: بس بالحقيقة فينا نجمع اتنين سوا, مش عطول انه فيها هالقد بعد. احيانا بتلاقوا ذوق الجمهور وذوق النخبة والمثقفين كم يتلاقوا.
11: دكتور زاهي ودكتور فادي انتو دايما بتكونوا موجودين بالاجتماعات اللي بتطول اكتر من 4-5 شهور وبتكون مكثفة, بس بتكونوا عم بتديروا الجلسة ما بتتدخلوا. السنة اكيد كانوا الاعمال بالمئات, بالاخر صرنا بالعشرات. هل المرحلة كلها اللي رفقتوها كيف لقيت دكتور زاهي شخصيا انت المستوى السنه, شو الاعمال كيف كانت؟
12: ليك في اعمال كتير حلوه كانت السنه وكان في صعوبه بالاختيار. يعني بعرف انا انه لجان التحكيم كان عنده صعوبه خاصه بالمراحل الاخيره, يعني بالاول يمكن هين بالاول التصفيات, بس بالمرحله الاخيره بصير صعب اختيار مين الافضل ومين الرابح لانه في كتير اعمال متقاربه وكلها ذات مستوى جيد. يعني
11: ودكتور فادي شو كان رايك بالاعمال السنه؟
2: هلا حسب الفئات, يعني في فئات بتحسي انه فيها اعمال كتير حلوة, في فئات كان في شواجح. ما ننسى انه مرقنا بعدة اشهر من الحرب, يعني هالشي بخفف اصدار الاعمال الجديدة
11: انتجات.
2: وكمية الانتاجات. بس رغم هالشي لقيت اللجنة صعوبة بالاختيار، لأن دايما بعد ما تعمل التصفية بتبين الأعمال الحلوة على الوجه.
11: أكيد ما نرجع نكرر الموضوع اختيار اللجان، بعدكم عم بتخلوا أنه الفكرة أنه يكون في ثلاث لجان دكتور زاهي، ثلاث لجان درامية موسيقية وإعلامية.
12: صحيح.
11: وصف لنا شوي الجو بهالكم الهائل من أعضاء الحكام وأنتوا شو دوركم الحقيقي بالاجتماعات؟
12: دورنا الحكم على لجنة
11: الفصل بين يعني تقدم الأمور يعني
12: نحن مقسمين حسب الاختصاص، يعني أكيد لجنة الأعمال الدرامية لازم يكون أشخاص متخصصين بهالمجال، كان كتاب وممثلين مخرجين، يعني كل الأشخاص اللي بهالمجال، واللجنة الموسيقية كل الموسيقيين والمغنيين والشعراء وغيره، يعني فمشان في لجنة متخصصة. اللجنة الإعلامية بتشمل على كل شيء، يعني الدراما والغناء. هلا يمكن عددهم شوي كبير، بس هو مشكلتنا أن وقت حدا بفوت على لجنة التحكيم بطل بحب يفل، فعم يكون في صعوبة بال
11: كمان في رأي الإعلامي كمان، يعني بيزيد من
2: بوصلت
11: ايه اكيد يعني ايه، لانه دايما الاعلامي بيكون مطلع على كل الاعمال، بيكون عم بيرافق كل الاعمال،
2: شو الاعمال اللي ضربت
11: يعني بلاقي انه هيدا شيء صحي، حتى
12: اكيد هو شيء صحي، بس هو خاصه كل واحد كمان برايه، يعني هلا في كثير فئات صار في خلافات عليها، لانه كل واحد عنده اراءه وعنده يعني
11: اي اكثر اكثر فئات خليت يصير فيها التباين بالاراء بين الحكام،
2: يعني في الدراميه
12: في الفيديو كليب صار في شريعه كثير عليه، في الممثلات يعني في كثير فئات،
11: كل الفئات. نحن احسن الاعلاميين ما يعني صعب ترضونا لا برجع بقول انه يمكن كل واحد ذوقه بيمثل شريحه من الجمهور يلي له دور كمان بعمليه التصويت وله 30%، يعني
2: صحيح. بعدين التنوع حلو، هو اللي بيعطي غنى للنتائج، يعني ما رح يكون الكل على نفس الراي وعلى نفس الذوق.
11: اكيد انا وعدت المستمعين والمشاهدين باول حلقه انه رح ناخذ كتير اليوم سكوبات واخبار جديده. مستعد هيك دكتور زاهي، خبرني عن حفل 2026 اللي عم بينعمل فعلا بظروف مش طبيعية.
12: هيئة لأن السنة أقسى من كل سنة سابقة، ده مرقنا قبل بصعوبات، السنة أصعب سنة لأنه الوضع كتير صعب خاصة اقتصاديا، ومرقنا أكيد بعدة أشهر من الحرب اللي كمان صعبت الأمور أكتر.
2: والصعوبة يمكن أكتر سنة كمان، مش أنه بس بلبنان، المنطقة كلها عم تغلي.
11: صحيح.
2: يعني ما في استقرار بولا بلد، الكل عم بيعاني، فهالشي بينعكس كمان على لبنان أكتر وأكتر.
11: انتو كيف عم تقدروا يعني تعبوا هالجاب اللي ممكن يخلقها الوضع الأمني والسياسة اللي منه ستابل أبدا؟
12: هو صعب يتعبى، يعني الوضع صعب، بس نحن عم نجرب نغمض عينينا، ما نسمع شو ما نشوف شو في حوالينا، ولا نسمع ونكفي يعني.
11: بس كان هجوم كضيوف بشكل هالشي يعني مشكلة يمكن.
12: هلا هو أكتر للنجوم الأجانب اللي بيخافوا إذا سمعوا إنه في الحالة الأمنية منا مستقرة بلبنان، بيخافوا يجوا. هلا اللبنانيين معودين والعرب صاروا معودين، بس هو أكتر على الأجانب عم بيكون.
11: السنة في أجانب؟
12: في أجانب، بس بعدنا بعضهم هلا خايفين.
11: ناطرين الوضع الأمني، بدهم يسمعوا آخر التطورات وآخر المستجدات على الساحة تيشوفوا إذا بيجوا أو لا.
12: صحيح.
11: دكتور فادي بعرف عندك ذاكرة كتير يعني حية وقوية، كمان دكتور زاهي، بس بدي أسألك عن النجوم اللي أكتر شيء علموا بذاكرتك وبذاكرة الميريك ستار العالميين اللي إجوا على لبنان.
2: ايه كان في انه ساعدنا انه قدرنا استضفنا مثل كلوديا كاردينالي اللي توفت من بضعة أشهر، وكان حضورها كتير حلو، التواضع اللي عندها وكل اللجنة والحضور انبسطوا فيها. أورنيلا موتي نجمة عالمية كبيرة، شيلا، أليساندرو سافينا،
12: إيمانويل
2: بيار، فينسان بيريز،
11: لائحة تطول
2: أكيد،
12: سيدني روم،
2: يعني عدة فنانين،
11: حتى بالأغاني كمان،
2: إيما شابلن، يعني بننسى الأسماء، بس أنه كلهم
12: تينا أرينا
2: بالغنى، تينا أرينا كمان ده كان حضورها حلو.
11: صحيح.
2: كلهم أسماء كبيرة، وكان ترحيبهم كبير أنه إجوا على لبنان وشاركوا بهيك إيفانت. هاوزر يلي أصر يجي على لبنان لأن كنا كرمناه
11: بقاهر قلوب النساء يعني.
2: كنا كرمناه بدبي
11: نعم.
2: وقالنا أنا بدي إجي على لبنان أنا بتعملوا الميركس بلبنان بدي إجي على لبنان فدعيني كمان كرم بدورة لبنان.
11: قبل ما نتوقف مع أول بريك دكتور زاهي فيرسيون دبي معقول ترجع؟
12: كله معقول. نحن على طول بالبال مش بس دبي عدد أماكن أخرى عدد بلاد أخرى بس نحن ما بنقوم بالخطوة غير ما تكون مدروسة من كل نواحي ونضلنا حافظين على الليفل اللي وصلنا له بلبنان.
11: في ناس عطبوكم بس عملتوا فيرسيون برات لبنان
12: لا
11: فكروا أنه
2: محل
11: بلبنان
12: لا هي بالعكس
11: هي كجايزة يعني شو بيعطيها هيدا الانتشار لبرات لبنان شو بتضيف للميركس
12: هي هلأ هي بلبنان منتشرة لكل دول بس وقتها بتعملي ببلد معين أكيد اللي بهالبلد حيبصوا كتير أنه يشوفوا
11: في تخصص أكثر يمكن بموسيقى وكلتشير هالبلد اللي عم تطلع منه
2: هو الميركس صار مثل براند أنه بحبوه العالم فسات راحت هالبراند على الإمارات يعني كل فرحه يجي جاي الميركس على الإمارات
11: أكيد.
2: فكانت خطوة حلوة يعني وإذا رحنا على غير بلدين كمان يعني عم يحكونا عن عدة بلدين بس أكيد مثل ما قال مش المهم نحط بالسيفي أنه عملنا بهالبلد وبهالبلد مهم أنه عملنا شيء حلو بهالبلد
11: تطلع فيرسيون مشرفة لاسم الميركس أكيد.

0: رجعنا مع بودكاست دار مع دكتور زاهي ودكتور فادي الحلو يلي منورين من استوديو أغاني أغاني وصوت كل لبنان اليوم معنا على الهواء. ورجعنا تنعرف آخر أخبار ومستجدات التحضيرات يلي رح تواكب الحدث الكبير بخمسة سبتمبر على مسرح كازينو لبنان. قبل ما نرجع نحكي بكتير تفاصيل عندي لكم مفاجأة. معي زميلي لإلي بالإعلام وبالميوركس، أنتوا بتحبوها كتير وكل العالم بتقدرها لكل جهودها اللي عم تبذلها بالميوركس وعلى الصعيد الإعلامي والوطني. دكتور إليسار نداف رئيسة مجلس إداري تلفزيون لبنان والمدير العام للمحطة معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير.
1: هلو مايش،
0: كيفك؟
1: كيفك انت؟
0: سرقنيك اليوم، بعرف عندي كتير انشغالات بس حابة اعمل هيك كنت سوربريز للدكاترة وقول لهم انت معنا على الهواء. نقلك يعطيك العافية على كل جهودك. وبدي اسألك اول سؤال بيجي هيك على بالي، انه انت على رأس مؤسسة وطنية اليوم عم تشتغلي لها كتير.
1: نعم.
0: على كل الأصعدة التقنية وكمان على الكونتوني وعلى البرامج اللي حابة انت تنفذيها بفترة ولايتك اليوم، كيف تنظري لأهمية الميركس ودورها بالمشهد الثقافي والفني بلبنان؟
1: نعم، أول شيء معي تحياتي للطبيبين زاهي وفادي حلو والأصدقاء، يعني بدي أقول الصديقين
2: تحياتي عليك.
1: شكرا كثير. بدي أقول لهم يعطيكم ألف عافية على كل شيء عم تعملوه. بدي أقول لهم أنه هم يعني هيك فان بول يعني إذا بدك للصمود، فان بول للحفاظ على الثقافة بلبنان وعلى الفن، وهيدا الشيء اللي عم يعملوه هو لازم طبعا ينسحب على كل الناس، خاصة الناس اللي بدها انه لبنان يضل بهيدي الصورة اللي هو فيه، لبنان الثقافي، لبنان الفن، لبنان الانفتاح، لبنان التعددية، تعددية لغوية، تعددية ثقافية حضارية وغيرها.
0: صحيح.
1: تحية لألك كمان ماي لكل شيء عم تعمليه ولهالبرنامج الحلو. تلفزيون لبنان يعني واللي هو معروف طبعا من زمان.

0: الفن، وهذا الشيء يلي نحن دائما نرفع شعاره. واليوم لما بنشوف مبادره مثل الميراكس دور وكمان ناس صامدين مثل القيمين على الميراكس دور، نحن بنلاقي من وجباتنا ايضا نضوي على هيدي المواضيع.
1: اكيد دكتور زاهي ودكتور فادي كل وقت عم بيقول لك ايه، بكره بتشوفيهم على اليوتيوب عم بيوافقوك الراي عم بيجيكوا كل كلمه قلتيها. وانا كمان اكيد اليسار انت كتير مشغوله، بس كمان بتخصصي وقت للاجتماعات وتكوني قد ما فيكي حاضره معنا، واذا ما كنت حاضره بتتابع بكل جديه الاعمال اللي انطرحت السنه. السنه كيف لقيت المستوى عامه، وكيف لقيت هالتجربه اللي صار عمرها اكثر من سنتين ثلاثه معنا،
2: اربع
1: سنين عم بياكد لي دكتور زاهي. شو اضفت لك هالتجربه مع الميراكس دور، وكيف عم تقدري توفقي بين وقتك وبين مسؤولياتك الكبيره وبين مشاركتك الجديه بهال العيله بلجنة تحكيم الميراكس؟
0: نعم، أول شيء المستوى، مستوى الميراكس دور عم يعلى سنة بعد سنة، وبعتقد أنه لأنه القيمين عليه ولجنة التحكيم عم يصيروا إكزيجان أكتر.
1: نعم.
0: يعني بتصيري على فت كل سنة بس تشوفي نجاح بتصيري تطلبي أكتر. المستوى أكيد مثل ما أول ما بلشت مع الميراكس دور، وأنا دايما بقول أنه ما كنت أعرف شو يعني الميراكس دور وجدية الميراكس دور لحتى صرت بقلب لجنة التحكيم. شفت قديش في ديبايات بتصير على اسماء، على فيديو كليب، على على اعمال، وقديش في نقاش بيصير وبيدور على هالمواضيع. لمست الجديه من اول يوم فت فيه على الميراكس دور، وشي بيطمن بصراحه، لانه نحن ناس كمان بنحب يعني او كمان الحفاظ على الفن وعلى مستوى الفن والثقافه كثير بهمنا. لهيك لما بنشوف هيك جديه من جوا منتطمن ومنقول انه عم يصير في تقييم على اسس واضحه، مش انه عملنا يلا خلص حفل توزيع جوائز ومشينا. اما بالنسبه لكيف عم وفق، اكيد هذا كتير صعب حاليا بالمركز الجديد اللي انا هلا اليوم اخذته، وطبعا مشكورين كل المسؤولين ووزير الاعلام وفخامه الرئيس على هالمسؤوليه اللي حملوني اياها،
1: حطوا ثقتهم بشخص عن جد قدها.
0: شكرا كثير لكم.
2: اليوم مناسب المكان المناسب،
1: الامراه المناسبه اذا بتريد دكتور.
0: هيدا بيشرفني السيده بعتز فيها. بس اللي اليوم مع انطلاق التلفزيون لبنان الجديده والشغل الجديد اللي عم نعمله والورشه الكبيره اللي فتحناها،
1: نعم.
0: انا بلاقي ميراكس دور ومشاركتي فيه جزء ايضا من هال اذا بدك الانطلاقه، وجزء ايضا من استراتيجيه تلفزيون لبنان يلي هي طبعا دعم هيك مبادرات، دعم هيدي النشاطات ودعم الفن والثقافة والدراما والموسيقى بلبنان. لهيك ما بعتبرهم سور شارج علي، بعتبرهم جزء من عملي وبعطي وقتي. وبدي قلك انه من بعد نهار طويل بس صح هالاجتماع بحس حالي بمطرح هيك مثل كأنه
1: بيشبهني
0: كتير.
2: نتأمل بالسنوات الجاية القريبة انتاجات تلفزيون لبنان تكون رابحة بالميراكس دور،
1: بلش
2: نشهد على نهضة جديدة للعمل،
1: على عودة الأعمال الحلوة اللي انطلقت من هالمحطة الوطنية الرائعة.
2: التلفزيون لبنان هو أرشيف مهم، يعني هذا عطونا احنا بحاجة له أرشيف تلفزيون لبنان.
0: صحيح صحيح، وهذا اللي حفظنا عليه اليوم بعد ما تمت رقمنته بالتعاون مع اليونسكو والفرنسيين. وطبعا اليوم عم نرجع ننتقل لمرحلة ثانية اللي هي كيفية الاستفادة وإفادة الجمهور من أرشيف تلفزيون لبنان.
1: يعطيك العافيه دكتور اليسار نداف، نحن متشكريك على كل جهودك اللي عم تعمليها، ان كان بعملك وان كان بمشاركتك والوقت اللي عم تعطيه معنا لانجاح حفل الميراكس دور يلي راح يصير ب 5 ايلول على مسرح كازينو لبنان. بدنا نتشكريك على مداخلتك وناطرينك بكامل اناقتك وجمالك على السجاده الحمراء ان الله رد.
0: شكرا كثير، يعني كل الناس ناطره هيدي الدات بعتقد.
1: ان شاء الله.
2: شكرا لك اليسار، بنشكرك على كل كلامك.
0: شكرا شكرا.
1: ميرسي.
0: شكرا. باي باي.
1: دكتور فادي، نحن نتشرف بأسماء كبيرة دايما باللجان التحكيمية، بتنقون مثل ما بقولوا باللبناني على التطبيق من كافة المجالات، وفعلا أسماء بتشرفنا وبتشرف كل لبناني إن كان بالدراما أو بالإعلام أو بالموسيقى. بدي أسألك عن الشعار السنة. شعار سنة مختلف وله جزئين، بتحب تقوله انت وتفسرنا كيف ولد هالشعار؟

0: الشعار هو back to the roots, eye on the future,
1: عودة إلى الجذور ونظرة إلى المستقبل.
0: في البعض عم ياخدوا العودة إلى الجذور مفتكرين هيدا هو العنوان.
1: نعم.
0: بس مش هي الحقيقة, لأن إذا وقفت
1: هو ترابط
0: يعني نعم. إيه هو في ترابط.
1: نعم.
0: عودة إلى الجذور ونظرة إلى المستقبل, يعني بدنا نرجع للكبارنا للعمالقة اللي ربينا عليهم, وبدنا نطلع بالمستقبل بالجيل الجديد وبالتقنيات الجديدة اللي عم بتصير. فرح يلاحظوا هالشي ضمن الحفل, لأنه عاملين شغلة كتير مهضومة. بدنا نرجع هيك تحية كبيرة لكبارنا بس بطريقة عصرية, فبيعرفوا الجواب بالحفل.
1: بالحفل بيعرفوا الجواب. وأنا بدي أعرف منك دكتور زاهي, هلا العودة إلى الجذور إن كان من الناحية الفنية أو الثقافية, شفناها بلجان التحكيم, شفناها ببارت كتير مهم كان للميركستور, دور كبير بالاعتناء أو الاهتمام بكبارنا.
2: صحيح.
1: ليش ما عدتوا كررتوا هالشي وحطيتوه للضوء تيعرفوا الناس أنه هيدا المبادرة انطلقت من الميركستور؟
2: لا, هو نحن من أول سنة نحن كرمنا العمالقة والكبار, يعني
1: صحيح.
2: يعني مرق معنا كبار كلهم مثل صباح ووديع الصافي وزكي نصيف ومنحن بركات ويوسف شاهين وروميو لحود وكل الكبار والعمالقة,
0: ومجال الدراما
1: وبالمجال الموسيقى
0: أكيد.
2: يعني باتنين سوا, وكنا نزور أكيد الفنانين الكبار ببيوتهم. هلا بعدين بيصير في تطور بتغير الأف, بس انه بقينا هلا ولا سنه وقفنا انه نكرم العمالقه,
1: وفي اشياء بتعملها
2: المجالات بالتمثيل وبالغناء
1: حتى للعلن كمان.
0: أكيد. مش المهم الشو اوف والهيدا, بنعمل الامور اللي لازم تنعمل, وما بنحب نكرر نفسنا. يعني زياره الفنانين المرضى ببيوتهم عملناها لعده سنوات, لقينا انه خلص هلا مش كتير حلوه, ننتقل لغير افكار.
1: نعم.

0: يعني نوال، يا ريت فينا نضل شوي أكتر ونسمع الغنية الحلوة من الفنان الشامل مروان خوري والموهبة الخارقة أنا بسميها ماريلين نعمان، ديو كتير حلو
1: فعلا.
0: شو رأيك فيه دكتور زاهي؟
1: أنا كتير حبيته من أول مرة سمعته، رائع فعلا.
0: ودكتور
1: نايلينتون علين
2: بشدنا لأجواء
0: رومانسية بحتة، نتمنين النجاح وبدنا دايما يكتروا من هالأعمال سوا لأنه كتير أصواتهم لابقة واتنينتهم في عندهم إحساس كتير عالي. بالنسبة للأغنيات اللي مرقت السنة دكتور زاهي، مثل ما قلنا
1: حب أول شيء أقول إنه هالأغنية لسنة الجاي، لأنه
0: مش داخلة بالسيبة
1: بعد
0: ما هذا كان بدي أسألك.
1: أنا على طول بنحط ليميت لكل سنة، وكانت الليميت 31 أيار، فكل الأعمال اللي نزلت بعد 31 أيار بتكون لسنة الجاي.
0: أنا شخصياً لو كانت كنت أكيد صورت لها. هالكم الكبير من الأغنيات والأعمال الموسيقية اللي كانت السنة فعلاً كبيرة،
1: كان عندكم صعوبة كبيرة بالاختيار، كان في كتير أغاني حلوة فعلاً.
0: أنت على الصعيد الشخصي لأي نوع موسيقى بتميل؟
1: ليك أنا بحب الأغاني اللي لها كلام حلو، لحن حلو، توزيع حلو، الأغاني اللي فيها إحساس، هو الأغاني اللي بحبهم. هلا إذا كنا بسارة بدنا نرقص نسمع الأغاني اللي بترقص، بس هو الأغاني بيدخلوا القلب، الأغاني اللي فيها إحساس أكتر يعني.
2: حلو الأغنية اللي فيها ميلودي، يعني مش أنه بس مجرد ريتم أو مجرد، في أغاني بتبقى بترقص وفيها ميلودي وفيها إحساس وفيها أجواء فرحة، يعني مش دايما الحزن هو الهيدا.
0: اكيد مهم تكون متكامل لحنا كلاما واداءا. ما زالك عم تحكي عن الاجواء وعن الموسيقى، خبرنا شوي عن برايم الميريك ستار، الحفل المنتظر اللي عم بتحضروه مع الال بي سي اي، مع المنتج رالف معتوق وكل فريق العمل. شو نطرنا؟
1: شربل يوسف
0: والمخرج العزيز الصديق شربل يوسف، يعني شو نطرنا من حفل؟
2: ناطرنا حفل كبير بيجمع أسماء كتير كبيرة، في عدد من الأغاني المميزة، في شوات حلوة، في مدلي كتير حلو كمان، تحية لأحد الفنانين الكبار. يعني في مثل ما قلنا استذكار لهالكبار بطريقة عصرية وسياحية، ويعني اعطيتك هيك بعض رؤوس الأقلام
0: كتير
2: ممكن توحي شو أجواء الحفل.
0: نعم.
2: وفي نجوم للدراما عابرة للدول العربية، يعني في عدة نجوم من عدة دول عربية.
0: حلو.
1: أنا في قلك إنه في أشخاص كانوا موعدين يشوفون بالميريك صارلهم زمان كتير غايبين، رح يرجعوا السنة بعد غياب طويل.
0: كأني عرفت مين.
2: في أسماء جديدة أول مرة بطل،
0: لأنه في كثير كان باك سنة لفنانات وفنانين يعني غيبوا فترة ورجعوا على الساحة. صح؟
2: صح
1: صح.
0: إذا بدنا نحكي كمان عن التعاون مع كازينو لبنان بهيك حدث كبير، لوجستيا قديش عم بيسهل هالصرح الكبير، هالعملية اللي عم بتصير، وانتو عم أكيد تشاركوا بالاجتماعات مع إدارة الكازينو وكمان مع الـ LBCI التحضيرات يعني على الأرض. نزلونا شوي على الأرض، خبرونا
1: يعني
0: شو عم
1: تحضروا. نشكر كتير إدارة كازينو لبنان.
0: نعم.
1: وخص بالذكر البريزيدان وسيدة لارا حافظ اللي هي معنا كانت ثلاث سنوات وعم بيتعاونوا معنا على طول، اجتماعات عم بتصير بتصير بكازينو لبنان، وأكيد يعني صار صرح يعني عريق ونحن مبسوطين فيه لأنه صار مثل بيتنا، يعني بنعرف كل زاوية فيه. وتحضير الحفل أهم فيه، لأول شيء عنده كواليس كبيرة وفي تسهيلات أكتر موجودة بكازينو لبنان، فنحن أكيد بيسعدنا أنه يكون الحفل بكازينو لبنان.
2: وهن دايما بيدعمونا من كل قلبهم، يعني بتحس في
0: تسهيلات تفهموا على بعض،
2: في تقدير وفي احترام متبادل يعني بيناتنا.
0: دكتور فادي، الريد كاربت الجلامور وهالسحر اللي بيكون بهالليلة له كمان بارت كبير بالتحضيرات، خبرنا شوي عن الريد كاربت السنة، في أفكار جديدة، في مفاجآت؟
2: السنة مختلفة شوي الريد كاربت من ناحية الجمالية، يعني معمول ريد كاربت كتير حلو، وأكيد رح تشهد على مرور كبار النجوم، نشوف إطلالاتهم للسنة كيف رح تكون. كان في عنا فكرة كمان تقنية جديدة مش أكيد رح تزبط يعني هلأ عم
0: ندرسها.
2: يعني دايما في عندك أفكار تطمحي لها مش كل شيء بيزبط. ننطر شو مقدرنا الله نعمله بالنتيجة بيكون ما زبطت السنة بتزبط سنة الجاي.
0: دايما في نبع من الأفكار
2: وبس الحمد لله
0: بس بيبقى التنفيذ إذا كان فين مسهل أكيد. أو مش مسهل. دكتور زاهي شو بدك تخبرنا بعد عن هالحفل الناطرين وكلنا؟
1: شو بدك تعرف يمكن فادي خبرك كل شيء. في يقول انه رح يكون التقديم من قبل يعني رح يكون في مقدمة ومقدمة السنة
0: هيدا في فترة عملنا اياه وفي فترة توقفنا عن الموضوع
1: وجعنا عن جديد هلأ رح يكون مفاجأة كمان.
0: وجوه من الـLBC
1: بتشوفوا مفاجأة ما في يقول اكتر من هيك.
0: قدي بتعلقوا اهمية على الاسماء اللي بدها تقدم الاحتفال لي
1: اللي هو كتير مهم لانه الـMC هو رابط الحفلة كلها من اولها لاخرها فكتير مهم يكونوا اشخاص يعني
0: قديرين
1: قد الحمل لانه
2: هن واجهة الحفل يعني
1: اكيد ومش هين تقدمي حفل هيك مباشر وفيها قد كم من النجوم في صعوبة فبدا
0: بتعلقوا على الشكل يعني
1: اكيد الشكل حلو
0: يعني بتلاقوا حدا حلو كتير لازم يكون
1: انه لازم يجمع اثنين مش بس
0: لازم يكون انيق لازم الاناقة اهم شيء بالمستوى
1: يعني ما فيك تحطي حياة لحدا قدم هيك حفل
0: لانه تعودنا هلا دكتور تعرف الترند صارت انه مهم يكون حلو عنده فولورز كتير مش مهم الكونتوني ولا مهم الثقافي
2: هيدا مش بالبالكس
1: مش بالبالكس
0: انا كترند كمان في مثل ما في ترند بالموسيقى في ترند كمان بتقديم البرامج بتقديم الحفل
2: ان شاء الله ما تدوم هالترند يعني ترجع
0: إن شاء الله ما تدوم.
2: ترجع الاصاله ويرجع اكيد شكل الحلو كتير مهم خاصه عبر شاشه التلفزيون لان مفروض المشاهد تتمتع عينه بأشكال حلوة بس كمان بمضمون أحلى
0: أكيد هلأ في انصهار تام الهيئة بين الجيل القديم والجيل الجديد بهالحفلة من وراء السلوغان اللي نحنا جربنا هيك شوي نستوحي منه شو معقول يكون يعني شي جديد من خلاله بهالحفلة يعني أكيد رح يكون في AI
1: رح نشوف بالحفل
0: لأنه الAI صار وين ما كان
1: يعني هو eye on the future يعني كمان فيها exactly. شوية تلميح على AI
0: exactly. مشان هيك أنا بقول لك الشعار بيعطينا هيك كمان فكرة أو بخلينا هيك نتمنى أنه يكون في شيء جديد كتير عصري لأنه دخل الAI وين ما كان مع كل ضيوف بودكاست دور عم نبحث بهالموضوع لأنه عم بيفوت على الدراما عم بيفوت على الموسيقى صحيح. على الإخراج عم بيفوت كمان على المسلسلات هلا عم بنعمل مسلسلات بالAI ما في بقى ممثلين في AI كمان
2: نتمنى انه هالشي ما يحل محل الانسان
0: اكيد
2: يعني ممكن نشوف شيء جديد وتقنيات جديده بس
0: يمكن بعد كم سنه لقدام تعتمدوا على لجان تحكيم AI ما تقعدوا تدعوا
1: رايك هيك
0: ما بعرف انه
1: قد ما كان AI بعد العنصر البشري والشرار ايمان او الحراره الانسان
0: خاصة يعني الميراكس تنبنى يعني. على أمور يعني فيها إحساس عالي وفيها ثقافة عالية بشتى المجالات يعني قد ما يحاول الAI يخترقنا ما رح يفوت على هيك كاركتير أو شخصية
2: على العمق الإنساني
0: العمق الإنساني وعلى هدف الميراكس اللي هو إنه يعكس أجمل صورة عن هالبلد وإنه يكرم كل الأعمال الحلوة اللي صارت على مدار كل هالسنة إذا بدي أرجع معك بالذاكرة لكل هالسنين لهال 26 سنة أي أكتر فنان بعده وجهه والتروفي لما استلمها ببالك صورة يعني
1: لأنه حضرتكم بتقدموا 26 سنة بفنان واحد
0: في كل
1: بس أنا في أنه ما أنسى الصبوحة اللي كانت تجي بكل تواضع وتحضر كل الحفلات حتى لو ما كانت ربحة
3: الحلقة المقبلة من بودكاست دور الخميس بعد عرض أخبار الـ 12 ربع بعد الظهر عبر صوت كل لبنان

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية بسبعين سنت.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع بولد تع بولد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بولد تع بولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920، والتي تصادف اليوم، أن هذا الإنجاز الذي تحقق في بلورة الفكرة اللبنانية من خلال كيان سياسي جامع للأطياف اللبنانية في تكريس دستوري للدولة صاحبة الرسالة. هذا الإعلان قد استكمل عبر إعلان الدستور اللبناني والجمهورية في العام 1926، والذي نحتفل بمئويته طوال هذا العام، كما استكمل بالاستقلال وقيام المؤسسات. أضاف: رغم المعضلات والنزاعات، استمر لبنان وهو يعود ليقوم بدوره بين الأمم. الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. هذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة، هي وحدها المرجعية لكل اللبنانيين، والذين يوحدهم الميثاق الوطني كمنطلق جامع يحفظ التنوع ضمن الوحدة. جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل. وقبل الفاصل انتقد النائب إدغار طرابلسي خطط دمج وإغلاق عدد من المدارس والثانويات الرسمية، محذرا من أن تؤدي إلى ضعف التعليم الرسمي ودفع الأهالي نحو القطاع الخاص. ودعا وزارة التربية إلى وضع خطة استراتيجية لتعزيز المدارس الرسمية وإعادة النظر بقرارات الدمج في المناطق المكتظة، مع ضمان عدم تحميل الطلاب والأهالي أعباء مالية إضافية.
3: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال قيادي بارز في حركة حماس. في سوريا، أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية، كما أعلن عن رصد 65 توغلا في خلال شهر تموز وحده. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.
6: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السبراني محمد علي الأحمر، ضيفي الدكتور جان عقل، الثلاثاء 6:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
3: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
4: النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وVTV.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. شبه عادي كان الوضع في منطقة الخليج ليلة الأحد الاثنين، إلى أن قررت واشنطن تنفيذ عدوان على منشآت عسكرية ومدنية في جزيرة لارك الإيرانية. وما كادت تتوالى الأنباء بشأن تفاصيل ما جرى حتى توعد الحرس الثوري الإيراني برد قاس على العدوان الأمريكي. تمر دقائق معدودة فقط فتنطلق موجات من الصواريخ والمسيرات الإيرانية نحو قواعد أمريكية في الإمارات والأردن، قبل أن يعود الميدان إلى الهدوء وتنحصر المواجهة ضمن التهديدات المتبادلة. أثبت ما جرى أن الحرب قد تتجدد في أي لحظة وأن يد الطرفين على الزناد. وفيما تحاول واشنطن الإيحاء بأن إيران تلعب أوراقها الأخيرة قبل الهزيمة، تؤكد طهران أنها لن تتهاون في الرد على أي اعتداء، مع تشديد رئيسها على أن بلاده تريد السلامة وأن الولايات المتحدة تنصلت من كل ما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. فما الواقع الذي تعكسه مواجهة الساعات الماضية؟ وما السيناريو الأكثر واقعية لمستقبل هذه المواجهة؟ شاهدينا على موقع arabic.rt.com تستطيعون أن تشاركوا معنا في هذه الحلقة. وسؤالنا: من يتحمل مسؤولية تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، الجيش الأمريكي أم الحرس الثوري الإيراني؟ بحوارنا نستضيف من طهران الخبيرة في الشأن الإيراني الأستاذ سعيد شاوردي، ومن ولاية ميزوري الأمريكية المحللة العسكرية والسياسية نيكولا شحود. أرحب بكما. وأبدأ مع سيد شحود من ميزوري. بداية، برأيك ما الذي استدعى هذا العدوان من جانب الجيش الأمريكي على جزيرة لارك خلال ساعات الليل؟ وهل تريد الولايات المتحدة تثبيت واقع ما في سياق هذه المواجهة؟
6: أول شيء مساء النور لك عزيزي، وأكيد لضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أنا لا أصفه بالعدوان. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بحصار بحري وتؤمن مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران أو غير إيران بأن يعود بنا إلى شهرين سابقا. يعني نحن قلنا أنه لا نريد أن نترك الإيرانيون يزرعون الألغام في مضيق هرمز، ونحن نزعنا كل الألغام بخلال شهرين، أخذت معنا شهرين، وكان إذا بدك الطريق الجديد الذي تسلكه السفن، وعادت الملاحة إلى 11 مليون ل 12 مليون برميل يوميا. الرئيس دونالد ترامب قال وصرح وشدد وهدد أنه لن يترك الإيرانيون يضعون الألغام ثانية. وكان هناك مجموعة من حرس الثورة الإيراني معها الكثير من الألغام، يريدون أن يضعوا هذه الألغام في المسار الجديد الذي يعني أثبتنا وقضينا حوالي الأسبوعين لتنظيفه، أسبوعين إلى شهرين. وإذ بالولايات المتحدة الأمريكية أنه الرئيس دونالد ترامب أعطى الأوامر للسنترال كام، وهي تقول أنه لن يستطيع أحد أن يغلق المسار الجديد مهما كانت، وهناك ضوء أخضر لأي عملية عسكرية في أي وقت كان لضرب أي تشكيلات عسكرية إيرانية تريد أن تغلق هذا. وهكذا حصل.
5: بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الآن بالنار، مع الانتقال إلى الأستاذ سعيد بعد التحية أستاذ سعيد، بالنار الولايات المتحدة الآن تبقي مضيق هرمز مفتوحا. ما هي الأوراق المتبقية بيد إيران؟
7: تحية طيبة لك عزيزي الأستاذ علي ولضيفك ولجميع المشاهدين. قضية المضيق هي بالضبط قضية الادعاءات الأمريكية وادعاءات ترامب حول النووي. يعني كل يوم يخرج علينا ترامب ويصرح أنه سيمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، وإذا ما امتلكت إيران قنبلة نووية سيدمر الشرق الأوسط ومثل هذا الكلام. والعالم حقيقة يعني تعب من تكرار هذه الجملة كل يوم. يعني كما قلت يظهر ترامب إما بتغريدة أو تصريح لأحد القنوات الأمريكية ويقول يعني يختلق لصورة لنفسه صورة انتصار وهمي وزائف وغير موجود. يقول سأمنع الإيرانيين من امتلاك السلاح النووي. الإيرانيون يقول له نحن لا نريد سلاح نووي ولسنا بصدد السلاح النووي، ونريدك أن تدعو حليفتك إسرائيل أن تتخلى عن السلاح النووي. قضية هرمز أيضا هي هكذا، ترامب يخرج ويقول المضيق مفتوح والسفن تمر ونحن نزعنا الألغام كما تحدث الضيف الآن. نعم. وهذا الكلام كله مجرد ادعاءات بعيد عن الواقع، والأمريكيون حقيقة عاجزون عن فتح مضيق هرمز، وأصبح المضيق حقيقة ربما ولكن أكبر ما جرى بالأمس هزيمة عسكرية لأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.
5: هنا أمر بالواقع أستاذ سعيد غريب، أنه الولايات المتحدة تقول أن المضيق مفتوح ولكنها لا تستطيع أن تثبت ذلك، إيران تقول أن المضيق مغلق ولكن هناك شكوك بأن الولايات المتحدة تمكنت من فتحه. حتى الآن هذا الأمر محير صراحة، ولكن ما جرى من قصف على جزيرة لارك هل هو لتثبيت واقع ما بأن الولايات المتحدة قد تتحرك، قد تضرب في أي وقت ترى هناك تهديدات من جانب إيران، وأن إيران ستحاول جهدها لمنع تثبيت هذا الواقع؟
7: والله يا أستاذ علي هذا الكلام عندما نقول الأمريكيون يكذبون هو يعني جزيرة لارك صحيح هي بالغرب من مضيق هرمز، لكن إيران الآن تتحكم بهذا المضيق من عدة أماكن، من قلب إيران ومن جنوب إيران ومن يعني شرق إيران. القواعد التي بإمكانها أن تطلق النيران والمسيرات والصواريخ على السفن الأمريكية والقوات الأمريكية منتشرة في كل أنحاء إيران. يخرج علينا الأمريكي يقول نحن اكتشفنا يعني ما بعرف شخصين وسفينة وكانت مستعدة لضرب سفن تجارية واستهدفناها. طيب يا عزيزي هو هل يعني فقط في جزيرة لارك يعني اكتشفت سفينة وأنت ضربتها أو منصة لإطلاق الصواريخ وانتهت القضية؟ هو أنت هل استطعت الآن أن تشل القوة
5: يعيدنا إلى الواقع الذي تريد الولايات المتحدة تثبيته، مسألة أنها ستضرب في إيران في الوقت الذي تختاره وفي الزمان وفي المكان اللذين تختارهما، ولكن في المقابل إيران ترد، يعني كما ذكرنا في البداية وكما حصل في الواقع سيد نيكولا أنه إيران ردت بسرعة وبقوة، قصفت الجنود الأمريكيين في الأردن وأيضا بالإمارات. هذا يعني أن إيران ستمنع تثبيت هذا الواقع الذي تحاول الولايات المتحدة إقامته.
6: عزيزي علي الموضوع مش موضوع أنه الحكي ونحكي ونقول أنه مين أو صار أو ما صار. الدليل على والإثبات على أنه السفن التمر بشكل يومي وأنه يمر حوالي 11 مليون برميل نفط يوميا.
5: نعم.
6: يعني أستطيع أن أؤكد لك هذا، وهناك شركات عالمية ادخل إلى جوجل وابحث بجوجل بتقلك هناك 11 مليون برميل يوميا يمر. خليني أقول لك بس هاي النقطة
5: بدنا الدليل،
6: وهناك
5: ادخل على جوجل وابحث، هذا ليس
7: يعني
5: دليل
7: يعني في كلام ترامب يعني أوهام ترامب يعني هذا الموضوع تنقل عن ترامب.
5: اسمح لنا قليلا يا استاذ سعيد.
7: لديك دليل موثق
5: تقول لي انه هناك لديك دليل ادخل على جوجل ابحث، هذا ليس دليل ادخل على جوجل ابحث، بدنا الدليل.
6: انا لدي الدليل، هناك شركات عالميه تقول انه يمر من المضيق، شركات عالميه، واعطيك انا سوف ارسل لك المقال وهو من عباره عن شركه عالميه. والسنترال كام ايضا هي تقول انه يمر حوالي 12 مليون برميل يوميا، فيما بالسابق قبل الحرب كان يمر 15 مليون. يعني الولايات المتحدة الأمريكية دمرت كل الصواريخ المسلطة على مضيق هرمز ودمرت كل الرادارات. الإيرانيون معميون لا يرون أي شيء لأنه ليس هناك أي رادارات أو أبراج لا تزال على تعمل. يعني كان هناك ضربات رئيسية إلى هذه المواقع.
7: ليش انطلقت الصواريخ الليلة البارحة ووصلت إلى أهدافها والجنود الأمريكيين في الأردن؟ يعني هذا كلام عجيب غريب.
6: عزيزي سعيد سوف أكمل وأنا لن أقاطعك. عزيزي أنا ليس لدي أي شيء شخصي بيني وبينك، أنت إنسان محترم وأنا إذا بدك تأخذ وقتي تفضل، والله بعطيك وقتي، بس أنا عم بعطيك فكرة
7: يعني
6: وهي الرأي والرأي الآخر.
7: عزيزي أنا أيضا ليست لدي مشكلة شخصية معك، ولكن تقول يعني الصواريخ الإيرانية عمياء أصبحت، كيف أصابت أهدافها بدقة متناهية بالأمس؟ يعني أنتم لماذا تنكرون هذه الحقيقة؟
8: جيدة جيدة، ربما يود الأستاذ نيكولا الإجابة عنها، ولكن تفضل أستاذ نيكولا نسمع نسمع ما تتفضل به حتى النهاية ونعود للأستاذ سعيد بعد قليل.
6: أكيد أكيد أنا أتكلم عن منطقة جغرافية معينة، عم نحكي عن مضيق هرمز. لا يزال الإيرانيون لديهم الصواريخ ويقصفون، يعني ضربوا 8 صواريخ البارحة، 8 صواريخ دمرت قبل أن تصل إلى أهدافها. هذا موضوع لن أناقشه،
8: ولا يزال
6: الإيرانيون يملكون صواريخ، بس أنا
8: وصل.
6: أتكلم عن منطقة جغرافية معينة. تفضل.
8: هذا ليس تفصيلا بالمناسبة أنه دمرت كل
6: الصواريخ. لا
8: تفصيلا، لا هذا ليس تفصيلا.
6: فضل.
8: أنه لم يصل أي من الصواريخ إلى هدفه. لا، ترامب شخصيا تحدث عن صاروخ، هذا إن كنا نريد أن نصدق، وصل إلى هدفه.
6: بدمر هذا الصاروخ
8: دمر طبعا، لما يوصل إلى الهدف سيدمر، سينفجر ويدمر.
6: لا دمر بالجو بواسطة الدفاعات. يا عزيزي الولايات المتحدة الأمريكية لا تغطي أي خبر. يعني في حال كان هناك خبر وتم قتل عسكريين في هذه سوف تقول على رأس السطح أنه خسرنا 10 جنود أو جنديان أو 3. الصواريخ 8 تعاملت مع الدفاعات الجوية الأمريكية وكل وسائل الإعلام تقول ذلك. بس أنا خليني أرجع للموضوع. أنا كنت أتكلم عن مضيق هرمز. الدفاعات الجوية الموجودة على الشاطئ المضيق، هذا المضيق وهذا، كانت ودمرت كاملة. يعني الإيرانيين لا يستطيعون، ليس لديهم رادارات لتسعى وترى، وأعين الإيرانيين أعميت بواسطة الضربات العسكرية لهذه المنطقة بالتحديد. يعني الإيرانيون لا يستطيعون أن يمنعوا أي سفينة من العبور. يعني ليس لديهم القدرة.
8: موقع أكسيوس الآن يقول أن ترامب يدرس شن ضربات محدودة على مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدرات تهدد الملاحة عبر المضيق. طبعا هذا ما ينقله موقع أكسيوس الآن. إيه هذا بالمناسبة هذا يعني ضمن سياق ما يتفضل به السيد نيكولا. سيد سعيد، في حال ذهاب الولايات المتحدة إلى هذا الخيار، ما هي أوراق إيران وما هي خياراته؟
7: يا عزيزي يا أستاذ علي، يعني هؤلاء والله نحن نستغرب في إيران لماذا يعني يتكلمون بهذه الطريقة. يعني القوات الإيرانية والحرس الثوري في زوارقه وسفنه الآن هو في مضيق هرمز وفي المياه الإقليمية الإيرانية، ويرصد ليس فقط المضيق، المنطقة الخليجية وبحر عمان، بحر العرب، شمال المحيط الهندي، كل هذه المناطق ترصد على مدار الساعة، والقوات الإيرانية متواجدة هناك، وهؤلاء يكررون يعني للأسف هذه الأكذوبة أنه دمرنا القوات البحرية والإيرانية وكل شيء. وبعدين يعني أنت ربما تستهدف لك سفينة يعني لإيران، ولكن أنا قلت يعني إيران تستطيع أن تضرب السفن الأمريكية في المضيق من عدة أماكن. هذه مناورات جرت قبل حوالي 20 عام على استهداف يعني السفن الأمريكية، لأن إيران لديها تجربة يعني مش غشيمة في القتال وفي مواجهة الأمريكيين، وتخلي لها يعني راجمتين صواريخ بالغرب من المضيق ويأتي الأمريكي يضربها، وبعدين إيران مش عارفة إيش بتسوي. إيران لديها قوة صاروخية هائلة وبإمكانها أن تستهدف الأمريكيين، وهي تتحكم بالمضيق. يعني هذه الإحصائيات لا أعلم من طيب. أين يعني أي مواقع موثوقة
8: سيد سعيد.
7: يأتي بها الضيف العزيز أنه 12 مليون برميل تعبر، لماذا ترتفع أسعار الطاقة؟ إذن إذا كان المضيق مفتوح أنت على إيش يعني أنت فارض حصار بحري على الموانئ الإيرانية؟ والألغام، حكاية الألغام اللي يتحدث بها الأمريكي مضحكة أستاذ جدا أستاذ يا سعيد. أستاذ علي
8: أستاذ سعيد نعم. مسألة ما جرى في لارك، والآن ربطا بما ينقله موقع أكسيوس، مسألة احتمال أن يذهب ترامب أو الولايات المتحدة إلى شن ضربات على أهداف في مضيق هرمز لمنع إيران، هذا ما يقوله الموقع على الأقل، لمنع إيران من إعادة بناء قدرات تهدد الملاحة في مضيق هرمز. إيران في حال ذهاب الولايات المتحدة إلى هذا الخيار كيف ستتصرف؟
7: والله يا أستاذ علي، أولا يعني كلام الأمريكيون وأعلامهم هو حقيقة بعيد عن الواقع. إيران لا تهدد الملاحة في مضيق هرمز، يعني انظر إلى هذه المفردات. ترامب يريد أن ينقذ العالم والملاحة في مضيق هرمز، ما شاء الله، هو السبب الرئيسي الآن للإخلال الذي حصل في مضيق هرمز. يوجد اتفاق جاهز الآن لفتح مضيق هرمز بالكامل أمام التجارة والنقل وكل شيء بين إيران وسلطنة عمان. الاتفاق نعم، ولكن من يعيق هذا الاتفاق؟ ترامب يعيق.
8: لماذا تعيق الولايات المتحدة سيد نيكولا؟ الولايات المتحدة لماذا تعيق تنفيذ الاتفاق بين طهران ومسقط والذي يضمن فتح مضيق هرمز بالكامل؟
6: يا عزيزي، مع احترام الشديد لمسقط عمان وإيران، لن تكون هناك أي ترتيبات تأخذ أي حركة سفن أو تفرض أي رسومات على هذه السفن. الولايات المتحدة الأمريكية فتحت مضيق هرمز، ونحن نتحدث عن العديد من السفن تمر يوميا بمواكبة البحرية الأمريكية، والموقع الذي يبث هذه الأخبار هو موقع كيبلر KPLER. صديقي اذهب إليه ويعطوك بالتفاصيل المملة كم سفينة تمر يوميا. رجعت الحركة بنسبة 70% إلى طبيعتها، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقوم بأي مفاوضات مع إيران. الرئيس دونالد ترامب أنا قال بالحرف الواحد، أنا لا أريد أن أتفاوض مع الإيرانيين لأنهم يكذبون، لأنهم يروضون، لأنهم يبتزون العالم. الرئيس دونالد ترامب سوف يراقب، وكل ما أي من البحرية الإيرانية ذهب إلى المضيق لينفذ أي عملية من زرع أرغام إلى اعتراض بعض السفن سوف ندمره. هذا ما قاله دونالد ترامب. أنا أريد أن أقول لك
8: يعني نتحدث عن حرب مفتوحة الأجل، حرب
6: لا
8: دائمة،
6: ما في حرب مفتوحة.
8: ها؟
6: الرئيس دونالد ترامب قال لك خلصت الحرب، يعني بالنسبة لنا كأمريكيين أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحرب توقفت. هناك ضربات عسكرية من وقت إلى آخر
7: حتى يحقق نتائج في الانتخابات. يا عزيزي، أين انتهت الحرب؟ الحرب يعني هي للتو بدأت يا أستاذنا العزيز، يعني انتهت.
6: ما في حرب يا سعيد،
7: أنت مشكلتكم تعرف. لا بس خليني يعني ما أريد أقاطعك أنا أيضا فضل. عزيزي
6: فضل.
7: بس لديكم مشكلة أساسية مع إيران، أنتم تريدوا أن تسيطروا على الجزء العماني للمضيق، وإيران لا تسمح لكم. أنتم تهددون جارتنا سلطنة عمان، والرسائل تصل لطهران.
8: هو قال مش الجزء العماني،
7: الجزء
8: هو قال مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية.
7: نعم هو هكذا تحدث، ولكن يقصد يا أستاذ علي الرئيس الأمريكي، وهذا كلام أنا أقول لك بناء على معلومات، الرئيس الأمريكي والقوات سندكام تقول للإيرانيين نحن لا شأن لكم في الجزء الذي يتعلق بكم في مضيق هرمز.

0: الإيراني القوي على العدوان الأمريكي؟ ما الرابط بين الاثنين؟
1: يعني عزيزي علي، الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت الحرب واستعاضت عنها بالعقوبات. العقوبات برهنت للمجتمع العالمي أنها أكثر فعالية من الضربات العسكرية لإسقاط هذا النظام الذي لا يستطيع أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح شعبه. شعبه يموت، يعني التومان كان قبل الحرب يعادل كل دولار يعادل 135,000 تومان، الآن كل ون دولار بيعادل 2 مليون تومان. يا صديقي، البطالة، وإذا بدك يعني الأسعار ارتفعت بنسبة 128% و138% في الأصوات.
0: من الذي يعاني إذن؟ يعاني الشعب الإيراني وليس النظام. من يعاني جراء العقوبات هو الشعب الإيراني الذي تريد الولايات المتحدة تحريره، وهو الشعب الإيراني الصديق للولايات المتحدة، هو الذي يعاني من العقوبات وليس النظام.
1: وأنا معك 100%. ما أريد أن أقول لك أن على السياسيين، يعني نرى تصريحات بالزنسي أوكي، نرى تصريحاته أنه يعني يذهب إلى القول بأنه سوف يستقيل مرة أخرى لأن السلطة العسكرية لا ترد عليه. يعني هناك تضعضع وهناك انفصال في الموقفين الإيرانيين السياسي والعسكري. العسكر يريدون أن يكملوا الحرب، ونرى أن السلطة السياسية تقول أن يعني نرى عدة أصوات وليس الرئيس فقط، يعني مجموعة من السياسيين.
2: مع السلطة العسكرية إذن وفتحتم قناتكم، ما تقولون مع الحرس الثوري؟
1: يعني يا عزيزي خليني هلا كفي الفكرة. السياسيين الموجودين اللي هن بياخذوا بعين الاعتبار مصلحة الإيرانيين، يعني يتكلمون يوميا ويتحدثون عن الوضع الاقتصادي السيء على الشعب الإيراني. أنت كمسؤول في البلد، إذا أنت رئيس الجمهورية في هذا البلد العزيز، يا خي أنت بتاخذ قرار لتحمي شعبك مش لتقتل شعبك. يعني سياسة
0: بمعنى آخر يا سيد سعيد، أصدقاؤكم الأمريكيون، حضرتك يعني أحد أفراد الشعب الإيراني الكريم والعزيز، أصدقاؤكم الأمريكيون يريدون الخير لكم، فقط ثوروا على هذا النظام، ملوا انقلاب على هذا النظام، وهي فنزويلا واضح قدامكم.
2: هو أنا أردت أن أشير إلى فنزويلا وتصريحات يعني ترامب أمامنا يعني خلال الساعات القليلة الماضية. حقيقة يعني هم يتصورون يعني هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الإيراني الذي طرد الأمريكان من إيران، يا عزيزي يا علي، هؤلاء يتصورون نحن سننسى التاريخ. مشكلة الأمريكيين معنا ليس في 1979 حتى اليوم، مشكلة أمريكا يعني تجاوزت 80 عام من العداء الأعمى الأمريكي مع الشعب الإيراني قبل هذه الجمهورية الإسلامية وفي حكومة محمد مصدق وقبل ذلك، هم والبريطانيون طبعا، ونهب الأموال والنفط. وأنا يعني لدي أقارب في الجنوب حيث النفط الإيراني هناك، وناس يعملون في شركات النفط وكبار السن يتحدثون لنا كيف الأمريكي كان يسرق هذا النفط. أسوأ من فنزويلا كانوا يسرقون النفط زمن الشاه. يريد أن يعودوا مرة أخرى لسرقة النفط والغاز الإيراني بهذا الكلام. وهذا الشعب
0: تعاني إيران، نعم
2: يعتبرهم أعداء.
0: تعاني إيران، نعم تعاني إيران، نعم، ولكن العقوبات نعم تؤذي إيران، ولكن لا عودة إلى زمن الاستعمار الأمريكي، يقول لكم الإيرانيون.
1: يا عزيزي أنا معك يا صديقي علي. يعني الأخ سعيد بده يرجعنا لورا 80 سنة. أنا بدي أحكي عن اليوم وشو بده يصير بكرة، إذا بتحب خبرك شو صار وشو بده يصير. الولايات المتحدة الأمريكية أتت بهدف إلى الشرق الأوسط وإلى إيران. هذا الهدف لا إيران نووية، لا إيران باليستية، ولا لأزرع إيران في المنطقة. هذا الهدف سوف يتحقق إذا رغب الشعب، إذا رغبت إيران أو لم ترغب، إذا رغبت الصين أو لم ترغب، إذا رغب العالم كله أم لم يرغب، لن يكون هناك إيران نووية
2: طبعاً.
1: يا عزيزي تحقيق هذه الأهداف على خريطة ترامب. ترامب بعد عنده سنتين بالبيت الأبيض، سوف ينفذ هذه الأهداف
2: يعني
1: كاملة.
2: لم يستطيع أن يحقق 1% من أهدافه.
0: دعوا يكمل رجاء أستاذ سعيد.
2: لم يوجد مشلولة يعني
0: دعوه
1: يا صديقي يا سعيد، والله انت عم تحكي انا مش عم

0: بقطعك او ما بقطعك ابدا، بحترمك وبحترم.
1: تفضل تفضل سيد نيكولاي.
2: يعني يجب ان تكون صحيحه يا عزيزي.
0: يا عزيزي كيف مش صحيحة؟ ما في رئيس بتاريخ أمريكا ضرب إيران، الرئيس الوحيد اللي ضربه دونالد ترامب. أنتم لا تستطيعون قراءة الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب لا يمزح لا يلعب، يعني في حال قال لا أريد إيران نووية لن تكون هناك إيران نووية،
2: ولا وليفعل ما يستطيع أن يفعل، وأفشل رئيسه أن يفعل. هو الرئيس
0: يا عزيزي
2: ترامب.
0: يا عزيزي
2: هذا مجرم.
1: هو لا سيد نيكولاي، هو ترامب
2: نعم
1: صحيح العزيز. صحيح انه لا يوجد رئيس ضرب ايران.
2: كارتر الشعب الايراني
1: كارتر حاول،
2: يجب ان تخجل وتستع منها لا ان تفتخر بها.
1: كارتر حاول تنفيذ عمليه عسكريه ايضا فشلت تبان مساله السفاره الامريكيه في طهران، ولكن هذا لا يعني انه ترامب لا يخطئ وأنه قد يقدم على خطوات تؤدي إلى نتائج عكسية. حتى الآن نتحدث عن مواجهة 6 أشهر، كان يفترض أن تستمر أيام وليس أسابيع حتى.
0: الحرب والحملة العسكرية الأمريكية استطاعت وحققت كل الأهداف التي أتى إليها ترامب إلى المنطقة.
1: نعم.
0: أنا سوف هل تريد أن تعلم ماذا سيحصل بعد أسبوع؟ خلينا نحكي بماذا
1: بسرعة
0: سيحصل
1: بسرعة لنسأل
0: الماضي نعرفه
1: بسرعة لو سمحت. أوكي. نسأل الأستاذ سعيد إن كان لديه توقع ما الذي سيحصل أيضا بعد أسبوع.
0: إيران ردت البارحة بـ8 صواريخ. نعم. وفشلت. في حال إيران عاودت نفس الموضوع بمحاولة زرع ألغام أو ضرب أي من السفن المارئة في مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدمر الاقتصاد الإيراني بشكل كامل، وليس عبر عقوبات. هذه المرة سوف تضرب جزيرة خرج ويحرق
1: مفهوم.
0: كل المعدات التي موجودة.
1: العودة إذن سيد سعيد بنص دقيقة. سيد سعيد العودة إذن إلى سيناريو تدمير البنية التحتية الإيرانية بنص دقيقة.
0: 100%
1: إيران خلال في حال تنفيذ هذا السيناريو ماذا تفعل إيران؟
0: ماذا ستفعل إيران؟
2: تتحرم إسرائيل وتحرق من يقف مع إسرائيل وأولهم الأمريكيون يا عزيز. تمام. الصواريخ كلها أصابت أهدافها، أنت أصبت لك صاروخين ليست من الصواريخ.
1: فلنسمع الناس
2: لماذا استنزفت
1: نرى الناس كيف صوت
2: دفاعية يعني وليست لديكم
1: في ختام
2: صواريخ.
1: الحوار سؤالنا الذي طرحناه في بداية الحلقة، من يتحمل مسؤولية تصاعد التوتر حول مضيق هرمز؟ الأغلبية تقول 87% يقولون الجيش الأمريكي، و 13% يقولون حرس الثوري الإيراني يتحمل المسؤولية. في ختام هذا الحوار لم يبقى إلا أن نشكر ضيفينا الأستاذ سعيد شاوردي من طهران الخبير في الشأن الإيراني، وسيد نيكولاي شحود من ولاية ميزوري الأمريكية المحلل العسكري والسياسي. شكرا لكما على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات لاحقة.

كنا عبر صوت كلبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كلبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة 35 سنت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء الأول من أيلول 2026 بس، وأيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع روني جابي ومريم آل علي جبور والمخرج توني آل خوري.

بكم في العناوين. روما على مهل ولبنان يستعجل الخروج من الحروب. الرهان على حفظ السيادة، عون الدولة تحمي الجميع واللبنانيون تعبوا من الدويلات. المدارس الرسمية أمام اختبار العودة والنازحون بلا بدائل. جابر يتحدث عن عناصر جديدة في الموازنة المقبلة ونقابة الخلوي ترفع الصوت. اتهامات جديدة تلاحق رياض سلامة والنيابة المالية تتحرك. طهران وواشنطن أمام اختبار الالتزامات وهرمز ينتظر الحل. غارات إسرائيلية على غزة واعتقال مسؤول أمني

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جنتلي سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: عندك عيني أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. روما لم تنضج بعد لجولة ثالثة، الموعد مؤجل والعقد لا تزال تنتظر من يفككها، والخلافات تبحث عن ممر إلى التفاهم. وحدها بيروت تبدو مستعجلة، ولكن بحذر للخروج من دائرة الحروب وإعادة التمسك بخيط الدولة في مواجهة الدويلات. ففي ذكرى أعلان لبنان الكبير، كان الرئيس جوزيف عون واضحا في رهاناته وأهدافه: دولة تحمي وسيادة تصان وأمن يستقر واقتصاد يستعد. ومن بيروت التي تبحث عن مخرج إلى واشنطن وطهران، حيث لا تزال المخارج مقفلة على اختبار الالتزامات، ثقة مفقودة وضبابية تحيط بالنوايا، ووسطاء يواصلون طرق الأبواب من دون اختراق يبدل المعادلة. وبين الضفتين يبقى هرمز معلقا في المجهول. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: لا يزال موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روما غير محسوم، مع انتقال الحديث عن انعقادها إلى النصف الثاني من أيلول، فيما تتواصل الاتصالات الأمريكية لتقريب وجهات النظر والتمهيد لاستئناف المفاوضات.
0: ومن طاولة التفاوض المؤجلة إلى رهان الداخل على إنهاء الحروب وحفظ السيادة، عناوين يضعها الرئيس جوزيف عون في صلب المرحلة المقبلة. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
2: لا يزال لبنان يترقب أن تترجم الوعود الخارجية من الدول الصديقة الداعمة بتحديد موعد جديد للجولة التفاوضية في روما والتخفيف من حدة التصعيد الإسرائيلي جنوباً. وفي ذكرى إعلان لبنان الكبير، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال، داعيا الجميع إلى العودة إلى الدولة، فهي المرجعية الوحيدة لكل اللبنانيين. وفي خلال لقائه بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 من السيان، لفت رئيس الجمهورية إلى أننا لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة لا في تدميرها. من جهته قال البطريرك من السيان: نشجع جميع المؤسسات على مواصلة الطريق في سبيل السلام.
3: واجبنا أن نشكر فخامة الرئيس على تعبه وعلى رسالته، ونشجع كل المؤسسات أن تكمل الطريق سوية في سبيل السلام، لأن هالبلد وطننا، هو بيتنا، عائلتنا، اللي نتمنى لأن نكون بخير وبسلام وبعيش مشترك.
2: في مواقف أيضا شدد النائب أديب عبد المسيح على أن لا بديل عن الدولة والمسار التفاوضي الوطني في ظل الظروف الصعبة.
4: نحن اليوم بنرجع نجدد على أهمية هذا التوافق الإسلامي المسيحي في لبنان، وعلى أهمية استعادة الدولة سيادتها من خلال المفاوضات ومن خلال الجهود ومن خلال الحل الدبلوماسي يلي عم يتبعوا فخامة الرئيس وعم تتبعوا الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية.
2: إلى ذلك حضرت أجواء الانطلاقة الجديدة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخطوات الجارية لزيادة التقديمات في نشاط بعبدة. الرئيس عون أكد أن الفساد هو المشكلة الأساسية للبنان، وأن محاربتها تكون من خلال قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الضمان بشارة الأسمر السعي إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة إلى جانب تطوير المكننة.
5: أهم مرسوم سيصدر بهذا الإطار هو مرسوم اللجنة الاستثمارية لأموال الضمان، اللي هي تتولى استثمار أموال الضمان ووضع هذا القانون موضع التنفيذ. طبعا المبالغ بدراسات اكتوارية مأمنة لهذه الانطلاقة، نتمنى أن تكون الانطلاقة سريعة.
2: هذا وعرض الرئيس عون مع المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر شؤونا قضائية. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: ومن بلغراد، حيث يمثل رئيس الجمهورية جوزيف عون في أعمال المؤتمر لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، شدد وزير الدفاع ميشيل منسا في خلال لقائه نظيره الصربي على ضرورة صون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها بما يرسخ الاستقرار ويفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام. تناول البحث البحث أهمية التمسك بالمبادئ التي أرستها حركة عدم الانحياز، في مقدمها احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واعتماد الحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وأكد تمسك لبنان بهذه المبادئ.
0: وفي عين التين حضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير الباكستاني.
1: وفي المواقف شدد النائب نزيه متى على أن مواقف رئيس الجمهورية واضحة وحازمة في التزام المسار التفاوضي، لأنه لا يوجد بديل من هذا الخيار، فيما انتقد مواقف الرئيس بري والتناقض في خطاب الممانعة حيال السيادة. متى في حديث إلى صوت كل لبنان اعتبر أن استمرار التوغلات الإسرائيلية يرتبط في جانب منه ببقاء السلاح، داعيا حزب الله إلى تسليم سلاحه بما يتيح للجيش تولي مسؤولياته كاملة في الجنوب.
6: أول شيء أنا بدي أقوله شوفه عند الرئيس بري التناقض موجود، بينما بشوف عند رئيس جمهورية هو القرار بعده واضح وحازم رايح بالمسار التفاوضي، لأنه ما في بديل على هالموضوع بغض النظر إذا عطيت نتيجة ولا لا. ما ننسى أنه نحن بأي ظرف موجودين وبأي ظرف أوجدنا فيه حزب الله. إيه إسرائيل إذا بصير لها ما تنسحب وتحتل لبنان وتضل بجنوب لبنان، ما رح تقول لا تصرف حزب الله عم يخليها تضل بلبنان. حزب الله اللي بيتحمل المسؤولية ونبيه بري بيتحمل المسؤولية ونحن بنسألنا إيه أكيد إسرائيل ما لازم يكون موجود بجنوب لبنان، وأكيد لبنان إسرائيل عم تخربط، بس مين يلي حط بهيك ظرف ومين اللي سمح له؟ حزب الله بده يعمل ضرب منيح يتفضل يسلم سلاحه حتى تتفضل الدولة اللبنانية يتحمل مسؤوليتها، بس بالوقت يلي بعده حزب الله عم يفتح المجال لإسرائيل إنه تفوت وتستبيح الأراضي اللبنانية وتدمر وتكسر، شو مستلزم إسرائيل تعمل؟ بده يطلينا يعني؟
0: في الحسابات العسكرية تكتسب تلة علي الطاهر أهمية خاصة، فقد رأى العميد المتقاعد والخبير العسكري ناجي ملاعب أن تلة علي الطاهر تمثل خط الدفاع الثاني بالنسبة إلى حزب الله، مرجحا أن يواجه أي تقدم إسرائيلي بمعركة كبيرة. وفي حديث عبر صوت كل لبنان اعتبر ملاعب أن لجوء لبنان إلى طاولة واشنطن كان قرارا سليما، والأمريكيين يبدون تفاؤلا بإمكان التوصل إلى حل على أن تتم المعالجة تدريجيا.
7: إذا بده يحاول يدخل به على مرتفع علي الطاهر في معركة كبيرة، أنا بتوقع أنه الحزب ما رح يترك هذه هذا المرتفع. هل إسرائيل تستدرج تدخل إيراني حتى هي ترجع تضرب بإيران، أو أنها تخشى تدخل إيران؟ ولكن بالناحية الثانية الإسرائيلي يخشى انه هذا التهادن الامريكي الايراني يوصل لمحل فقط استنزاف.
8: اين باتت اذا مفاوضات روما؟ هل هي في خطر السقوط برايك؟
7: اليوم الامريكان متفائلين انه صحيح الاسرائيلي يعني نعى الاماكن المناطق التجريبيه، لكن لا المناطق التجريبيه سيعاد العمل بها، ومؤتمر هلق بده يصير بباريس ل 17 شهر
8: لدعم الجيش.
7: لدعم الجيش بعتقد ضمن هذا الاتجاه حتى الجيش اللبناني يقوم بما عليه بنزع السلاح، لكن نزع السلاح يقتضي، وهذا الوقت دائما لبنان الرسمي والحكومي ورئيس فخامه الرئيس انه الانسحاب الاسرائيلي هو اساس حتى لبناني تابع سحب السلاح.
1: في جديد الميدان الجنوبي استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حداثة وبرعشيت والمنصورية، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل. قبل نحو أسبوعين من انطلاق العام الدراسي تبرز معضلة إعادة فتح المدارس الرسمية في ظل استمرار استخدام نحو 80 مدرسة مراكز إيواء، فيما لا يزال قرابة 21 ألف نازح يقيمون فيها ولا يملكون بدائل من السكن. وبحسب تقرير ميداني لأسوشييتد بريس لا يزال نحو 350 ألف شخص نازحين في المناطق التي دمرتها الحرب أو تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينهم آلاف العائلات المقيمة داخل المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية.
0: في غضون ذلك انتقد النائب إدغار ترابلسي خطط دمج وأغلاق عدد من المدارس والثانويات الرسمية، محذرا من أن تؤدي إلى أضعاف التعليم الرسمي ودفع الأهالي نحو القطاع الخاص، ودعا وزارة التربية إلى وضع خطة استراتيجية لتعزيز المدارس الرسمية وإعادة النظر بقرارات الدمج في المناطق المكتظة مع ضمان عدم تحميل الطلاب والأهالي أعباء مالية إضافية.
1: كتب وزير المالية ياسين جابر عبر أكس: خصصنا في مشروع موازنة العام 2027 مبلغا لمؤسسة الإسكان لتقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة للقطاع الزراعي. وأضاف: مشروع موازنة 2027 يتضمن عناصر جديدة تظهر للمرة الأولى في الموازنة. وفي خلال افتتاحه خط إنتاج جديد في فرع الحدث للريجي، أشار وزير المالية بجهود مؤسسة الريجي، وأشار إلى أن هذه المؤسسة التي تعتبر أحد أهم المساهمين في دعم خزينة الدولة تقدم اليوم النموذج الأفضل في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
9: عم نزيد خط إنتاج جديد على صناعة. الصناعة أول شيء عم بتشغل مزارع اللي هو بينتج تبر، وعم بتشغل شباب لبناني بإنتاج صناعي. شوف قديش في شباب عم يشتغلوا، وعم بتشغل مطابع، عم بتشغل بوزعوا اللي بيبيعوا رؤساء البيع، وأيضا عم بتصدر في طلب أيضا إلى الخارج من إنتاج اللبناني. فنحن بنفتخر بإنتاج اللبناني.
0: مطلبيا طالبت نقابة الخلوي بالإسراع في دفع المستحقات المالية للموظفين كاملة، مؤكدة أن تنفيذ بنود عقد العمل ليس خيارا، وأن الالتزامات المترتبة على أطرافه يجب أن تطبق من دون انتقائية أو تأخير. وشددت النقابة في بيان على حق الموظفين في الحصول على الزيادة السنوية وفق تقييم الأداء المعتمد داخل شركتي تشغيل قطاع الخلوي، مطالبة بأن تشمل الزيادة كامل مفاعي لها الرجعية عن الفترة المستحقة. ولفتت إلى أن دفع المستحقات مع نهاية أيلول من شأنه أن يوفر دعما ماديا للموظفين بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي والاستعداد لفصل الشتاء وما يرافقهما من أعباء مالية إضافية.
1: قضايا ادعى النائب العام المالي القاضي رجع حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي وكل من يظهرها التحقيق بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف سندا للمادتين 197 و199 من القانون. الادعاء جاء تبعا لشكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد سلامي بجرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال المصرف المركزي وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم والسندات بطرق احتيالية، إضافة إلى تبييض الأموال والرشوة والإثراء غير المشروع. الملف أحيل إلى النيابة العامة المالية للإدعاء بحسب الصلاحية، فطلب من القاضي حاموش الإدعاء فيه منعا لتجزئته. وطلب حاموش استجواب المدعى عليها أمام قاضي التحقيق على أن تعرض عليها أوراق الملف مجددا بعد انتهاء الاستجواب.
0: حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا ب33,000 ليرة على البنزين، فيما ارتفع المازوت 13,000 ليرة، أما قارورة الغاز فانخفض سعرها 1,000 ليرة.
1: على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي مباحثات ودية، تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التواصل والتشاور بين البلدين. دار شدد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساس لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع أمريكا وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما.
0: توازيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستلتزم باتفاق وقف النار إذا التزمت أمريكا، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الموقع وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
1: في غضون ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر هرميز بشكل آمن ومن دون قيود أو فرض أي رسوم عبور. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في إيرلندا إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا، مؤكدة أن حرية الملاحة عبر الممرات البحرية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
0: ومن هرمز إلى غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عدة، وقال أن الضربات جاءت لإزالة تهديدات تستهدف قواته. إلى ذلك أفيد بأن الغارات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. في غضون ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش اعتقل من غزة رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.
1: أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية، وأعلن رصد 65 توغلا في خلال شهر تموز. بعد أسبوع على كارثة الفيضانات في نيبال، ارتفعت حصيلة الضحايا لألف شخص، فيما كثفت فرق الإنقاذ جهودها فأقامت جسورا مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية، حفرت وسط أنقاض مشاريع للطاقة الكهرومائية في جبال هيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل و600 شخص محاصرين. هل تسأل يا روني عن الجو؟ الجو يا روني غيوم قليلة، ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخلية وفوق الجبال.
0: في الختام تذكيرا بالعناوين يا مريم: روما على مهل ولبنان يستأجر الخروج من الحروب. الرهان على حفظ السيادة، عون الدولة تحمي الجميع. المدارس الرسمية أمام اختبار العودة. جابر يتحدث عن عناصر جديدة في الموازنة. اتهامات جديدة تلاحق رياض سليمي. طهران وواشنطن أمام اختبار الالتزامات. غارات إسرائيلية على غزة واعتقال مسؤول أمني في حماس.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
3: تبرد تعب،
4: تعبولد
3: الهرم مسكر أو مسكر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: القانون انحكى عن الاستيلاء على واتساب وعلى الحسابات الإلكترونية الشخصية وتزوير الاسم وطلب أموال. ماذا يقول القانون عن موجبات الضحية ومن يحميها؟ مع المحامية سهى بلوط الأسعد ومداخلة مع الخبير في الأمن السبراني محمد علي الأحمر. ضيفي الدكتور جان عقل. الثلاثاء 6:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في، واحة الحياة بالإضافة إلى

0: عناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة. ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 1/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,571,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,589,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب2,446,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير بكفي وصغير بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري. بقاعا يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في هذه الأثناء على مستوى منخفض جدا في محيط مدينة بعلبك الغربي في بلدات إعات، حوش تل صفية، فلوية وبوداي. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان الكبير رغم ما شهده من أزمات نجح في إنتاج فكر متنوع وثقافة مشتركة جمعت اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وأتاحت مساحة مميزة للحرية والتعدد والانفتاح. وفي خلال لقائه وفدا من تجمع لبنان الكبير، شدد الرئيس سلام على أن مسؤوليتنا اليوم هي الحفاظ على لبنان الكبير والتمسك بنهائية كيانه وحدوده وأن نتعلم من أخطاء الماضي. وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين إلى وزيري الصناعة والمال، طلبت فيهما تفعيل الأحكام القانونية التي تمنح المؤسسات الملتزمة بيئيا تخفيضات ضريبية وجمركية على النشاطات والنفقات والتجهيزات المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التلوث. وطلبت المصلحة في بيان من وزارة المالية توضيح وتوحيد المعالجة الضريبية لهذه النفقات لجهة ما يمكن اعتباره أعباء قابلة للتنزيل وما يخضع للاستهلاك الضريبي وكيفية الاستفادة من الحوافز البيئية الخاصة. كما دعت وزارة الصناعة إلى تعريف الصناعيين بهذه الحقوق وربط الالتزام البيئي بمسار تحفيزي واضح.
4: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جام 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع.
0: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: عالمينان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تمسك سوريا بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس سيادة سوريا على جولانها المحتل وحقها السيادي المطلق ببناء جيشها الوطني. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن معبر بيت يحون لن يفتح أمام البضائع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن جهود الوساطة من باكستان ودول أخرى مستمرة. وفي خبرنا الأخير، رأت الخارجية القطرية أن بقاء أزمة مضيق هرمز من دون حل يضر بالجميع ويزيد التصعيد، مؤكدة أن قطر تكثف الجهود من كل الأطراف أو مع كل الأطراف للعودة إلى الحوار. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: أتمر. عم زمر لك جديد توني كيوين في وقت
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فبي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت تعبورت تعبورت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت تعبورت
5: تعبورت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى، معي أنا الدكتور جان عائل. بالمواجهة اليومية مع التطور التكنولوجي، صار الموبايل بإيدنا مش بس وسيلة تواصل، صار هويتنا، صار أسرارنا، وحتى صار جيبتنا. بس هيدا العالم الرقمي صار كمان باب للمجرمين الإلكترونيين تيسرقوا حساباتنا الشخصية، يبتزونا وينتحلوا صفتنا، تيطلبوا مصاري من أصحابنا وقرايبنا بداعي المساعدة أو تحت التهديد. كتار منا عم يوقعوا ضحية سرقة هالحسابات الشخصية اللي بتعود لألون. كمان بدنا نعرف شو لازم نعمل حتى ما ننكشف، شو لازم اللي بينكشف وبينسرق حسابه شو لازم يعمل، كيف القانون اللبناني بيحمي الضحية، شو عليه موجبات حتى يحمي حاله من الناحية القانونية، وكتير أسئلة غيرها رح نطرحها على ضيفتنا اليوم ببرنامج القانون انحكى، المحامية الأستاذة سهى الأسعد بلوط، سهى بلوط الأسعد عفوا، رح يشاركنا كمان بمداخلة قيمة الخبير بالأمن السبراني الأستاذ محمد علي الأحمر. أهلا وسهلا فيك أستاذي سهى، ضيفي عزيزة ودائمة ببرنامج القانون انحكى.
2: شكرا شكرا لحضرتك، مساء الخير دكتور، مساء الخير لكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: يا هلا. برفقنا أصدقائي المخرج طوني الخوري، حلقتنا مباشرة على الهواء. أرقام الهاتف بالخدمة، بنحب هيك نسمع بعض الأراء من الناس يلي تعرضوا بالفترة الأخيرة من أسبوعين ثلاثة لهلأ كتران العملية، هلأ بدنا نشوف شو أسبابها. أرقام الهاتف بالخدمة 04-54-53-52 وللواتس أب 03-00-00-933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. أهلا وسهلا فيك مجددا أستاذي سهى. هيك تنفوت دغري من منظار القانوني اللبناني، كيف بيتصنف الاستيلاء على حساب إلكتروني، تزوير الاسم لطلب أموال أو لأي سبب آخر، شو بتعتبر هيدي سرقة، قرصنة، انتحال صفة، تزوير، شو كيف بدنا نصنفها؟
2: أولا كرر شكري دكتور لإلك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: في شغلة مهمة بتذكر أنا الحلقة اللي صدفتني فيها من فترة،
1: نعم،
2: كانت عن موضوع الاغتصاب.
1: نعم.
2: الاغتصاب الجسدي.
1: صحيح.
2: أنا بدي أعتذر من كل المستمعين هلا، الموضوعنا اليوم
1: اغتصاب
2: هو اغتصاب كمان اغتصاب من نوع آخر.
1: نعم.
2: مش اغتصاب إلكتروني فقط، هو نعم، اغتصاب لخصوصيتنا. وهذا نوع من الاغتصاب فعلا فعلا أخطر، أعتقد أنه أخطر من الاغتصاب الجسدي.
1: هالقد
2: جدا.
1: هالقد.
2: لأنه الاغتصاب الجسدي حالات معينة ممكن بتصير، نعم، مش كل يوم، مش بكل لحظة،
1: نعم،
2: صدقا. بس لما بدنا نجي نحن هون اللي عم نعاني منه،
1: نعم،
2: من وراء هيدا الجهاز المحمول بإيدنا الموبايل،
1: القنبلة الموقوتة،
2: القنبلة الموقوتة، صحيح مثل ما تفضلت وقلت، نعم، هيدا الجهاز اللي عم بيرافقنا بكل لحظة وبكل دقيقة، اللي إذا بحال ضيعته شوي بتحس حالك ضايع.
1: مش اسمني شيء.
2: صحيح. مش لأنه بس مجرد جهاز للتواصل.
1: نعم.
2: هيدا كل حياتنا صارت محطوطة بهيدا الجهاز. كل حياتنا، كل أسرارنا، كل علاقاتنا، كل توجهاتنا، كل أمورنا، كل أسرارنا العائلية، يمكن أسرار حتى حساباتنا المالية، حتى توجهاتنا السياسية، حتى كل شيء موجود بهيدا الموبايل، بهيدا الجهاز.
1: فاللي بيحصل عليه حصل على كل شيء.
2: صحيح. صحيح.
1: خاص وشخصي.
2: صحيح. فمن هون بقول اختراق هذا الحساب أو سرقة هذا الحساب من دون إذن صاحب الحساب هو اغتصاب لخصوصيته. من هون بدنا نجي هلأ القانون شو بيقول. فعلا بالتطور التكنولوجي اللي صار أكيد تطورت القوانين، بس بالنسبة لهذا الموضوع نحن بدنا اولا بدي وجه تحيه كتير كبيره لقوى الامن الداخلي
1: عم تعمل شغل جبار
2: عن جد عم تعمل وسريع. شغل جبار وسريع
1: نعم.
2: وبأكيد القانون سنه 2018 قانون رقم 81/2018 فعلا يعني خصص هذا الموضوع بمواد معينه
1: نعم.
2: يعني قدر ضبط هذا الموضوع بخلاف ما العقوبات او الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. نجي منقول شغلي حضرتك عم تقول انه هذه سرقه او قرصنه، انا ما بعتبرها لا سرقه بالمعنى التقليدي فقط ولا قرصنه فقط. نحن امام مجموعه افعال جرميه بتشكل تجتمع كلها يمكن بواقعها نفسها لانه كل فعل ممكن له يشكل جريمه او عده جرائم. بدنا نسهل الامور على المواطنين لحتى نكون نجي منقول انا شخصيا ما بدي اقول عن المواطنين لانه احنا كل لحظه
1: معروفين
2: في كلمه صارت معروفه عند الراي العام كله والمجتمع تهكر حسابي صح ولا
1: صحيح.
2: اكثر كلمه عم نسمع
1: تهكر
2: حسابي
1: كل يوم ونحن
2: ضمن
1: جروبات عديده
2: صحيح.
1: كل يوم في هيدا الموضوع عم يصار يعني وعم يتبلغوا الاصدقاء حتى بيجينا رسائل من بعض الاصحاب انه انتبهوا تهكر حسابي ما تتجاوبوا معي
2: صحيح.
1: اذا وصلكم صحيح. مش معقول
2: بكل لحظه هلا كيف بيتم تهكير الحساب لحتى نخلي المواطن يعرف او ما شو اكثريه عمليات
1: نعم.
2: كيف خرب
1: نعم.
2: الحساب بتجيك رساله بيجيك مثلا بيقول لك انا عامل جروب صديق لك
1: نعم.
2: عامل جروب هلا هيدا اللينك فتح هيدا الكود
1: فوت عليه
2: خلص كبسته اكلت الضرب هكر تليفونك لانه ديجا انه صديقك كمان مهكر تليفونه او بتجيك مثلا انا مشترك بمسابقه مشترك بشغله صوت لي
1: نعم.
2: مجرد ما تكبس كمان صارت القصه في كمان هيدي كمان كتير عم بتكون خطره وهيدا بتعرف الشخص بيرغب العالم
1: نعم.
2: في جمعيه عم تعمل جوائز دفع نعم. كذا بيطلع لك هيك بيطلع لك هالامور دغري كمان بنكبس على هيدا اللينك كمان اكلنا الضرب يعني هيدي اكتريه الحالات اللي عم بيصير فيها موضوع اختراق الحساب
1: نعم.
2: نرجع للنوع بدنا نحكي هلا بالوضع القانوني لاختراق الحساب منقول القانون 81/2018 بيقول اذا شخص دخل على حساب الغير من دون اذنه واستولى عليه نحن امام ولوج غير مشروع للنظام المعلوماتي وفقا للماده 110 من هذا القانون في نقطه مهمه بنحب نركز عليها التي تعاقب بالدخول والمكوس في هذا النظام بنية الغش
1: أيوة.
2: بدنا نركز على نقطة نية
1: حلو.
2: الغش
1: حلو.
2: لأنه هون ستختلف تطبيق أي قانون
1: وأي مادة وأي جرم بدنا
2: وأي جرم
1: وأي عقوبة
2: وأي قانون أي قانون
1: نعم.
2: ليه إذا بنقول هلا إذا بدي عدلك هيدا في عندك المادة 110/122 هيدا القانون هلا بنحط الأمور الأساسية
1: نعم.
2: هيدا بيصير إذا قفت بس بنية الغش إذا أدى هذا الموضوع لمسح بيانات أو إلغاءها أو بس بالنظام المعلوماتي هون تشدد العقوبة إذا بس استعمل اسم الشخص وصورته ما عمل بعد ما فيد بعد على الحساب
1: نعم.
2: ما ارتكب أي
1: نعم.
2: شيء
1: استعمل صورته
2: استعمل
1: واسمه
2: واسمه
1: أوكي.
2: بس هون بدنا نشوف ليه استعمل الصورة والاسم بس هيك ولا انه
1: استعمال الصورة والاسم هيدا لحاله هل يعتبر جرم
2: هون بدنا نحكي نحن بي
1: بعد ما عمل شيء
2: بعد ما عمل شيء
1: بعد ما ممكن بده يجيب لايكات بس بده يعمل بده يكبر صفحته ويكبر
2: صحيح.
1: هل يعتبر هيدا جرم معاقب عليه بالقانون
2: هون احنا بعد صدقا نص خاص
1: نعم.
2: بهيدا الموضوع بموجب القانون 81/2018 مقصد
1: نعم. بس في نص موضوع على
2: انتحال الصفة اللي بنص عليه قانون
1: صح.
2: العقوبات بس انتحال الصفة بقانون العقوبات له شروط معينة هيدا هو موضوع انتحال الصفة انه انا ما بعتبره انتحال صفة بس هذا لا يعني انه ما سبب بخرق لخصوصيتك
1: نعم.
2: لأنه
1: واضح.
2: أنا أعتبر الصورة والاسم هن هويتي وأنت تعديت على بياناتي فممكن نقول هذا تعدي على البيانات
1: أو استعمال غير مشروع لحق شخصي
2: حق شخصي يعني هو هذا من ضمن إطار المادة العاشرة اللي بتقلك إذا استخدم البيانات طب
1: نعم.
2: أنا بدي أعتبر الصورة والاسم هو أحد بياناتي يعني أنت دخلت عليها من دون
1: صحيح.
2: اسم نيجي هون منقول إذا استعمل صورة وهيدا فقط اوكي في عليها كذا وين الخطورة بتصير إذا استعمل صورة وصور اسم الشخص لطلب أموال. هون بلشنا بالجرم اللي نحنا منقول هيدا في عملية احتيال.
1: عمليا هيدا اللي عم بيصير.
2: هيدا اللي عم بيصير عملية احتيال. بموضوع هون ما بقى نحنا منروح لموضوع فقط خرق الحساب المنصوص عنه بالمادة 81 بقانون 81. نجي لقانون العقوبات المادة 656-656
1: نعم.
2: اللي بتعاقب على الاحتيال
1: نعم.
2: واستخدام الوسائل الاحتيالية.
1: هيدا من ضمن استخدام الوسائل الاحتيالية
2: لحتى لأنه مجرد أنه استيلاء على المال هون صار في
1: صحيح.
2: وقع جرم الاحتيال. صحيح. يعني بدنا نقسم أنه في شيء بيصير حسب القانون 81 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وفي شيء بنروح فيه على قانون العقوبات. هلأ في جرائم أخرى يمكن بتضيف على موضوع بس مش موضوع الاحتيال، يمكن يوصل أكتر ولا أخطر، الابتزاز والتهديد. ياما أشخاص بيفوتوا على حسابات، بيسرقوا الحساب، بيسرقوا الصور، بيسرقوا معلومات، وبيبلشوا يبتزوا الضحية.
1: يبتزوا يعني يطلبوا أموال لقاء عدم نشر
2: نشر هيدي الصور أو هالمعلومات أو هالأمور هاي. هيدي كمان نحن منقول فيها على موضوع قانون العقوبات.
1: العقوبات حكما
2: مش قانون طبعاً. المعلومات
1: طبعا.
2: تجي نقول شو العقوبات يعني ساعتها بدنا نشوف نحن هون ما أنا اللي بحدد ولا مين بحق القضاء.
1: نعم.
2: القضاء هو حسب كل واقعة، كل ملف يحال له من قبل مكتب الجرائم المالية الجرائم المعلوماتية يحال له للقضاء. القضاء هو الذي يوصف، وهو القضاء اللي بيعطي التوصيف الحقيقي للجرم.
1: نعم.
2: وشو العقوبة اللي تنطبق عليه؟
1: العقوبة القانونية
2: طبعاً.
1: يلي أكيد تتراوح بين شهر ومع غرامات لم توصل يمكن لثلاثة أو أربعة.
2: هلا إذا بدنا نحكي بعقوبات اللي بموجب القانون رقم 81. نعم. إذا بدي بلش بالحد الأدنى بتبلش من شهرين
1: نعم.
2: لثلاث سنوات.
1: نعم.
2: هيدي إذا بس مثلا بس خرق الحساب لنفترض. في عندك بتصير غرامة من تقريبا من مليون لعشرين مليون. إذا نتج عن هالولوج أو إلغاء نسخ ونغيله البيانات تعوله صاربت العصبوبة بتصير
1: من
2: 6 أشهر لثلاث سنوات.
1: نعم.
2: مليونين ليرة لأربعين مليون ليرة. في عندك أكبر شيء بحال إجا أفسد لك النظام كله لغيلك هي كلياته. هون بتصير العقوبة من ست أشهر لثلاث سنوات، غرامة توصل لحد 200 مليون ليرة.
1: هيدي عم نحكي بال 2018 يلي تعدلت هاي الغرامات.
2: غرامة
1: يلي صارت أكتر بكتير.
2: أكتر بكتير. نحن عم بحكي بعدنا على القانون نعم. اللي تعدلت نعم. اللي هلأ صار في تعديل لها. بالمقابل إذا بدنا نحكي نحن بعدنا عم نحكي هذا بحال الخرق، بحال تغيير البيانات، بحال الأمور بعدنا ضمن العمل العقوبة الإلكترونية.
1: نعم.
2: يعني بعدنا المعاملات هذا. إذا جينا موضوع احتيال وابتزاز وتهديد جينا موضوع قانون العقوبات اللي بنص عليه بالنسبة لهيدي الجرائم بيعود تحديدا مثل ما قلنا للمحاكم.
1: ممتاز.
2: في نقطة جدا مهمة بحب بس هيك أضيفها.
1: نعم.
2: بعد إذنك.
1: نعم تفضلي.
2: إذا طلب هيدا المال اوكي ما تمت، ما اعطيته انت المال، مش معناته انه يعفى من العقاب اذا ما تمت الجريمه.
1: اكيد لا.
2: لا العقوبه بعد الجرم بعده قائم.
1: صحيح.
2: لانه نيتك انت انك تحتال علي، بس اذا
1: جرم الاحتيال قائم بغض النظر عن الحصول
2: نتيجة
1: على المال ولا لا.
2: لانه هلا بقول لك ليه دكتور. في عندك عدد كتير من الضحايا ما اعطيته بسط. لا بدنا ننتبه لهالنقطه. يعني اذا انت قدرت والله انه يبعت لي والله كشفته ما بعت له مصاري ما تنبسط بحالك. انت هون بدك تبلغ، بدك تركض ورا، بدك تركض ورا حقك اللي اخترق مثل ما قلت لك اغتصب انت حسابك. يعني مش معناتها يوقف على موضوع انه ما قدرت اعطيته مصاري، في اخطر بكتير. ما تنسى شو عمل هون. بقول لك انه حتى لو ما اعطيته مصاري المفروض انك انت تلجأ للقانون.
1: اذا هون كمان بدنا نبلغ ونخبر الناس انه دايما قوى الامنية سهرانة على امنهم.
2: طبعا.
1: بيقدروا يتصلوا على 112 للابلاغ فورا، للتبليغ فورا، او بشعبة المعلومات على 1788، وهي جاهزة لحتى يفوتوا ويعملوا التحقيقات اللازمة. هون بدنا نعرف شو الضحية، شو المستندات يلي بده يقدمها، كيف بده يطرح الصوت لحتى يكون حقه ما عم بيهدر وما عم بيضيع.
2: صح.
1: شو لازم يعمل؟ وهيدا أهم شيء هلأ بموضوعنا، لأنه الناس متشوقة تعرف شو بدهم يعملوا وقتها الحساب تبعهم. شو بنقول بالعربي على الإنجليزي بيتهكر، بيخترع حسابهم، شو لازم يعملوا هالناس؟
2: أوكي. أول شيء كأنا مواطن إجاني هيدا الحساب، إجاني بتجاني رسالة أول شيء، لنفترض أنه هاي كيف كذا، أنا بحاجة لما عندك حساب وش عندك هيك عندك هيك. قبل ما بلش بهالنقطة في شغلة مهمة، أخطر شيء عم بيقدروا يهكروا فيه هو موضوع الاو تي بي، الوان تايم باسورد اللي عم بيوصل الكود. هيدا ما بعطيه لمخلوق، لا صديق ولا عدو ولا قريب ولا شيء، مجرد انت اعطيته لحدا يعطيك يعني العافية، فات عليه واخذ البدوية. بالنسبة للضحية اجيك هون، في عندك كتير من المواطنين شو بيعملوا دغري؟ شيء بيعملوا له دغري بلوك ولا لا؟ غلط، ما المفروض. وثق. في قاعدة ذهبية نحن بنقولها لكل المواطنين، وثق.
1: كيف بده يوثق؟ سكرين شوت مثلا؟
2: سكرين شوت هو لحاله ما بيكفي كدل، هو نعتبر نحن من الأدلة طبعا يعني. جدا مهم. بس مش كدل. أول شيء السكرين شوت أول شيء بنعمله، تاني شيء ما بلغي الحساب، ما بفوت لعنده على حسابه أبدا، ما بيخترق له حسابه. بحفظ الرقم اللي إجاني منه، الصورة، الرسالة، كلهم بحفظهم، وبحاول قد ما فيي ما عدل بالصور، يعني ما اسحبهم كتير مشان ما تتغير الصورة. واهم نقطة بقول لكل مواطن، اجيك هيدا الرسالة ما ترد عليه، شو بنعمل اول خطوة؟ يمكن خيك يبعث لك. انا اذا بقول لك كمحامي ببعث لي بالنهار، شو بنعمل؟ بتصل فيه فيديو كول. ما بتصل فيه عادي ابدا، ما بتضغط على رقمه نهائيا.
1: فيديو كول.
2: اول بيقول لك انه مثلا اذا فيك تبعت له، قل له بعت لي فويس مثلا لاتاكد انه صوته. لا ماني مضطر. يا بتصل فيه على رقم تاني بعرفه، او بطلبه فيديو كول، بعرف هيدا الشخص هو اللي عم بيحكيني. هيدا الدليل قاطع انه هيدا الشخص هو اللي فعلا عم يطلب مني مصاري. مش شخص تاني. اكيد ما رد عليه فيديو كول، يعني هيدا شخص يعني مشرب بده كول. يعني هيدي من الامور التكنيك اللي عم نقولها للمواطن. سهل كتير. ما بده شيء، دغري بتعمل له فيديو.
1: لوين بده يلجا المواطن اذا ما عنده امكانيات ماديه يروح لعند محامي ويدفع له؟ شو بده يعمل؟
2: هو
1: اول شيء لازم يبلغ القوى الامنيه.
2: هلا ايه طبعا. طيب. هلا في بلغ دغري اللي ما عنده معلومات شو بده يعمل.
1: أوكي.
2: دغري بيتصل بمكتب مكافحه الجرائم المعلوماتيه. نعم. عاطين رقم هن.
1: نعم.
2: بيتصل فيهم، هن بيقولوا له شو تعمل، يعني يا يبلغ او بيستفسر شو بده.
1: نعم.
2: هي عاده بتصير عبر النيابه العامه المختصه. كل حدا حسب وين.
1: هل بيقدر المواطن يروح مباشره
2: طبعا على النيابه العامه؟
1: لا مش على النيابه العامه، على المغفر مثلا يبلغ
2: ويعتبر
1: حاله.
2: ببلغ لا، في ببلغ دغري مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. ببلغهم لإلهم لأنه هن في هيدا المكتب بش نحط هيك. المكتب لأنه في
1: طيب عالج هاي القضايا،
2: عالج لأنه في خبراء فنيين. صحيح. هن اللي بدهم يعرفوا كيف هيدا اخترق الحساب. نحن مش مجرد أمام ضابطة عدلية عم تعطي هيدا. لا نحن هون في شيء جديد. إذا ما كان عندك خبراء فنيين يعرفوا كيف هيدا فات على الحساب،
1: بده يكون كتير سريع لهيدا السبب، وهن عندهم الاختصاصيين
2: اللي لازمين. طيب. مشان هيك بنقول المواطن وثق. ما تمحي شيء، والسرعة عندك هو الأهم. شيء دغري بلغ، دغري بلغ. هلا بعد اوقات بست ساعات سبع ساعات بيرجع الواتساب، بس بتكون يعطيك العافيه، صار تهكر كل اصحابه. نقل كل شيء صار عند حسابه
1: للاسف.
2: فهون للاسف
1: خطرة. هيدي الخطرة خاصه فيها. اذا في صور محطوطين على بمراسله معينه بينك وبين حدا، كريدت كارد ولا ارقام لكريدت، يعني هيدي كمان راحت.
2: وفي نقطه لما بده يقدم الشكوى، مفروض مش بس انا اعمل سكرين شوت لحتى اللي انا عملته، لا بدي شوف بمين اتصل، بدي اعطي اسماء اللي اتصل فيهم، بدي اعطي ارقام اللي اتصل فيهم هيدا الشخص، بدي وثق كل شيء، صور مثل ما قلنا. وهون اذا في تحويل دغري بتصل بالبنك، وقف التحويل، بتصل بالوش او لو ام تي، لانه اكثر شيء عم تصير الجرائم على هذا الموضوع. انه اذا بنقدر نوقف الحوالي، يمكن اوقات نقدر اوقات فعلا للاسف ما عم
1: بتكون خلص قطعت.
2: هيدا بعدنا عم نحكي بموضوع جدا عادي. ما بدنا نحكي بالامور
1: أنا بدي خبر شغلي. أحد الأصدقاء بخبرني عن سيدة فاتوا عليها عصابة وشوفتهم كتير متمرسين بالعمل الإلكتروني، بيقولوا لها نحن شركة نتعاطى بتجارة الأسهم، وأنا عوى بطريقة معينة أنه تستثمر معهم بحدود $10,000. وصاروا كل يوم يبعثوا لها رابور يفرجوها قديش عم تربح مصاري. وصلوا بآخر شيء سرقوا منها حوالي $100,000 واختفوا، وهلأ عامل دعوة عليهم وما عم تقدر تحصل على أي على أي دليل وين هني ومين هني.
2: للأسف هلأ في قاعدة كمان تاني بدنا نحكي فيها بالختام. عم تحكي $100,000 هلأ بشهر آب. نعم. هو الأمن الداخلي قدرت وقفت شخص كان عامل عملية $500,000 هلأ بشهر آب $500,000. ليه قدرت وصلت له؟ لأنه قدروا بالسرعة الممكنة اللي قلنا عنها هول الخطوات يعملوها. نعم. يقدروا يتوصلوا له لهيدا الشخص.
1: نعم.
2: فللأسف عم بيطير فيها العمليات كل يوم وعم بتزيد.
1: يعني نتأمل أنه هالناس توعى شوي
2: أكيد
1: وتنتبه. أكيد الناس واعية بس أنه تنتبه أكتر. صح. أنه بس يجيها. وهلأ بدنا نتصل مع خبير محمد علي الأحمر. نعم. طيحطنا شوي بالأجواء، كيف ممكن، كيف عم بتصير هالعمليات الاختراق، شو السبب تبعها، وليش هالفترة هالقد كترانة. نعم. مثل ما عم نعرف بين لبنان وسوريا والأردن تركيا. وكمان تركيا عم بصير كتير عمليات اختراق. هل السبب يعود إلى أنظمة الحماية يلي بتعتمدها الدولة، ولا في شي سبب تاني عم بيؤدي لهالاختراق؟ نتأمل من أنه بس يصير معنا رح نرجع ناخده للأستاذ محمد علي الأحمر. كمان بدي أسألك أستاذي سهى، المسؤولية القانونية إذا الحساب المسروق انبعت منه رسائل مثلا نصت على ناس، نصبت على ناس ثانية.
2: نعم.
1: يعني حساب من حساب لآخر بهال
2: نعم بهالعمل.
1: نعم. نعم. الضحية الأساسية بيتحمل مسؤولية؟ يعني نصب على إكس. صح. باسم الإجراج، هل الإجراج بيتحمل مسؤولية؟
2: لا، ما تعرف عليه دكتور المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية.
1: نعم.
2: يعني ما بيكفي إنه هو هذا أكيد لا ما خص الضحية نهائيا.
1: نعم.
2: صاحب المجرم اللي قام باختراق هذا الحساب والاستيلاء على المال هو الذي يعاقب. الضحية أكيد لا،
1: مش مفروض بالضحية يلي سميناها هون بحالتنا إجراج. الأول شيء اللي تعرضت للاختراق مش مفروض يصير عندهم يعمل أي موجب مثلا يبلغ كل أصحابه
2: طبعاً.
1: أو يحط على صفحة الفيسبوك يلي ممكن يكون بعدها

0: سمعت كمان بس الناس فيك.
1: عرفنا بقصة انه حدا كان يعني معروف انه هذا الشخص مرتاح ماديا صار هيك بحسابه, فعرف من اصحابه مين هن يلي انسرقوا, مين هن يلي اخذ مال منهم, ما قبل الا يرجع يردلهم هالمال حفاظا على سمعته, مع انه هن يعني ما طلبوا.
0: في كتير هيك صار, في كتير عم بتصير هيك.
1: مخرج الاتصال مع استاذ محمد صار جاهز ما جاهز؟ نعم استاذ محمد عم تسمعني, مرحبا.
2: هلا استاذ جون كيفك؟
1: اهلا وسهلا فيك, يعطيك العافية. ان شاء الله كنت اكيد عم تسمعنا, ونحن والمستمعين ناطرين نشوف شو هالاسباب يلي عم بتخلي هالاستيلاء يصير بهالدول يلي حكينا عنها, تركيا, الاردن, لبنان, سوريا. ليش هالانتشار وشو سبب هالثغرات اللي عم من خلالها عم بيقدروا الهاكرز يفوتوا على الحسابات ويسرقوها؟ تفضل عم نسمعك.
2: اول شيء تحيه لك استاذ جون, تحيه لضيفتك الاستاذ سهى.
1: اهلا وسهلا فيك. شكرا.
2: تحيه للمستمعين.
1: نعم.
2: هلا اول شيء نحن بدنا نحكي نركز عليه اللي هو اكثر شيء الناس تستخدمه يعني.
1: نعم.
2: اللي هن السوشيال ميديا, حسابات الانستغرام والفيسبوك, التيك توك, وهيدي وحتى الواتساب.
1: نعم.
2: والايميل, هودي اكثر شيء الناس تستخدمهم يوميا يعني. ضروري اي شخص مثل ما ذكرت الاستاذ سهى انه اي حدا بيوصلوا اي رابط ما بيعرف من وين, ما يفتحوا, ما يكسروا هذا الرابط. وحتى الكود اوقات بيطلبوا او تي بي او بين كود, بيبعثوا لهم انه تعطونا الكود. كمان هيدا ما يبعث الكود, فهيدا هول شغلتين جدا مهمين اي شخص يعملهم. بس يلاقي حدا غريب عم يحكي مثل ما ذكرت الاستاذ سهى, يفتح فيديو كول يتاكد انه هذا الشخص.
1: فإذا عفوا أستاذ محمد, أنا بدي من خلالك ارجع كرر يلي عم بتقوله للمستمعين, أي كود بيوصلكن ما تفتحوا إذا منكن أكيدين من مصدره, صحيح؟ نعم
2: صحيح.
1: نعم عم نسمعك.
2: تمام. وفي عنا شغلة كتير مهمة أنه الباسورد للسوشيال ميديا, الحسابات والإيميل ما يكونوا مثل بعض. يعني نحاول كل حساب يكون له باسورد خاص, واذا بنقدر نحطهم على ورقه ما يكونوا على التليفون هو الباسورد, يكونوا برا يعني منهم ديجيتال.
1: نعم.
2: ونحاول الاساسي هو عاده نحن عندنا شغلتين اساسيه بالسوشيال ميديا لما نفتح حساباتنا, هم الايميل ورقم التليفون.
1: صحيح.
2: فالايميل نحن نعمل له تو فاكتور اوثنتيكيشن سكيورتي. التو فاكتور هم عمليه غير الباسورد, اي شخص بده يفتحها اذا عنده الباسورد بده تو فاكتور. شو هن التو فاكتور؟ عاده بيكونوا يا كود بيوصل على ايميل تاني غير هيدا الايميل اللي هو عنده اياه, يا كود بيوصل على رقم تليفون تاني اللي هو الشخص اللي له. فاي شخص بده يفتحه بده ياخذ الباسورد, حد الباسورد بده كود. فهون لازم نعمل تو فاكتور للايميل لانه هو اساس كل السوشيال ميديا اللي بنشتغل عليهم, هن معمولين بايميل او رقم تليفون. هلا نرجع على الواتساب. سو اساسي الايميل يكون عامل له تو فاكتور اوثنتيكيشن. هلا جوجل من جديد حتى اوتلوك عملوا شيء اسمه باسكي. هذا الباسكي هو احدث الحمايه اللي عم تطلقها هلا شركه جوجل وشركه اوتلوك, اللي هي بس حدا بده يفتح ايميله بيبعته على تليفونه ليشوف الفيس اي دي, يعني ياخذ الفيس اي دي اللي له وجهه ليقدر يفتح الايميل. هذا باسكي, هذا جديد. بس هلا اللي بعد ما فعل هيدي الخاصيه لانها جديده يعمل التو فاكتور اللي هي كود على رقم تليفونه او على ايميل تاني. يعمل ريكفري ايميل, يعمل باك اب ايميل.
1: ممتاز.
2: وكمان عندنا السوشيال ميديا بنفس الشيء بتشتغل, يعني انستغرام, فيسبوك, تيك توك, كل هيدي الحسابات كمان نعمل لها تو فاكتور, نتاكد انه الحساب مش بس باسورد. نفوت على سيكوريتي بالسيتنج, في شيء بنفوت على سيكوريتي, من السيكوريتي بنروح على تو فاكتور اوثنتيكيشن. بهيدي التو فاكتور نعمل اثنين مينيموم, يعني ما نعمل واحدة بس. نحط مثلا وان فاكتور تكون هي فون نمبر, والتاني نعملها مثلا ايميل او واتفر طريقة تانية. وفي باك اب كودز, هلا اللي بحب يطبع هيدي الباك اب كودز كمان يحطها عنده على جنب يخبيها, كمان هيدي باك اب كودز موجودة بكل هول بلاتفورم. نجي على الواتساب. الواتساب مهم جدا كمان, لانه هيدا بقلب واتساب صار في شيء اسمه بن, في واحد يحط بن كود للواتساب اللي له. وفي شغله كمان اللي هي الفيريفيكيشن باي ايميل, يعني يحط ايميل له يعمل له فيريفيكيشن على الواتساب, يعني بس قبل ما كانت موجوده.
1: عظيم.

0: هيدي أستاذ محمد لو سمحت هي بدنا نوضحها للناس باختصار على الواتساب شو لازم يعملوا لحتى يحموا نوعا ما حسابهم من أنه يتقرصن.
1: تمام بنفس الطريقة بيروحوا على الساتينز دايما أي شيء بدهم يعملوه بأي حساب وحتى الواتساب بيروحوا على الساتينز بيروحوا على privacy security هيدي سكرت الحماية بيفوتوا عليها بيلاقوا شيء هو بين كود بيعملوا البين كود بيعملوا له
0: هون بفوت بيعمل بين كود هو بنقي البين كود يلي بده اياه
1: بنقي انت تبع بطاقة البنك لما تعمل بتحط بين كود تعمل نفس الشيء للواتساب اوكي وفيك تعمل verification تحط ايميلك يعني تعمل تحط ايميل بقلب الواتساب لتعمل له verification.
0: هيدي شو بتفيد هيدي الخطوة
1: صار اي شيء بيكون عندك انت الايميل نفس الطريقه بتقدر ترجعه للواتساب او لما تتواصل مع الشركه ويعرفوا يقولوا لك مثلا وصلك ايميل الواتساب بيتاكدوا انه انت الاونر.
0: اوكي فاذا هون تحذير لكل اللي عم يسمعونا اللي لازم يعملوه بالواتساب بدهم يفوتوا على سيتنج ومن السيتنج بدهم يفوتوا على اكاونت ومن الاكاونت لوين بيفوتوا بيرجعوا
1: بيفوتوا سيتنج اكاونت بيفوتوا برايفسي سيكيورتي
0: برايفسي سيكيورتي. فاذا هيدي ثلاث خطوات ومن هونيك بيعملوا بين وبيرجعوا بيعملوا الايميل فيريفيكيشن. ممتاز ممتاز.
1: هلا اكثريه المستمعين بعتقد في ناس كتير ما عندها خبره بالتكنولوجيا يعني ما بتعرف انا برايي اي شخص عنده ابن خيه
0: يساله
1: يجي يقول له عمل لي كل هذه الخطوات لكل الصفحات اللي عنده لانه بتعرف في اشخاص كبار بالعمر او ما بيعرفوا
0: هودي عم بيكونوا اكثر شيء عرضه للقرصنه هودي الناس صحيح
1: هني هون الناس المعرضين. وحتى ذكرت الاستاذ سهى عن موضوع وش كتير هيدا عم بصير بيحكوكم بيكونوا حاطين صورة هي انه هني من وش وبيقولوا لكم اعطونا كود او اي شيء
0: حولكم
1: فلوس هيدا جدا مهم انه ما تتواصلوا مع هون لانه هودي منهم موصوين هون.
0: ممتاز استاذ محمد بدي اشكرك على مداخلتك وقريبا رح نستضيفك ببرنامج القانون انحكى لنحكي اكثر بتفصيل دقيق عن كل القضايا السبرانيه وقرصنه الحسابات وما الى ذلك. نحن بنشكرك وبنحييك واهلا وسهلا فيك ضيف دائم بصوت كل لبنان وبرنامج القانون انحكى.
1: شكرا لكم وشكرا للاستضافه.
2: القانون انحكى.
0: أستاذ سهى رح نرجع لك توضيح طويل عريض عطانا اياه تقنيا الأستاذ محمد علي الأحمر بنشكره عليه. هلا رح نرجع لك بسؤال عن آلية تقديم الشكوى والأصول الواجب اعتمادها بالنيابة العامة. شو اللي لازم يعمله المواطن؟
3: أول شيء بدي أشكر أستاذ محمد فعلا لأنه كل شيء عم بيحطه عم بستفيد منه أنا
0: طبعًا.
3: قبل أي شخص
0: تاني
3: لأنه فعلا معنا هالتوعية الرقمية نحن بناخد هيدا الجهاز بس ما بنعرف هالأمور كلها. فبجد الشكر له. نجي هلا نرجع لموضوع القانوني بالموضوع صار معنا هيدا بدنا نبلغ قلنا يا منبلغ مكتب مكافحة الجرائم العنفية هن بيقولوا لنا شو تعملوا أو منروح على نيابة العامة المختصة. نيابة العامة المختصة هي بتحيل الملف للمكتب لمكافحة الجرائم المعلوماتية. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا بده يصير في تحقيق فني كيف هلأ أستاذ محمد عم يشرح الأمور بده يصير في أكيد في خبراء بده يعرفوا هو كيف تم اختراق الحساب من أي بلد يمكن من لبنان من برا كيف شو اللي صار في أمور هيدي مش كلنا ضليعين فيها بدها خبراء لحتى
0: بدها أجهزة
3: بعدين من بعد ما يخلص التحقيق الفني بعد ما يكون انضبط الملف نحن بنقول أول خطوة بده يكون في ضبط. أنا صارت معي هالقصص مثل ما قلنا المواطن شو بده يعمل بده يعمل سكرين شوت بده كل الاتابات اللي مشينا فيها بده دغري يوثقها بنحفظ هيدا بنعمل محضر فيها هيدا المحضر الأولي بيصير بيروح على النيابة العامة. النيابة العامة بتحيله للمكتب المكتب بيحيله لآخر شيء بعد التحقيق إلى القضاء المختص اللي هو بالنهاية القضاء بيشوف مثل ما بلشنا حديثنا كل جرم حسب الواقع بوصفه ممكن يكون أي جرم ينطبق عليه وأي قانون ينطبق عليه.
0: من خلال خبرتك أستاذي سهاب عم بينرقط ناس عم بيعملوا قرصنة؟
3: ايه في أكيد عم بينرقط بس إذا كان بلبنان بقول لك عم بينرقط. عندنا مشكلة
0: أوقات عم بيكونوا مش بلبنان
3: هي المشكلة ما يكونوا برا. وصدقا إذا بتسمع أكترية هلأ مش نحن بس بلبنان ومش بس بالأردن مش بس تركيا في كتير من دول العالم في عم بيكون في هيدا جريمة منظمة يعني
0: خطرة.
3: ايه عصابات بكل دول العالم عم تعمل هيدا الشيء عم تخترق الحسابات.
0: نعم.
3: هون نحن المشكلة بقول لك بلبنان إذا فعلا قدرنا ضبطنا الملف وقدرنا بلغنا بسرعة.
0: نعم.
3: وقدرت الأجهزة الفنية عرفت المصدر وهو موجود بلبنان أي أكيد بنقدر. حتى عم بيقدروا من قوى الأمن الداخلي من فترة كان في أشخاص لبنانية بتركيا قدروا جبنا. طبعا طبعا. بس مثل ما عم قلك وين المشكلة بتصير عنا إذا فعلا عصابات منظمة من برا.
0: نعم.
3: هون عم بيكون الأخطر. فنتمنى فعلا مثل ما قلنا مثل ما عم تتطور التكنولوجيا الجريمة عم تتطور عم تكون متسارعة أكتر. هون المفروض يكون في شغلة جدا مهمة نحن التشريع لحتى يكون كمان يواكب بسرعة مش بدل ننطر كل 10 سنين ليطلع لأنه بكل لحظة عم بيكون في جرم جديد عبر الأجهزة الإلكترونية عم بتصير. وفي نقطة مهمة كمان وأهم من هذا الموضوع يكون في تعاون دولي بين الدول. نحن أمام جريمة منظمة يعني تطال كل شرائح المجتمع. هون ساعتها بده يكون في فعلا تعاون واتفاقيات دولية بين كل الدول انه نقدر نضبط هيدا الموضوع وتسليم المجرمين. لانه ساعتها انا باي بلد بدي انا اضطر اجيب الحسابات والمنصات اللي من برا بدها تساعدني فيها الدولة اللي صدر منها هالاشخاص المجرمين.
0: طيب استاذي سهى من خلال تجربتك بعالم المحاماة والعدل هل بتشوفي من الانصاف انه تكتفي بس الضحية بتوقيف المجرم دون التعويض عليها؟ لانه وقتها عم بيتوقفوا للصراحة يعني عم نعرف بكتير بقول لك المصريات مش موجودين صرفتهم وما عنده أملاك لا يحجزوا له يعني شو
3: يعني للأسف مش بهالموضوع بس
0: بعدة مواضيع بس عم نحكي عن هيدا الموضوع
3: لنيجي لهيدا الموضوع بالذات. أنا برجع بقول لك أنا مش موضوع بس إنك أنت صرفت المصريات.
0: نعم.
3: أنت هون ارتكبت جرم أخطر منك أنت أخذت مصاري.
0: نعم.
3: أنت مثل ما قلنا بلشنا اغتصاب لا خصوصيتي.
0: صحيح.
3: يعني أنت صار كل حياتي الشخصية أنا هون مع عائلتي ما بدأت أعمل جروبات العائلة مع بعضها وأدي أمور كلها صارت عندك عم تخترقها. هيدا هون بطالب فيه بالعطل والضرر. بحال
0: هلأ بالطالبة بس بهدك بالأخير
3: بحال إنه أنا ما أقدر هيدا الشخص مفروض يكون في توقيف يعني
0: رحين
3: الدفع ما بيش يعني ما هي الحكومة هي رادع إذا ما بدك تعاقبه كيف بده يردع؟
0: نعم.
3: يعني إذا أنت طلعته هلأ ولا ما معه مصاري لا أكيد لا بده ينحبس بهالفترة أكيد بالقانون فيه نصوص
0: تحكي
3: الموضوع إنه بحال ما دفع بده ينحبس. فهون إحنا بده يتشدد بده يكون في تشديد للعقوبة بهذا الموضوع. برجع بنقول مش جريمة عادية الجريمة العادية بتوقع جريمة العصر والجريمة التي تلازمك في كل لحظة.
0: نعم.
3: هيدا الشخص ما بقى بيضطر يفوت على بيتك ليسرقه او يفوت على لا عم يسرق
0: بعيد.
3: بعيد انت وقاعد وحامل هالجهاز عم تتسلى فيه عم بيسرقك يعني شوف شو صار خطر انك انت دغري ما عم تضطر لا يخطط ولا يعمل شيء ليسرقك لا بكل سهوله انت وقاعد ومرتاح معك هالجهاز بيقدر يخلقك يسرقك. استاذ
0: سهى احنا قربنا على النهايه بدي منك قبل ما نختم كلمه.
3: نعم.
0: من القلب تتوجهي فيها للمستمعين وانت بتنقي لأي فئة من المستمعين.
3: طبعا أنا في كلمة بدي أقولها هذه لكل شرائح المجتمع.
0: نعم.
3: الوعي. الوعي ثم الوعي ثم الوعي. بدنا أقول شغلة بدنا نطلق نحن هالجهاز نحن اخترعناه الإنسان اخترعه.
0: نعم.
3: ما بدنا نكون عبد لإله. طالما الإنسان هو اللي اخترع هيدا الشيء ما بدي خليه هو يهدلي حياتي
0: بدنا نحن نضل مسيطرين
3: أنا اللي أحييتك ما بدي إياك أنت تكون سبب بقضاء على حياتي. لأنه إذا ما بدي أحكي بموضوع مال أو موضوع سمعة، في أشخاص كتير عم توصل للانتحار، عم تنهي حياتها من وراء كتير مواضيع، من وراء ابتزاز أو تهديد أو غسل عدماء، غسل أدمغة. من هون منقول نحن بدنا وعي، بدنا في شغلة مهمة، نحن بده يكون ما بعتذر من كلمتي، ما بدنا نشتغل على اللبناني صاحبي بعت لك ما بدي يكون في ثقة، بدنا نحاول
0: ما توثقوا بحدا بالموضوع،
3: ما توثقوا بحدا بهيدا الموضوع. لا أكيد مش عم نحكي بالشكل العام، ما بدنا نكون نحن دغري نوثق، لا تثق دغري، ما توثق. أنت عم تعرض، حتى إذا أنت بدك تساعد هيدا الشخص مثل ما قلنا تلفن له بدك شو عايز تكرم عينك، نحن على اللبناني يلا ما نحن دغري نحن مستعدين، فيديو كول ما مش الحال خلص. هون قلنا وعي، بدنا من الأهل، هلأ أنا بوجه هذه للأهل قبل موضوع المال، أنتوا عم تتعرضوا، بس في شيء أخطر بكتير، أنا بهمني هيدا الجيل، جيل المراهقين الأطفال اللي عم ينترك هيدا الجهاز بين إيديهم. أنت مش حاطة الجهاز، أنت حاطة العالم بين إيديه بسلبياته بإيجابياته، وللأسف سلبياته أكتر من إيجابياته للطفل والمراهق. ليه؟ لأنه عم ينجرفوا، عم ينجروا لأشياء،
0: إذا أسيء استخدامه،
3: إذا أسيء استخدامه، لأنه عم ينجروا لأشياء، عم بيشوفوا عالم، عم بيشوفوا كل شيء، عم بيتمثلوا فيه، بحبوا يتمثلوا فيه، وأكيد هني عم بيكونوا ضحايا. فها منقول الوعي، ثم الوعي عند الأهل، وعي عند كل شرائح المجتمع. وفي بحب أقول شغلة عند أول شك، مثل ما قلنا دغري يروح، ما تخاف. في ناس آخر جملة بحب أقولها، في ضحايا بخافوا، بيقولوا ما انفضح، ما بدي روح أبلغ، ما بدي روح أقدم. لا، أنت القانون اجئ والعمل لحمايتك، كون واعي،
0: بلغ
3: بلغ، لأنه إذا كنت بموضوع مال فقط بتصير بعدين ابتزاز وتهديد، وما حدا يفكر أنه إذا أنت المجرم طلب منك مبلغ مشان يسكت عنك أو ما يرد لك،
0: إذا أعطيته إذا يعني
3: ما حيسكت،
0: هيدا باب لا ياخد أكتر،
3: إذا ياخد أكتر. فالجهات الأمنية، وبرجع منقول تحية كبيرة لقوى الأمن الداخلي، الشرطة القضائية، القضاة اللي عم بيواكبوا هيدا الموضوع طبعا. وكل إذا بتلاحظ دكتور قوى الأمن الداخلي كل يومين ثلاثة بتبعت تحذير،
0: صحيح
3: بدنا نقرأ منيح، بدنا نعرف شو عم بيقولونا، عم بيحذرونا لمصلحتنا.
0: أنا كمان بدوري بدي أقول للمستمعين، ما تستهينوا بأي ثغرة تقنية، تذكروا دايما إذا وقعتوا ضحية السكوت عفوا السكوت والخوف هن أكبر غلطة ترتكبوها، وهم الخطوة الأولى نحو الابتزاز.
3: صحيح.
0: دغري بلغوا،
3: دغري بلغوا.
0: أنا بدي أشكرك أستاذي سهى البلوط الأسعد، شكرا. شكرا على كل هالإيضاحات القانونية، وأيضا بدي أشكر الخبير الأستاذ محمد علي الأحمر على نصائحه التقنية. موعدنا بيتجدد الثلاثة القادم بحلقة جديدة من برنامج القانون إن حكى. إلى اللقاء.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز للأخبار من صوت كل لبنان. بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال زيارة إلى الأردن سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ودعم المؤسسة العسكرية اللبنانية في ظل التحديات التي تواجهها. وكان هيكل التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في قصر الحسينية الملكي الذي أكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته معربا عن دعمه الكامل المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر عقده في باريس. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفد من بلدية القوزح أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات النازحين من القوزح وسائر القرى الجنوبية ودعمهم إلى حين عودتهم، وبالتوازي مع مواصلة الجهود لتوفير الظروف اللازمة لعودة جميع أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم بأمان وكرامة. في ذكرى إعلان لبنان الكبير كتب النائب جبران باسيل عبر أكس: تأسيس لبنان الكبير كان أحد أعمال الطوباوي ليصلح ويك. مرت أزمات وحروب واحتلالات، بقينا نرفض تقسيمه وابتلاع أو ابتلاعه أو إلحاقه بغيره، ومتمسكين بشعار أكبر من أن يبلع أصغر من أن يقسم. وأضاف: يتوجب على اللبنانيين بناء دولة وحفظ الشراكة، وواجبنا أن نكمل النضال ونحافظ على الأمانة. لبنان لا يزول. في نشاط بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الاتصالات شؤون الوزارة وأبرز الملفات والمشاريع المرتبطة بقطاع الاتصالات. في إطار التحضيرات المبكرة لموسم الشتاء ورفع مستوى الجاهزية، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا موسعا شدد على اعتماد المعالجة الاستباقية للمواقع والنقاط الحرجة التي قد تشهد مشكلات في خلال موسم الشتاء وإنجاز أعمال تنظيفها وصيانتها قبل هطول الأمطار، بما يساهم في الحد من الأضرار وتأمين سلامة المواطنين والحفاظ على استمرارية حركة السير على الطرقات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا من الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام سورية بارتفاع حصيلة قتلى انفجار مدينة بنش بمحافظة إدلب إلى 5 قتلى. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع سلطان عمان التطورات في المنطقة وجهود حفظ استقرارها. وفي الخبر الأخير، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان عن تضامن الشعب الروسي مع الشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: سلامة عائلتك. اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

حياة البسمة وحياة الكلمة بتحسي علي شو مشتاق.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بدأت اليونيفيل مؤخراً بإعادة بعض نقاط التفتيش ومواقع أخرى إلى القوات المسلحة اللبنانية، ما تسبب ببعض الالتباس بشأن دلالات هذه الخطوة. وتوضح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن ذلك مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وليس كما تكهن البعض في إطار الاستعدادات للانسحاب المرتقب لليونيفيل الذي يجري التخطيط له بشكل منفصل.
1: As part of the financial crisis facing the United Nations, UNIFIL had planned to hand back some positions.
2: في إطار الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، كانت اليونيفيل قد خططت لإعادة بعض المواقع ونقاط التفتيش إلى السلطات اللبنانية، وقد تأخرت هذه العملية بسبب تصاعد النزاع في أذار. لكن اليونيفيل بدأت الآن بإعادة بعض نقاط الدخول ونقاط التفتيش، وتنعم عملية التسليم هذه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. أما مسألة انسحاب اليونيفيل فهي منفصلة، وتجري عملية التخطيط لها بما في ذلك تحديد ما سيتم القيام به بشأن مواقعنا المتبقية. وينص القرار 2790 على أن تتم إعادة هذه المواقع خلال العام المقبل.
0: وفي إطار عملية التخطيط للانسحاب، تعمل البعثة أيضاً على تحديد ما سيتم القيام به بشأن المواقع الواقعة داخل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وما سيؤول إليه وضع هذه المواقع عند انتهاء مهمة البعثة. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: Any Israeli presence north of the blue line is a violation.
2: إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وقد دعانا مرارا إلى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية والامتثال الكامل للقرار.
1: The current Israeli presence and extensive military activity.
2: إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يعنيان أن الوضع أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790. وتجري عمليات التخطيط لدينا لتحديد أفضل نهج لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني عندما يحين موعد انسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
0: خلال شهر آب، قدم جنود حفظ السلام الهنود التابعون لليونيفيل مجموعة من المساعدات الطبية والبيطرية للأهالي في قرى تقع ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان. ففي شبعة نظموا حملة بيطرية قدموا خلالها فحوصات للماشية ونصائح بيطرية وأدوية أساسية للرعاة. وفي كفر حمام قدموا استشارات وفحوصات وعلاجات أسنان أساسية. أما في حصبية والهبارية والميري وحلتة، فدعم جنود حفظ السلام الهنود أيضا إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المراكز الصحية المحلية. كما قدمت حملة للمساعدة الطبية وطب الأسنان في الهبارية استشارات وعلاجات ورعاية للأسنان، إلى جانب دعم أساسي للرعاية الصحية للأهالي. وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه المجتمعات في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير والعمل على استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظم جنود حفظ السلام الماليزيون التابعون لليونيفيل مؤخرا نشاطا ترفيهيا لنحو 300 فتى وفتاة من برعشيت والقرى المجاورة، وذلك بالتنسيق مع بلدية برعشيت وجمعية سنابل الجنوب. تضمنت المبادرة أنشطة ترفيهية وتعليمية هدفت إلى توفير بيئة إيجابية وداعمة للأولاد بعد الصعوبات التي مروا بها خلال النزاع الأخير. كما قدم جنود حفظ السلام الماليزيون 400 مجموعة تعليمية صممت لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال التعلم التفاعلي. قدمت اليونيفيل مؤخرا 100 حصة غذائية إلى اتحاد بلديات صور لتوزيعها على العائلات النازحة المقيمة في المراكز التي يغطيها الاتحاد. تأتي هذه المساعدة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، بمن فيهم الذين ما زالوا نازحين والذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عالميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: روما على نار هادئة ولبنان يستعجل الخروج من الحروب.
5: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع روني جابي ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ هادي الهاشم.

0: النووي.
1: المطلوب الضرب بيد من حديد تثبيت في الدولة الذهاب بالمفاوضات حتى النهاية لأجل تحرير الأرض، فرض سلطة الدولة وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.
2: نشجع كل المؤسسات أنه تكمل الطريق سوية لسبيل السلام، لأنه هالبلد وطننا، هو بيتنا، عائلتنا.
3: أهم مرسوم سيصدر بهذا الإطار هو مرسوم اللجنة الاستثمارية لأموال الضمان، المبالغ بدراسات أكتوارية مأمنة لهذه الانطلاقة.
4: في ذكرى لبنان الكبير، عون اللبنانيون تعبوا من الدويلات، والسلام لنتعلم من أخطاء الماضي. منسا يستشرف مرحلة ما بعد اليونيفيل من صربيا، وهيكل يحشد الدعم من الأردن. المدارس الرسمية أمام اختبار العودة، والنازحون بلا بدائل. اتهامات جديدة تلاحق رياض سلامة، ونقابة الخلوية ترفع الصوت. طهران وواشنطن أمام اختبار الالتزامات، وهرمز ينتظر الحل. وفي راجرما أيضا، غارات إسرائيلية على غزة واعتقال مسؤول أمني في حماس.
5: تتابعون أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس والأحوال الجوية.
6: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تعبورت تعبورت تع،
9: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبورت تعبورت تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: كبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. روما لم تنضج بعد لجولة ثالثة، الموعد مؤجل والعقد لا تزال تنتظر من يفككها، والخلافات تبحث عن ممر إلى التفاهم. وحدها بيروت تبدو مستعجلة ولكن بحذر للخروج من دائرة الحروب وإعادة التمسك بخيط الدولة في مواجهة الدويلات. ففي ذكرى أعلان لبنان الكبير، كان رئيس الجمهورية واضحا في رهاناته وأهدافه: دولة تحمي وسيادة تصان وأمن يستقر واقتصاد يستعد. أما رئيس الحكومة فوجه دعوة صارمة للتعلم من أخطاء الماضي، ومن بيروت التي تبحث عن مخرج إلى طهران وواشنطن، حيث لا تزال المخارج مقفلة على اختبار الالتزامات. ثقة مفقودة وضبابية تحيط بالنوايا، والسطاء يواصلون طرق الأبواب من دون اختراق يبدل المعادلة، وبين الضفتين يبقى مضيق هرمز معلقا في المجهول. ماذا الآن في التفاصيل؟
4: إذن لا يزال موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روما غير محسوم، مع انتقال الحديث عن انعقادها إلى النصف الثاني من أيلول، فيما تتواصل الاتصالات الأمريكية لتقريب وجهات النظر والتمهيد لاستئناف المفاوضات.
3: ومن طاولة التفاوض المؤجلة إلى رهان الداخل على إنهاء الحروب وحفظ السيادة، عناوين يضعها الرئيس جوزيف عون في صلب المرحلة المقبلة. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
5: لا يزال لبنان يترقب أن تترجم الوعود الخارجية من الدول الصديقة الداعمة بتحديد موعد جديد للجولة التفاوضية في روما والتخفيف من حدة التصعيد الإسرائيلي جنوباً. وفي ذكرى إعلان لبنان الكبير، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال، داعيا الجميع إلى العودة إلى الدولة، فهي المرجعية الوحيدة لكل اللبنانيين. وفي خلال لقائه، بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 من أسيان، لفت رئيس الجمهورية إلى أننا لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة لا في تدميرها. من جهته قال البطريرك من أسيان: نشجع جميع المؤسسات على مواصلة الطريق في سبيل السلام.
6: واجبنا أن نشكر فخامة الرئيس على تعبه وعلى رسالته، ونشجع كل المؤسسات أن تكمل الطريق سوية في سبيل السلام، لأن هالبلد وطننا، هو بيتنا، عائلتنا، اللي نتمنى لنكون بخير وبسلام وبعيش مشترك.
5: في المواقف أيضا شدد النائب أديب عبد المسيح على ألا بديل عن الدولة والمسار التفاوضي الوطني في ظل الظروف الصعبة.
7: نحن اليوم بنرجع نجدد على أهمية هذا التوافق الإسلامي المسيحي في لبنان، وعلى أهمية استعادة الدولة سيادتها من خلال المفاوضات ومن خلال الجهود ومن خلال الحل الدبلوماسي يلي عم يتبعوا فخامة الرئيس وعم تتبعوا الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية.
5: إلى ذلك حضرت أجواء الانطلاقة الجديدة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخطوات الجارية لزيادة التقديمات في نشاط بعبدة. الرئيس عون أكد أن الفساد هو المشكلة الأساسية للبنان وأن محاربتها تكون من خلال قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الضمان بشار الأسمر السعي إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة إلى جانب تطوير المكننة.
8: أهم مرسوم سيصدر بهذا الإطار هو مرسوم اللجنة الاستثمارية لأموال الضمان اللي هي تتولى استثمار أموال الضمان ووضع هذا القانون موضع التنفيذ. طبعا المبالغ بدراسات اكتوارية مأمنة لهذه الانطلاقة، نتمنى أن تكون الانطلاقة سريعة.
5: هذا وعرض الرئيس عون مع المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر شؤونا قضائية. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
4: أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوفد من بلدية القوزح أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات النازحين من القوزح وسائر القرى الجنوبية، دعمهم إلى حين عودتهم بالتوازي مع مواصلة الجهود لتوفير الظروف اللازمة لعودة جميع أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم بأمان وكرامة. في خلال لقائه وفدا من تجمع لبنان الكبير، أكد الرئيس سلام أن لبنان الكبير رغم ما شهده أو شهده من أزمات نجح في إنتاج فكر متنوع وثقافة مشتركة جمعت اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وأتاحت مساحة مميزة للحرية والتعدد والانفتاح، وشدد على أن مسؤوليتنا اليوم الحفاظ على لبنان الكبير والتمسك بنهائية كيانه وحدوده وأن نتعلم من أخطاء الماضي. هذا يقتضي بناء دولة تحقق الإنماء المتوازن ولا تترك الأطراف خارج مسار التنمية وتصون حرية الفرد وحقوقه بما يتكامل مع حرية الجماعات وتتيح لجميع اللبنانيين أن يكونوا شركاء متساوين في بناء مستقبل بلدهم.
9: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، أهلا بك.
10: أهلا بحضرتك.
9: الرئيس عون ربط ذكرى إعلان لبنان الكبير اليوم بمشروع الدولة والسيادة وإنهاء الحروب بالتوازي مع تعثر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وانتظار الجولة الثامنة. برأيكم هل ما نشهده اليوم هو لحظة إعادة تثبيت لمفهوم الدولة اللبنانية وسيادتها؟
10: نعم، يعني إذا بدنا ناخد المسار الزمني تقريبا من 90 لهلا، أول رئيس جمهورية تاريخ لبنان وخصوصا بعد جمهورية الطائف بيحكي بالمباشر بحط أصبعه على الجرح، وهو إنه ما فيك تقوم دولة بوجود جيشان يعني أو بوجود ميليشيا تابعة لإيران أو لدولة أجنبية. وبالتالي رئيس جوزيف عون عارف وين العطب الأساسي وعارف المشكلة الأساسية وين بلبنان، وما فينا نكفي بقصة التكاذب الوطني ونقول انه كل الوضع ماشي طبيعي. لذلك طلع هذا الكلام رئيس جوزيف عون، ونحن مثل ما قلنا بذكر لبنان الكبير ما فينا نكفي بهيدا البلد مثل ما كان ماشي بالمراحل السابقة. لذلك بدنا نوقف وقفة ونقول انه وين المشاكل الاساسية، المشكلة السلاح، وفي مشكلة تانية اهم وحكي عنها امبارح رئيس جوزيف عون قصة انه لبنان شبع من الحروب، يعني ما فينا يضلوا الجنوب ساحة للصراع مع إسرائيل، وهذا الخطر على الكيان كمان بيجي من أنه السيادة الوطنية مستباحة. لذلك المهم هلأ بذكرى ولادة لبنان الكبير فرض سلطة وهيبة الدولة على هذه الأرض، من ثم الذهاب نحو توقيع معاهدة سلام صادقة وصريحة مع إسرائيل وعدم التخفي أو الخوف من هيك خطوة، لأنه لا قيام للبنان طالما أنه فتح حرب مع جيرانه.
9: يعني هل يمكن أن يشكل استكمال المفاوضات الحالية مدخلا فعليا لتثبيت سيادة الدولة؟
10: تثبيت سيادة الدولة ومن ثم الذهاب نحو السلام، يعني هذه الخطوة الأساسية من أجل حل الأزمة اللبنانية. الأزمة اللبنانية عمرها من سنة 1948. لذلك الحكي اللي عم يحكيه رئيس جوزيف عون كتير حلو وكلنا معه وكل الشعب اللبناني معه، لكن المطلوب تطبيق على الأرض. ما في كمان تضلوا رئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام بمال وبياخذوا القرارات والدولة اللبنانية ما بتنفذ القرارات، يعني كمان في استعصاء بتنفيذ القرارات ما فيها تضل العقلية بقلب المؤسسات الأمنية والقضائية مثل ما كانت أيام البعث. لا، المطلوب الضرب بيد من حديد واستتباع القرارات السياسية التي تستعيد هيبة الدولة بقرارات أمنية وقضائية على الأرض. لذلك المطلوب اليوم تثبيت هيبة الدولة، الذهاب بالمفاوضات حتى النهاية من أجل تحرير الأرض، فرض سلطة الدولة وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.
9: الكاتب والمحلل السياسي ألان ساركيس، شكرا جزيلا لك.
3: من بلغراد، حيث يمثل رئيس الجمهورية لاماد جوزيف عون في أعمال المؤتمر لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، شدد وزير الدفاع ميشيل منسا في خلال لقائه نظيره الصربي على ضرورة صون سيادة لبنان ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها بما يرسخ الاستقرار ويفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام. منسا اجتمع مع رئيس جمهورية صربيا وتناول اللقاء الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفل، كما جرى عرض للوضع العام في لبنان ولا سيما في الجنوب، وأبدى الجانب الصربي استعداده لمواصلة تقديم الدعم للبنان خصوصا في مجال المساعدات الإنسانية والمساهمة في جهود إعادة الأعمار لاحقا.
11: زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة الأردنية الهاشمية على مدى يومين، حيث التقى الملك عبدالله الثاني الذي أكد دعم الأردن المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 17 من الجاري ووقوف المملكة إلى جانب لبنان. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات حداثة وبرعشيت والمنصوري، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل.
3: قبل نحو أسبوعين من انطلاق العام الدراسي المقبل، تبرز معضلة إعادة فتح المدارس الرسمية في ظل استمرار استخدام نحو 80 مدرسة كمراكز إيواء، فيما لا يزال قرابة 21 ألف نازح يقيمون فيها ولا يملكون بدائل للسكن. وبحسب تقرير ميداني لوكالة أسوشيتد بريس، لا يزال نحو 350 ألف شخص نازحين من المناطق التي دمرتها الحرب أو تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينهم ألاف العائلات المقيمة داخل المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية. في غضون ذلك، انتقد النائب إدغار ترابلسي خطط دمج وأغلاق عدد من المدارس، محذرا من أن تؤدي إلى أضعاف التعليم الرسمي ودفع الأهالي نحو القطاع الخاص، ودعا وزارة التربية إلى وضع خطة استراتيجية لتعزيز المدارس الرسمية.
11: كشف وزير المالية ياسين جابر عبر أكس عن تخصيص مبلغ لمؤسسة الإسكان لتقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة للقطاع الزراعي في مشروع الموازنة المقبلة. في منشور آخر كتب جابر: مشروع موازنة العام 2027 يتضمن عناصر جديدة تظهر للمرة الأولى في الموازنة. الوزير جابر أشاد بجهود مؤسسة الريجي، وفي خلال افتتاحه خط إنتاج جديدا في فرع الحدث، أشار جابر إلى أن هذه المؤسسة التي تعتبر أحد أهم المساهمين في دعم خزينة الدولة تقدم اليوم النموذج الأفضل في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
12: عم نزيد خط إنتاج جديد على صناعة. الصناعة أول شيء عم بتشغل مزارع اللي هو بينتج تبغ، وعم بتشغل شباب لبناني بإنتاج صناعي. شوف قديش في شباب عم يشتغلوا، وعم بتشغل مطابع، عم بتشغل بوزعوا اللي بيبيعوا رؤساء البيع، وأيضا عم بتصدر في طلب أيضا إلى الخارج من إنتاج اللبناني، فنحن بنفتخر بإنتاج اللبناني.
3: مطلبيا طالبت نقابة الخلوي بالإسراع في دفع المستحقات المالية للموظفين كاملة، مؤكدة أن تنفيذ بنود عقد العمل ليس خيارا، وأن الالتزامات المترتبة على أطرافه يجب أن تطبق من دون انتقائية أو تأخير.
11: قضائيا، ادعى النائب العام المالي القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي وكل من يظهره التحقيق بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف سندا إلى المادتين 197 و199 من القانون. الادعاء جاء تبعا لشكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد سليمي بجرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال المصرف المركزي. وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم والسندات بطرق احتيالية، إضافة إلى تبييض الأموال والرشوة والإثراء غير المشروع.
3: وفي إطار التحضيرات المبكرة لموسم الشتاء ورفع مستوى الجاهزية، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا موسعا، وشدد على اعتماد المعالجة الاستباقية للمواقع والنقاط الحرجة التي قد تشهد مشاكل في خلال موسم الشتاء، وإنجاز أعمال التنظيف والصيانة قبل هطول الأمطار بما يساهم في الحد من الأضرار وتأمين سلامة المواطنين.
11: على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، أجرى وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي مباحثات ودية، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التواصل والتشاور بين البلدين. شدد دار على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساس لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع أمريكا وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيدة للمضي قدما.
3: توازيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستلتزم باتفاق وقف النار إذا التزمت الولايات المتحدة، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال على أمريكا أن تحاسب لانتهاكها الواسع والفاضح لاتفاق إسلام أباد.
11: في غضون ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ومن دون قيود أو فرض أي رسوم عبور. قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في إيرلندا إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا، مؤكدة أن حرية الملاحة عبر الممرات البحرية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
3: ومن هرمز إلى قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عدة، وقال أن هذه الضربات جاءت لإزالة تهديدات تستهدف قواته. إلى ذلك أفيد بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش اعتقل من غزة رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.
11: في سوريا، ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارة محملة بذخيرة في مدينة بنش بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى 5 أشخاص. نبقى في سوريا، حيث أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية، وأعلن رصد 65 توغلا في خلال شهر تموز. هل نذهب جميعا إلى الجو؟ غدا الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.

كان في راج رما روما على نار هادئة لبنان يستعجل الخروج من الحروب. في ذكرى لبنان الكبير عون اللبنانيون تعبوا من الدويلات سلام لنتعلم من أخطاء الماضي. أم نسا يستشرف مرحلة ما بعد يونيفيل من صربيا وهيكل يحشد الدعم من الأردن. المدارس الرسمية أمام اختبار العودة والنازحون بلا بدائل. اتهامات جديدة تلاحق رياض سليمي ونقابة الخلوي ترفع الصوت. طهران وواشنطن أمام اختبار الالتزامات وهرميز ينتظر الحل. غارات إسرائيلية على غزة واعتقال مسؤول أمني في حماس. تابعتم أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس والأحوال الجوية. شكرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
4: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية أخبار تحليل أحوال جوية والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة راديو راما عصوت كل لبنان
3: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: ملفات استراتيجية وقراءات عميقة في حلقة اليوم من برنامج بلا قيود عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم أنا محمد جمعة
6: وأنا نغم كباس. وفي حلقة اليوم،
5: الجيش الإسرائيلي يحذر من تحول عنف المستوطنين إلى مواجهة مسلحة في الضفة،
6: معسكر مارين لوبان يعتزم حظر الحجاب إن وصل إلى السلطة في فرنسا،
5: لجنة أممية تدعو الدول إلى تعويضات عن تجارة الرقيق ومعالجة آثار العبودية،
6: مشروع إماراتي ضخم يعيد رسم خارطة السكن غرب العاصمة السورية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: ونبدأ التفاصيل من اختتام قمة منظمة شنغهاي للتعاون لأعمالها في قرغستان بإعلان بيشكيك الذي حمل حزمة من المواقف السياسية والمشاريع الاقتصادية وأكد رفض التدخلات الأحادية بالشؤون الدولية.
6: وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون
7: إن هذا مرة أخرى يؤكد أن الاهتمام نحو النشاط متعدد الجوانب لمنظماتنا من قبل المجتمع الدولي ينمو هذا الاهتمام، ونحن منفتحون للتعاون النزيه وباحترام القيم والثقافات والتقاليد لبعضنا البعض وعلى أساس المنفعة المتبادلة. ونرى أن ما تم الاقتراح موضوع لقائنا اليوم حول الدور الأساسي للعالم العادل ودور منظمة شنغهاي ومساهمتها في العالم متعدد الأقطاب، فإن هذا الدور للأمم المتحدة سوف يبقى أساسيا في العالم. وأود أن أشير إلى أن الأمم المتحدة احتفلت بمرور 80 عاما على تأسيسها، وكانت من نتائج الحرب العالمية الثانية، واليوم 1 سبتمبر وفي عام 39، وفي هذا اليوم كانت قد بدأت تلك الحرب الكارثية التي عبرها النازية تم القضاء على النازية من خلالها. ولقد استطاعت الدول أن تتوحد وتجد توازن وتتفق على القوانين والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وكان الدور في للأمم المتحدة. ومنذ تلك الفترة فإن هذه المنظمة تعتبر منصة فريدة للحوار والدبلوماسية والتعاون، ومن الطبيعي فإن الحياة لا تقف في مكانها، وليس دائما في عمل الأمم المتحدة يعجبنا النتائج، ولكن يجب أن نعرف معا أنه في الواقع إذا تحدثنا بنزاهة فهذا كان دائما حتى منذ تأسيس هذه المنظمة. وليس بالصدفة أيها الزملاء في رابطة الدول المستقلة يعرفون تماما أن وزراء خارجية وزير خارجية الاتحاد السوفيتي غروميكا كانوا يسمونه السيد لا، ولأنه دائما كان يستخدم حقه في الفيتو في الحلول المختلفة عبر حماية مصالح الاتحاد السوفيتي ومن ثم مصالح عدد كبير من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الشرقية، والتي كافحت من أجل استقلالها وحريتها ضد الهيمنة الاستعمارية. ومع ذلك فإن القدرات للأمم المتحدة ليست مستخدمة بشكل كامل، فيجب بذل الجهود للاستفادة من هذه الإمكانات وتوسيع تمثيل تمثيليات هيئاته وبما فيها مجلس الأمن على حساب دول الجنوب والشرق والتلاكم والتكيف مع التغيرات العالمية. والحديث يدور عن تشكيل عالم عادل ومتعدد الأقطاب، وهذه العملية باتت موضوعية، ومن الجميع مفهوم بأن هذا لا رجعة فيه، والعدد كبير من الدول تحدد مصيرها بنفسها وتدافع عن مصالحها وتشارك بشكل نشيط في الحياة الدولية. ومع الأخذ بعين الاعتبار هذا النشاط للأمم المتحدة فهذا الأمر مطلوب. المنظمة الدولية يجب عليها أن تحافظ دورها كآلية أساسية للتوافق بالمصالح، ولهذا الهدف كانت قد شكلت في البداية كآلية للتوافق في المصالح. وبالطبع لا يمكن لهذه المنظمة أن تقدم مصالح جهة أو دولة أو مجموعة من الدول فقط. ومرة أخرى أكرر بأن هذه الآلية للتوافق حول المصالح يجب أن تبقى الأمم المتحدة هي الأساس فيه، ورغم أنه ليس هناك أي آلية أخرى في العالم بدلا عنها. وفي ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يبقى هذا الميثاق أساسا للقانون الدولي، ومن المفهوم أن العالم متعدد الأقطاب، وبالإضافة إلى الأمم المتحدة فنرى أنه يجري بناء الهياكل الإقليمية والتي ظهرت في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وواحدة من هذه الهياكل تعتبر منظمتنا، منظمة شنغهاي للتعاون. وفي الختام أود أن أعول على أمل أن هذه الصيغة لمنظمة شنغهاي للتعاون سوف تعزز العلاقات بين الدول لجميع الدول المشاركة هنا، وتسمح بالتعاون الواسع في الاتجاهات المختلفة.
5: بدوره قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة شنغهاي للتعاون في بشكيك:
8: اهتمامنا يركز على تشكيل العالم متعدد الأقطاب، وهذا يتماشى مع مهمنا التاريخية لتحسين العلاقات الدولية. اليوم العالم يمر بفترة عصيبة وتحديات جذرية وهيمنة مطلقة، خطوات أحادية الطرف. وفي هذا الوقت الغالبية الساحقة التي لا تقبل سياسة القوة ولا تريد المواجهة ولا تريد عزلة، بل تسعى إلى احتلال مكانة رائعة عبر التطور وتحسين العلاقات والتعاون مع جميع الدول. وهناك يمكننا أن نؤكد على تغير استفاف القوة في العالم، تشكيل العالم متعدد العالم لا مفر منها. ما هو العالم المتعدد القطع الذي بحاجة إليه العالم؟ وهذا الجواب يجب اتخاذه عبر التاريخ، الخبرة التاريخية والخبرة المتراكمة من حيث العلاقات الدولية. والصين كدولة مسؤولة تقف بجانب فكرة إقامة الحوار وتشكيل عالم متعدد الأقطاب على أساس متكافئ. حجر الأساس هو الاحترام.

0: الدول غنية أو فقيرة. وبالتأكيد نحن نروج هذه الفكرة الخاصة بالعالم متجدد الأقطاب. بالتأكيد أن الأوان لإعلاء سوية الدول أو صوت هذه الدول في العالم، ويجب علينا الاستشهاد بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا هو أمر موثق في مختلف المرجعيات القانونية. مع بعد الحرب العالمية الثانية يجب علينا تطوير القيم البشرية الإنسانية بعيدا عن ازدواجية المعايير والاستثنائية والتدخل في الشؤون لغير وتنمر والاتحاد وقواعد الغابة وما إلى ذلك. دول كبرى يجب أن تكون نموذجا أو مثالا لدول أخرى لمواجهة التحديات العالمية. والعنصر الأساسي هو الحوار والمشاورات فيما يتعلق بالشؤون الدولية. بالتأكيد هناك دول تهيمن أو تحاول الهيمنة، فرض الهيمنة وفرض العقوبات وسياسة القوة. هذه المحاولات باطلة، وهذه الأمور يجب حلها عبر الحوار السياسي الدبلوماسي. من الضروري تضافر المجهودات لإقامة هذا الحوار.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، حيث صرح رئيس مؤسسة روسكونغرس الروسية ألكسندر ستوغليف لسبوتنيك على هامش المنتدى أن أكثر من 5500 شخص من نحو 80 دولة يشاركون في هذا المنتدى، بينهم ضيوف من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وجنوبي شرق آسيا، مؤكدا أن الأعداد في تغير مستمر وعدد المشاركين سيكون أكبر من العام الماضي.
3: وأضاف ستوغليف في حديث لوكالة سبوتنيك: يحظى المنتدى باهتمام عالمي كبير، فرغم أن أغلبية المشاركين من روسيا، يوجد مشاركون أجانب في المقام الأول من آسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، ثم منطقة الشرق الأوسط، ومشاركون من أمريكا وأوروبا.
2: حول أهمية هذا المنتدى، قال الباحث بالعلاقات الدولية والمشارك في المنتدى من الجانب المصري الدكتور محمد ربيع الديهي:
4: لا شك أن انطلاق منتدى الشرق الاقتصادي في توقيت مهم للغاية، يعني وهو المنتدى 11 الذي تنظمه روسيا حول دعم وفكرة تنمية الاقتصاد في الشرق الأقصى أو شرق روسيا. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذا المنتدى له أهمية خاصة في تعزيز ودعم الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في روسيا، فضلا عن مناقشات وجلسات ثرية بالموضوعات المتنوعة. سكنا هنا نتحدث عن موضوعات متعلقة بالاقتصاد الدولي، نتحدث عن موضوعات سياسية، موضوعات اجتماعية، حتى شبكة العلاقات الروسية أو شبكة العلاقات في منطقة الشرق الأقصى الروسي كيف ستدار وغيرها من الأمور. وبالتالي هناك أهميات متنوعة لهذا المؤتمر. إضافة إلى ذلك، فكرة وجود مشاركات دولية في هذا المؤتمر يسري ويعزز فكرة تعزيز التعاون الدولي وفكرة تحقيق التنمية في الداخل الروسي، خاصة أن الرؤية الروسية تقوم على الشراكة والتعاون المتبادل. ربما أهم ما يلفت النظر في هذا التوقيت هي فكرة المشاركات الدولية و التعاون الدولي الراهن في مجالات مختلفة، خاصة أن برامج والحديث حول دعم الشباب أيضا في هذا المنتدى هو أمر مهم. ويعني المدقق والمتابع في الشأن الروسي يلاحظ أن كافة المنتديات والمؤتمرات التي باتت تعقدها روسيا بدأ هناك دور فاعل وهناك دعوة دائما موجهة للشباب لهذه المشاركة. وبالتالي فكرة صناعة جيل جديد هو من ضمن استراتيجيات والرؤية الروسية لتعزيز التعاون الدولي، وأيضا لفكرة أو من أجل دعم الشباب وراء الشباب الذي يمتلك دائما الإبداع والطاقة والمرونة.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.

0: وإلى إسرائيل، حيث حذرت قيادات عسكرية من أن تصاعد عنف المستوطنين وضعف إنفاذ القانون في الضفة الغربية ينذران باندلاع مواجهة مسلحة شاملة.
1: ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف أمنية من ردود فعل فلسطينية واسعة وهجمات انتقامية ضد المستوطنات، تزامنا مع رصد قطيعة عملياتية بين الجيش والشرطة الإسرائيلية.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي. أهلا بحضرتك أستاذ خلدون في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من تحذير كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين القيادة الفلسطينية من أن الضفة الغربية على شفا حرب مسلحة شاملة بين الفلسطينيين والمستوطنين. السؤال أستاذ، ما هي العوامل الرئيسية التي حولت المواجهات المحلية في الضفة الغربية إلى موجة عنف منظم خارج عن السيطرة؟ وفي أي نقطة تحديدا وصلت الأوضاع إلى هذا المنعطف الحرج؟
2: عنف المستوطنين ليس شيئا جديدا بالنسبة للفلسطينيين، بل هو تاريخي. فقيام دولة إسرائيل نفسها هو هجوم استيطاني من قبل المستوطنين اليهود الأوروبيين على فلسطين عام 48، وما سبق ذلك بالطبع والدعم الغربي الذي حظوا به في تلك الفترة ولا يزال. أيضا إذا عدنا إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما حاولت العصابة اليهودية السرية اغتيال 3 من رؤساء بلديات في الضفة الغربية بتفخيخ مركباتهم، وهذه المجموعة نفسها هي التي حاولت تفجير قبة الصخرة وأطلقت النار على طلبة جامعة الخليل فقتلت وأصابت العشرات. إذا عدنا إلى فترة قريبة، عندما قام أحد المستوطنين وربما أكثر بإحراق عائلة دوابش في قرية دوما قرب نابلس وهم نيام في أسرتهم، فقتلوا الأب والأم وطفل صغير لم يتجاوز 18 شهرا وأصابوا شقيقه الطفل بحروق شديدة. ثم تكررت هذه الهجمات تحت مسمى تدفيع الثمن. العصابات هذه التي كانت ربما مجموعات صغيرة باتت تقريبا ميليشيا مسلحة منظمة مدعومة من المستوى السياسي ومدعومة من المستوى العسكري. نحن نلاحظ أن الهجمات التي يقوم بها المستوطنون في القرى الفلسطينية تأتي في إطار حماية يقدمها لها جنود الاحتلال. الكثير من هؤلاء الجنود أيضا هم مستوطنون أو يتبنون الفكرة التي يحولها هؤلاء الإرهابيون إلى واقع على الأرض. التحذيرات التي جاءت ليست فقط من رئيس كان جيش الاحتلال أيال زمير للمستوى السياسي من هجمات المستوطنين، في المستوى الأمني أيضا داخل جهاز الشباك هناك تحذيرات كثيرة. الكثير من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين السابقين أيضا يحذرون من انعكاس هذه الهجمات على الواقع على الأرض وإمكانية التسبب بتفجير الوضع في الضفة الغربية وأيضا بتدمير أكثر وأكثر لصورة إسرائيل في العالم. ولاحظنا الانتقادات التي توجه إلى إسرائيل تقريبا من كافة الدول، حتى الولايات المتحدة انضمت إلى هذه الانتقادات. لكن كون نتنياهو وحكومته في فترة انتخابية هم يريدون كل صوت، وخاصة أصوات اليمين شديد التطرف ومن بينهم المستوطنين في الضفة الغربية وأولئك الذين يقودون هذه الهجمات. الأمور سيئة جدا في الضفة الغربية، ارتكبت جرائم، ربما نحو 70 فلسطينيا قتلوا برصاص المستوطنين أو بهجمات بادر إليها المستوطنون ثم انضم إليهم جنود الاحتلال وقاموا بقمع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم إلى حد قتل هؤلاء المدافعين عن أنفسهم. كيف سيحدث الانفجار لا نعلم. قبل نحو شهر وقعت المجزرة في قرية تل عندما هاجم المستوطنون هذه القرية وهب مواطنوها للدفاع عن أنفسهم، وفي النهاية وجد أحد المواطنين نفسه قادرا على الاستيلاء على سلاح أحد الجنود بعد أن رأى ربما شقيقه يقتل برصاص هذا المستوطن وأطلق النار فقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين. البداية كانت بهجوم للمستوطنين تحت ما يسمى حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن قبل المستوى الرسمي نزهات يقوم بها هؤلاء المستوطنون بين القرى الفلسطينية. كل نزهة تقريبا تنتهي بإصابة أو قتل فلسطينيين أو إحراق منازلهم وممتلكاتهم. هذه الأمور ستؤدي إلى انفجار، من الواضح ذلك، لكن ما هي الشرارة تحديدا التي ستؤدي إلى هذا الانفجار ليس واضحا حتى الآن.
1: هل توجد تباينات وخلافات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية برأيك، خاصة بموضوع آليات التعامل مع مجموعات المستوطنين المتطرفين، أيضا سبل كبح جماحهم وهذه الممارسات بحق الفلسطينيين؟
2: هناك خلافات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشأن آليات التعامل مع ميليشيا المستوطنين المنظمة، لأن هناك من يدعم هؤلاء داخل المنظومة العسكرية والأمنية، ونرى ذلك في مثلا عدم قمع هؤلاء المستوطنين خلال مهاجمتهم القرى أو البلدات أو المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم. عندما يوفرون الحماية لهؤلاء، هذا يعني بأن هناك مستوى عريض داخل المنظومة العسكرية تحديدا لحماية هؤلاء المستوطنين ودعم ما يقومون به. ربما يتلقون تعليمات بفرضا بوقف هذه الهجمات، لكن ما يحدث هو عكس ذلك، هو مساندة هذه الهجمات وحماية القائمين بها، وربما فقط سحبهم من الموقع الذي يهاجمونه إذا رأوا أنهم قد يتعرضون للخطر، وفي النهاية يقتل فلسطينيون ويصاب فلسطينيون. داخل المنظومة الأمنية هناك كان مسعى من قبل وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس لتحويل المسؤولية عن ضبط الوضع في الضفة الغربية، خاصة في هجمات المستوطنين، من المستوى العسكري أي من الجيش إلى المستوى الشرطي، لكن حدثت اعتراضات من قبل قادة في الجيش لأن ذلك يتعارض مع فكرة أن جيش الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار وسيادة على الأرض في الضفة الغربية، وأيضا قد يحدث تداخل بين مهام الشرطة الإسرائيلية بمن فيها حرس الحدود والجيش الإسرائيلي، وهذا قد يقلل صلاحية الجيش. ثانيا، عندما نقول الشرطة الإسرائيلية ووزير الشرطة الإسرائيلية أو وزير الأمن الداخلي هو إيتمار بن غفير، هو يرفض قمع هؤلاء بل يساندهم بقوة، هو كان يساند أي جندي يقتل فلسطيني حتى لو كان طفلا وكان القتل مقصودا، كان يساند هذا الجندي ويحض على إطلاق النار على ملقي الحجارة. لذلك هناك تناقض سياسي وهناك تناقض عسكري وشرطي داخل المنظومة الأمنية في كيفية التعامل مع هؤلاء. الأهم هو أن المستوى السياسي في إسرائيل يوفر الغطاء لهؤلاء. بنيامين نتنياهو يصفهم بحفنة صغيرة لا تمثل مجتمع المستوطنين في الضفة الغربية وتسيء لصورة إسرائيل، لكن أذكر أحد أعضاء الكنيست من المعارضة الإسرائيلية وهو مطلع على الأرض وكثيرا ما يزور القرى الفلسطينية التي تتعرض للهجمات، قال هؤلاء ليسوا حفنة بل أكثر من 5000 مستوطن منظم يعملون بشكل منظم، هجمات منسقة وأحيانا متزامنة في مواقع متباعدة على امتداد الضفة الغربية. أظن أن الخلافات هي شيء شكلي، لكن الفعل على الأرض هو بدعم هؤلاء وعلى الأقل بعدم وقف هجماتهم على الفلسطينيين.
0: وأسألك أيضا، إلى أي مدى تمتلك الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الوقت الراهن الموارد الكافية اللازمة لفرض الأمن والسيطرة وسط أزمة ثقة حادة تعصف بالشارع الفلسطيني؟
2: فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية الفلسطينية ودورها في هذا الوضع، القرار السياسي الفلسطيني هو بتجنب حدوث مواجهة عسكرية بين المنظومة الأمنية الفلسطينية وبين جيش الاحتلال. سبق أن حدث ذلك في الانتفاضة الثانية، وربما التجربة التي تعرضت لها الضفة الغربية بإعادة اجتياح المدن الفلسطينية واحتلالها من جديد، خاصة المناطق المصنفة إيه حسب اتفاقية أوسلو، ربما تدفع المستوى السياسي الفلسطيني إلى تجنب حدوث مثل هذه المواجهة وتفضيل الذهاب إلى الخيار الدبلوماسي برفع القضايا المتعلقة باعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية إلى المؤسسات المنظمات الدولية وإلى المحاكم الدولية للتعامل مع هذا الأمر.
1: ولكن بكل الأحوال، يعني النهج السياسي للوزراء اليمينيين المتطرفين في الحكومة كيف يؤثر على القرارات الميدانية للقيادة العسكرية؟
2: المستوى السياسي في إسرائيل ممثلا بالحكومة والوزراء فيها وكلهم متطرفون فعليا، هم عمليا أصحاب القرار. الجيش هو جهة تنفيذ ويتبع للمستوى السياسي، لكنه يرفع توصيات بناء على المعطيات على الأرض. ولهذا لاحظنا تصاعد الانتقادات حتى من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشأن ما يحدث في الضفة الغربية، لكن في النهاية هو ملزم بالقرار الذي يصدر عن وزير الدفاع مثلا إسرائيل كاتس. نحن نذكر أن وزير أن كاتس هو الذي ألغى الاعتقال الإداري الذي يتيح مثلا اعتقال مستوطنين أو منعهم من دخول الضفة الغربية بقرارات إدارية صادرة عن المستوى العسكري. هذا كان متاحا، لكن كاتس بضغط المستوطنين وقادة المستوطنين ووزراء المستوطنين ألغى مثل هذا الأمر، منع تطبيقه على اليهود وأبقاه مطبقا على الفلسطينيين. ثانيا، كون إسرائيل في مرحلة انتخابية الآن لا يريد هذا المستوى إغضاب أي من قادة المستوطنين. بنيامين نتنياهو يحاول استقطاب قادة المستوطنين، إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش، يحاول أن يوحد الأحزاب الاستيطانية معا لضمان تجاوزها نسبة الحسم في الانتخابات لمحاولة ضمان بقائه في الحكم. كل هذه الأمور وما سبقها طبعا من قناعات أيديولوجية تساند ما يقوم به المستوطنون، كل هذه الأمور تدفع المستوى الأمني والمستوى العسكري ربما إلى توجيه انتقادات لسلوك الحكومة الإسرائيلية، لأن العبء الأمني أولا سيلقى على كاهل هذين الجهازين، الجيش والمنظومة الأمنية، جهاز الشباك مثلا، في التصدي لأي تصاعد للأوضاع وانفجار للأوضاع في الضفة الغربية. القادة السياسيون يقررون ما يروق لهم، والعبء الميداني سيلقى على عاتق الجيش، وإذا أخفق في مهامه سيتم اتهامه بالتقصير ويخرج منها المستوى السياسي. لذلك من الممكن أن يتصاعد الخطاب الصدامي بين المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل بسبب تغاضي ودعم الحكومة الإسرائيلية لما يقوم به المستوطنون على الأرض وأثار ذلك على المستوى العسكري والأمني.
0: أستاذ خلدون، دعني أسألك عن السيناريو الأكثر ترجيحا في حال فقدان السيطرة الكاملة على الأوضاع في المنطقة، وأيضا التداعيات الاستراتيجية لهذا الانفجار على المنظومة الأمنية لكل من فلسطين وإسرائيل.
2: السيناريوهات المتعلقة بما قد يحدث إذا فقدت السيطرة تماما على الأوضاع في الضفة الغربية، هناك من يطرح سيناريو إمكانية ذهاب مستويات في إسرائيل إلى محاولة تهجير الفلسطينيين بضغط من قادة الاستيطان مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ودانييلا فايس وأعضاء أو وزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية. أيضا انفجار الأوضاع قد يطلق يد جيش الاحتلال نفسه في الضفة الغربية بشكل أعنف مما هو عليه الوضع الآن. الأمر أيضا قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلا من أزمة سياسية وانعدام الأفق السياسي تماما، وقتل إسرائيل لحل الدولتين، وتعاني من أزمة ضائقة اقتصادية بسبب مصادرة إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية وتقلص الدعم العربي والغربي أو الدولي للسلطة الفلسطينية، لدرجة أن الموظفين موظفي السلطة الفلسطينية لم يتلقوا رواتبهم كاملة منذ أكثر من 5 سنوات، والآن يعني هم يتلقون نحو ثلث رواتبهم كل شهر. وانعكاس أيضا الإغلاق الذي فرض على العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل ومنعوا من ذلك بعد 7 أكتوبر. كل هذه الأمور تلقي عبئا ثقيلا على الضفة الغربية، مواجهة عسكرية جديدة قد تؤدي إلى تقويض السلطة الفلسطينية، قد تؤدي إلى محاولة أو تصاعد ما يقوم به المستوطنون المدعومين من الكثير من قطاعات الجيش الإسرائيلي إلى محاولة تهجير الفلسطينيين إن لم يكن إلى خارج الضفة الغربية بل من محيط المدن الفلسطينية إلى داخل هذه المدن من خلال تكثيف الهجمات على القرى الفلسطينية كما يحدث الآن، عملية متدرجة لدفع الفلسطينيين للخروج من القرى إلى المراكز مراكز المدن وبالتالي حصر الفلسطينيين فيها. كل هذه السيناريوهات واردة، كيف ستكون انعكاساتها الإقليمية والدولية من الصعب تقدير ذلك، لكن من يتابع أو ينظر ننظر إلى المشهد الدولي بشكل عام، هناك حالة تأفف وضيق من سياسة الحكومة الإسرائيلية. كيف ستتخذ أو ستكون الإجراءات الفعلية إذا تصاعدت الأمور في الضفة الغربية من قبل المجتمع الدولي؟ من الصعب توقع ذلك. هل ستذهب هذه الدول أو المنظومات كالاتحاد الأوروبي وغيره إلى إجراءات فعلية، أم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار والمطالبات؟ لا نعلم ذلك. ما سيحدد ذلك هو ما قد يحدث على أرض الواقع في الضفة الغربية، لكن الأوضاع من الواضح أنها صعبة وقد تصبح أصعب بكثير في الأيام المقبلة.
1: المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث يواجه سكان قطاع غزة تداعيات الحرب والحصار المستمر، حيث تحولت أبسط الاحتياجات إلى كنز ثمين. فبعدما كانت الولاعات كما يقال أو القداحات كانت تباع بسعر زهيد ومتوفر بكثرة قبل الحرب، أصبحت الآن من أندر السلع وأغلاها، ولا يكاد يظفر بها أحد إلا بعد جهد جهيد وعناء كبير ودفع مبالغ كبيرة.
1: غياب الولاعات في غزة يولد مهنا طارئة ويزيد أعباء النازحين، حيث لم يجد سكان القطاع مفرا من ابتكار وسائل بديلة تعينهم على مجابهة هذا النقص الحاد الذي يستهدف أدق تفاصيل حياتهم، وذلك بعد أن منعت إسرائيل دخول هذه الأدوات الحيوية التي لا غنى عنها لإشعال مواقد الطهي وتدفئة البيوت والخيام في الشتاء.
0: وفي سوق خان يونس جنوب قطاع غزة يقوم حسن أبو لطيفة بتصليح الولاعات التالفة على طاولة صغيرة مليئة بقطع الغيار والولاعات، وقال بهذا الصدد لسبوتنيك:
4: سبب الأزمة اللي حاصلة في قطاع غزة بسبب الحرب التي شنها الجانب الإسرائيلي ومنع الجانب الإسرائيلي من إدخال الولاعات إلى قطاع غزة بحجة ازدواجية الاستعمال. والله بالنسبة لقطع الغيار، يعني زي ما بقول لك، كيف كل ثلاث قداحات بنجمع قداحة، يعني قطع كلها قطع مهترعة ومتهالكة من قداحات مستعملة، يعني بناخدها وبنجمع، يعني مش حال الناس ومش حالنا. يعني المحلية مثلا عندك غاز القداحات ممنوع دخوله، نضطر نستخدم بديل اللي هو غاز الطهي، وغير هيك في بعض البدائل اللي هو نستخدم السيليكون بدل البلاستيك، يعني لصيانة القداحات أو لصيانة اللي يسمى طقة القداحة اللي هي شعلة الكهرباء اللي تحت القداحة.
1: بدوره قال المواطن سمير حمدان لسبوتنيك:
5: طوف الولاعات هذه فعلا احنا بنعاني معاناة مش طبيعية بالمرة، يعني انا قداحة هاي بصلحها قاعد خربانة، بصلحها قاعد انا مثلا ب 30 شيكل بصلحها ب 15 شيكل، بركبولها اللي هي طقة اللي بقول انا وش افوز، تمام؟ صلحت اول امبارح، اول توليع ثاني توليع برضه رجعت خرب الثاني، لاني طش عند انا داخل بيجينا قداحات احنا من الخارج من اسرائيل من الدول اللي برا، ان ندخل قداحات على قطاع غزة عندنا وقطاع غزة، واحنا بنجبر احنا قداحة لازم نصلحها. انا الزلمه بن هذا عنده بده واحده للنار مش فقط، لانه فيش غاز، لازم يكون واحده في البيت عند زوجتي، وواحده انا مدخن لازم تكون عندي واحده، لانه بندخن احنا اليوم شو بندخن؟ ملوخيه تقرب شكل بندخن دخان ملوخيه، فاحنا بنطالب يعني بتخال الولاعات قطاع غزة وتخال السلع الممنوع هذا لقطاع غزة، وبنطالب الافراج عن شغلات مستمات كثيره لعنا في القطاع، يعني ناقصه عنا هنا، يعني احنا مش عارف ايش بدنا نسوي يعني في هالبلد اللي احنا فيه هذا، حرب ودمار ومنع اكل ومنع شرب ومنع قداحات ومنع وغيره وغيره.
0: وفي السياق قال المواطن علاء ابو عاصي:
6: ما فيش قداحات، فيش ولاعات، ونضطر نعالجها، لو بعدين نضطر يعني فيش ولا ولاعه صالحه اصلا الحين، اغلب الولاعات ترب قصريح قصريح، الولاعه لها قيمه الحين، لها قيمه كبيره، اذا تولع نار تعمل اكل عشاء لاولادك هذا، ايش اقول لك حاجات ثانيه تشتغل، لازم قيمتها غالي غالي اغلى من اي حاجه في البيت صار، وفيش ولاعات غالي سعرها 100 شيكل و150 شيكل 50 دولار، يعني من وين يجيب ولاعه؟
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى فرنسا يا محمد، على ما يبدو أن الأحزاب اليمينية الآن تطالب بحظر شامل على الحجاب في فرنسا، في حال الوصول إلى السلطة. ماذا قال النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا جان فيليب تانغي يا محمد؟
0: قال: سنفرض عقوبات على ارتداء الغطاء الإسلامي، وأشار إلى أن مخالفة هذا الحظر ستعرض المخالفين لدفع غرامات مالية.
1: للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الأوروبي الدكتور مسعود حامد. أهلا بك دكتور مسعود معنا في برنامج بلا قيود. إذن هناك فرض غرامات على ارتداء الحجاب أو ربما منع الحجاب بالكامل في حال وصول يعني حزب لوبان إلى السلطة. أين يكمن الحد الفاصل بين حماية العلمانية الفرنسية التقليدية وتحويلها إلى أداة للضغط على المسلمين في فرنسا؟
7: طبعا مسألة الحجاب مسألة معقدة جدا في أوروبا وفي العالم الإسلامي أيضا. في أوروبا تكمن في الكثير من الصعوبات التي يعاني منها المجتمع الأوروبي. مسألة الحجاب مسألة تأتي في نطاق يستخدمها الكثير في مجال الحريات الشخصية والحرية الأساسية للإنسان. أما في بعض الظروف هناك يفرض على الشخص من ارتداء النقاب وليس الحجاب. الحجاب أعتقد أنها حرية شخصية، ولكن ارتداء النقاب في الأماكن العامة وفي المطارات وفي كثير من الأماكن التي يجب أن لا يكون مرتدياً النقاب يفرض أن يتم وضع حد لهذا القانون أو وضع حد لهذه الحالة. لأنك في عالم في دولة لها خصوصيتها الاجتماعية والسياسية.
0: وما مدى جدوى الحظر هذا التام للحجاب في الأماكن العامة بموجب القانون الفرنسي والأوروبي برأيك دكتور؟
7: أعتقد جدوى لا يمكن الجزم في القول بأنه سيكون هناك حظر تام للحجاب في أوروبا. فهناك أكثر من 2000 شخص تقريبا حسب بعض الإحصائيات الغير دقيقة يرتدون الحجاب، فهذا أعتقد من الصعب جدا أن يتم حظرها بالكامل، ولكن ربما يكون هناك بعض تعقيدات في هذه المسألة، وهذه التعقيدات ربما ستؤدي في بعض الأحيان إلى مواجهة بعض الضغوطات أو العقد. لأن هناك الكثيرين من الناس أو السكان العالم الإسلامي يعيشون في فرنسا. طبعا أنا أعتقد طالما أنتم تعيشون في دولة أوروبية يجب أن يتم احترام تلك الدولة، يجب احترام قواعدها وقوانينها، من المفروض كذلك. أو لا يمكنهم العودة إلى دولهم وارتداء الحجاب والنقاب كما يشاءون.
1: في حال فرض غرامات فعلية على من يرتدي الحجاب، هل من مخاطر ربما اضطرابات اجتماعية؟
7: طبعا في أوروبا المخاطر الاجتماعية وفرض الغرامات، هناك الكثير من الناس الذين لا يعملون ويعيشون على المساعدات الاجتماعية. المساعدات الاجتماعية في هذه الحالة احتمال أن يتم تواصل مع السوشيال والمرشدات الاجتماعية. في هذه الحالة يتم مساعدتهم عبر المرشدات الاجتماعية. أعتقد هذه لن تكون مجدية إلا في حال واحدة أن يتم الاتفاق مع الناس يعني وتوعيتهم بأن هناك مخاطر أمنية، مخاطر اجتماعية على مرتدي النقاب وفي بعض الأحيان مرتدي الحجاب.
0: من ناحية أخرى دكتور، برأيك هل ستساهم هذه المبادرة في توحيد صفوف اليسار المتشرذم، أم أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى انقسام الناخبين الفرنسيين قبيل انتخابات عام 2027؟
7: لا أعتقد أن هذه المبادرات ستساهم في التوحيد اليسار، أن هذه المبادرات معظمها مبادرات سياسية ليست في الواقع، لا تطبق في الواقع كثيرا. كان في عام 2007 أعتقد كان الرئيس الكوزي أيضا يحاول أن يمنع البرقع والنقاب في الأماكن العامة، ولكن هذه الأمور لم تتطور وبقيت في حدودها الدنيا وبقي فقط شعارات وشعارات لامتخابات. لا أعتقد أنها ستجدي نفعا أو ستقوم توحيد اليسار تحت طائلة أو تحت هذه اللافتات وهذه الشعارات الرنانة.
1: ولكن يا دكتور مسعود، يعني كيف تؤثر هذه الشعارات على صورة فرنسا، علاقة فرنسا مع دول العالم الإسلامي؟
7: هذه الشعارات كل دولة لديها الشعارات وكل دولة لديها خصوصية. يعني كما قلت سابقا فرنسا دولة أوروبية ولديها قوانينها ولديها قواعدها الاجتماعية والسياسية التي يعيش في محيطها. فمن يعيش في محيط الدولة الفرنسية والجمهورية الفرنسية فيجب أن يحترم القوانين الفرنسية ويجب أن يحترم القرارات التي تصدر عن الحكومة الفرنسية وتصدر عن الدولة الفرنسية. من لا يحترم القوانين يمكنه كما العودة إلى بلده والعيش في بلده كما يشاء. يعني أنا أرغب في ارتداء النقاب أو البرقع فأعود إلى بلد الدولة الإسلامية وأرتدي النقاب أو البرقع كما أشاء، لكن لا يجوز أن أكون في بلد أوروبي وأقوم بمنافسة الشعب الأوروبي وأرتدي النقاب قصادة أو البرقع قصادة أو الحجاب قصادة، يعني كما إذا صح التعبير. فهذه الأمور أعتقد يجب احترامها، والعالم الإسلامي هي السياسية فقط ليست العلاقات السياسية، ولا أعتقد أن العالم الإسلامي سيهمه هذا الأمر كثيرا طبعا ما عدا الإعلام.
0: وأسألك أيضا دكتور، إذا كان سيبقى اقتراح تانجي مجرد شعار انتخابي صاخب لحشد الناخبين، أم أن فرنسا برأيك على شفا انهيار جذري؟
7: أعتقد نعم هذا اقتراح سيبقى مجرد شعارات انتخابية ولمصالح سياسية ومكاسب حزبية فقط لا غير، لا أعتقد أنها ستجدي نفعا كثيرا.
1: الباحث بشأن الأوروبي دكتور مسعود حامد، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى قضايا حقوق الإنسان، حيث دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، دعت الدول إلى اتخاذ إجراءات تعويضية وجبر الضرر لمعالجة الآثار المستمرة لتجارة الرقيق والاستعمار.
1: وحظي القرار بتأييد 123 دولة مقابل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، مع امتناع 52 دولة عن التصويت بسبب تحفظات قانونية.
0: لإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث كمال نصراوين. أهلا بحضرتك دكتور ليث في برنامجنا بلا قيود. وأبدأ معك من تصريح لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بأن التداعيات السلبية لتجارة الرقيق لا تزال تؤثر على الأفارقة. أسألك، ما هي الأدوات القانونية الكفيلة بإلزام الدول الاستعمارية بدفع تعويضات عن جرائم العبودية؟
8: عند الحديث عن الأدوات القانونية المتوافرة في القانون الدولي لإلزام الدول الاستعمارية بالتعويض، تجدر الإشارة إلى أن حتى اليوم لا توجد لدينا قاعدة دولية عامة وواضحة الملامح تلزم الدول الاستعمارية بدفع تعويضات عن أفعال تتعلق بالعبودية وقعت قبل قرون من الزمن. فإقرار مبدأ المسؤولية عن هذه الجرائم والتعويض عنها يصطدم بمجموعة من العقبات القانونية، أهمها عدم رجعية أي قانون يقر مبدأ التعويض، فكرة مرور الزمن والتقادم المسقط للحق، وإثبات الضرر وتحديد المسؤولية. ومع ذلك فإن مبدأ جبر الضرر الناتج عن الفعل الغير مشروع أقره القانون الدولي، ويلزم الدول التي ترتكب جرائم بحق شعوب أخرى، لكن تحديد هذا المبدأ وممارسته قد يكون من خلال اتفاقيات دولية أو تسويات بين هذه الدول، ويمكن أيضا اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية لإصدار أحكام قضائية إذا أثبتت الاختصاص والمسؤولية. لكن العقبات التي سبق ذكرها فيما يتعلق بالتقادم ومرور الزمن وعدم الرجعية ستكون أيضا عقبات تواجه القضاء الدولي في هذا السياق.
1: إلى أي مدى يؤدي الاعتراف الرسمي بمطالب التعويضات إلى تعميق الاستقطاب العرقي في الغرب ومنح قوى اليمين الشعبوي ذريعة جديدة للصعود يا دكتور؟
8: وعند الحديث عن أشكال التعويض التي يمكن أن يتم تقريرها في مواجهة أو لصالح الدول التي تعرضت لجرائم استعمارية، فإن مفهوم التعويض في القانون الدولي أوسع من مجرد دفع الأموال، إذ قد يشمل رد الحقوق المنتهكة، إعادة التأهيل وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات إلى جانب التعويض المالي، وأيضا هناك أيضا الاعتراف بارتكاب هذه المجازر وإعادة الاعتبار لشعوبها. كما يمكن أن تأخذ العدالة التعويضية أشكالا أخرى تتمثل في إعفاء أو التخفيف من الديون، أو حتى زيادة الاستثمارات في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا. كما يمكن التفكير كشكل من أشكال التعويض في إعادة الممتلكات والثقافية وأي آثار أو أموال تم السيطرة عليها. وهذه الإجراءات قد تكون أكثر استدامة في بعض الحالات من مجرد توزيع مبالغ مالية مباشرة على الأفراد.
0: وماذا عن دور لجان الأمم المتحدة فيما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع؟
8: وعن دور لجان الأمم المتحدة وفيما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، نقول أن لجان الأمم المتحدة تستطيع تفسير الاتفاقيات الدولية ومراقبة التزام الدول بها وتقديم توصيات حول هذا الموضوع، لكنها لا تملك بموجب القانون سلطة إجبار الدول على دفع التعويضات بمجرد إصدار توصيات، على اعتبار أنها تفتقر إلى المكنات القانونية التي تلزم من خلالها الدول بدفع أي تعويضات قد يتم التوصية بها. ومع ذلك يبقى لمواقفها وتوصياتها أهمية سياسية، لأنها تسهم في تطوير تفسير قواعد القانون الدولي وتزيد من الضغط السياسي على الدول من جراء إدانتها بارتكاب هذه الجرائم وإلزامها بمبدأ التعويض.
1: طيب، هذه التحذيرات والمطالبات من قبل اللجنة الأممية يمكن أن تنهي عصر الاستعمار الجديد أم أنها ستظل حبيسة الأدراج كما في السابق؟
8: قد يكون لهذه المطالب التي تثيرها لجان الأمم المتحدة تأثير في زيادة الاستقطاب العرقي وصعود اليمين السياسي، خاصة على أن هذه التعويضات إذا ما تم إقرارها فأنها ستحمل الأجيال الحالية مسؤولية شخصية عن أفعال ارتكبها أجيال سابقة وخلال فترات زمنية طويلة. لكن من ناحية قانونية يمكن القول أنه إذا ما تقرر تعويض أو إجبار إلزام التعويض بحق الضحايا فأن هذه المطالبة ستوجه إلى الدول والمؤسسات وليس إلى الأفراد، على اعتبار أن المسؤولية الدولية عن تعويض ضحايا الحروب والمجازر تتقرر على الدول ولا تتقرر على الأفراد. لكن قد يكون تقرير مثل هذه المسؤولية على الدولة تبعات غير مباشرة على الأفراد من حيث التأثير على قدرة الدولة في تقديم الخدمات العامة الصحية والتعليمية والتوفير الحد الأدنى من الخدمات لمواطنيها، على اعتبار أنها ستكون مثقلة بالديون الناتجة عن تقرير التعويضات المالية.
0: وأي دور للعواصم الأفريقية يجري الحديث في هذا السياق دكتور؟ طبعا خلف جبهة دبلوماسية موحدة لانتزاع هذه التعويضات، أم أن الخلافات التاريخية والمصالح البراغماتية تحول دون ذلك؟
8: وعن الجهات التي تملك المطالبة بهذا التعويض يمكن القول بأن هناك اليوم موقف إفريقي من دول إفريقيا أكثر وضوحا مما كان عليه السابق، خاصة في ظل إنشاء الاتحاد الإفريقي الذي وضع قضية التعويضات والعدالة لشعوب الأفارقة وذوي الأصول الإفريقية ضمن أولوياته في مدار البحث. لكن هذا التوافق بين دول الاتحاد الإفريقي حتى هذه اللحظة لم ينشأ عنه موقف قانوني واضح ومحدد بشأن مبدأ التعويض ابتداء ومقداره وكيفية التعويض وكيفية المطالبة به من قبل الدول الاستعمارية الأوروبية. فبالتالي قد يكون هناك وحدة من حيث المبدأ في المطالبة بالتعويض، لكنه لم يصل بعد إلى وحدة في الموقف القانوني والسياسي للمطالبة الحقيقية الفعلية للتعويض عن أضرار الحروب والمجازر.
1: من عمان الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث كمال نصراوين، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى العلاقات الإماراتية السورية، حيث وقع الصندوق السيادي السوري اتفاقية مع مجموعة أراد الإماراتية لتطوير مشروع عقاري متكامل غرب دمشق على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار. ويحمل المشروع اسم دمشق الجديدة، كما ويعد الأول للمجموعة الإماراتية داخل سوريا.
1: وبحسب المعطيات المعلنة يتضمن المشروع إنشاء مجمعات سكنية إلى جانب قطاعات متكاملة للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والخدمات، ضمن رؤية عمرانية تستهدف بناء مدينة حديثة ومتكاملة لا تعتمد على التنقل المستمر إلى خارجها لتلبية الاحتياجات اليومية. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق رئيس مجلس النهضة السورية الأستاذ عامر ديب. أهلا بك أستاذ عامر معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا التوقيع بين الإمارات وسوريا، مدينة جديدة، دمشق الجديدة بتكلفة 7 مليارات دولار، يعني ما أهمية هذا المشروع بالنسبة لدمشق؟
9: أول شيء سعد صباحك ومستمعي سبوتنيك. اليوم خلينا نشوف أول تقارب الإمارات السوري على كافة الأصعدة ومنها التقارب الاقتصادي، وهذا التقارب هام كونه اليوم الاقتصاد الإماراتي اليوم ورغم كل هاي الأزمات والحروب اللي تتعصف به والأحداث غير سياسية وذلك القائم، هذا يدل على هيستوري مليء بالإنجازات الاقتصادية، وهذا اليوم بحاجة سوريا من بنية تحتية لبنية مؤسسات لبنية شركات لفكر اقتصادي تنموي، وليس الفكر اللي عندنا بسوريا اللي هو فكر قطاع الأعمال الانتهازي الذي لا يشكل أي رؤية تنموية. فهذا هو البنية بلد على إيجاد مشاريع عقارية بمثل المشروع اللي تفضلت فيه بقيمة 7 مليار دولار. اليوم دمشق بصراحة البنية التحتية لدمشق هي مهيئة لمليونين، اليوم فيها 5 ملايين ل6 ملايين، فهذا شكل ضغط على المرافق وعلى البنية التحتية للمدينة، وصار في ضغط سكاني خاصة مع الهجرة من الأرياف وباقي المحافظات إلى دمشق، شكل ضغط كتير كبير عليها أدى إلى حاجة لمشاريع توسع عقاري وتطوير عقاري اللي تسعى لتغطي هذا التزايد السكاني.
0: فهل يعد برأيك دكتور بناء دمشق الجديدة خطوة حقيقية نحو تعافي البلاد من الأزمة، أم أن هذه المدينة النخبوية ستزيد من حدة التفاوت الاجتماعي؟
9: والله حسب شو بيتقسم هالمشروع، إذا كان في مشروع موجه لعدة طبقات لعدة مستويات معيشية، فاليوم وجود مشاريع متنوعة الدخول للمستويات منيحة، أما إذا بنشوف مشاريع المتر ب2000 دولار و3000 دولار مع زيادة مستويات التضخم وتراجع الإنتاج وتراجع المداخيل ما بعتقد له رؤية. أنا بقول لك اليوم حتى هذا الموضوع 7 مليار ما بسنة ولا بسنتين بنتهي، أكيد اليوم لازم يكون مبني على مراحل لمدة 3-4 سنوات، كم وحدة سكنية بتأسس، اندماجه من المعظمية لوين إذا كان هو هذا المشروع، كم وحدة، شو نوع الوحدات السكنية، لازم يكون في كروكي معين يطرح هذا المشروع لمعرفة آثاره ومعرفة رؤيته واستفادة الناس منه، لكن الإعلان اللي بشكل عام على هكذا مشاريع هو أمر جيد.
1: ما حاجة المواطن السوري اليوم للمشاريع السكنية يا أستاذ عامر؟ هل هناك مشكلة ما في القطاع العمراني؟
9: حقيقة إذا اليوم نطلع على وضع دمشق وريفة، دمشق بالنسبة للموضوع العمراني والمخالفات اللي يجب بطله معالجته، لأنه أصبح تشوه وبالتالي وأصبح غير آمن ويؤدي إلى تلوث بيئي وتلوث بصري، وهذا يعني موجود منذ النظام السابق عمق موضوع المخالفات في عدة مناطق، يجب معالجة هذا الموضوع ضبط عامل بناء إيجاد بنية تحتية حقيقية لهكذا مشاريع. أما في واقع المخالفات البناء اليوم والازدحام السكاني في بعض مناطق ريف دمشق ودمشق، أعتقد أن قيام هذا المشاريع دون معالجة البنية التحتية سيكون له الأثر السلبي، لكن يعطي مؤشر أن التعاون أن سوريا والإمارات طور التعاون الدائم لتطوير القطاع العقاري. بس أنا اليوم مواطن شوفه نعمل له سكرات ورزات وأكلات وغدوات يشبع بالأول أكل قبل ما يفكر يشتري بيت.
0: كيف برأيك دكتور هذه المشاريع تعالج قضية عودة اللاجئين وتوفير السكن الميسور طبعا لهم خلال هذه الفترة؟ هناك مواطنون ما زالوا في المخيمات،
9: يعني اليوم المخيمات بدنا نشوف كل واحد منين هاجر لحتى نأمن بمناطقهم عمار أو بيوت منازل مش وقت سنة، واليوم أصبح اليوم بناء البيوت خرج على النطاق الليبي وأصبح هناك كثير تقنيات بكل في أرصاد وجودة أفضل، ونشوف كثير منها سواء بالصين ولا في أوروبا ولا الشركات العاملة عم تطلع دائما. ما بعتقد انه هاي المشاكل ممكن تفيد اهل المخيمات، لان اليوم كلف البناء رح تكون عالية على المتر. يعني ما بعتقد اليوم يتقدم المتر $100 $200 حتى اذا الانسان يشكون فيه. فما بعتقد والله انه تعالج الا موضوع اللي عايشين برا البلد واللي موجودين اليوم في اوروبا وغيرها من خارج قطر، ممكن 60% يستفيدوا منه من كان الدخول للكنيسه. اما المواطن الداخلي اليوم لا اعتقد انه فاته تجاوز 15-20%.
1: ذكرت حضرتك انه يجب اعاده التوزع السكاني، هل هذا ينطبق على جميع المحافظات؟
9: والله انا برايي هال 7 مليار او ال 4 مليار بدل ما تنضخ كلها بالشام تتوزع على المحافظات، وخلينا نرجع لعند اعاده توزع سكاني لكل واحد. يعني مثلا ليش ما يعملوا بالدار مشاريع كان بمليار دولار مثلا؟ ليش ما يجوا يعملوا مثلا بحمص؟ ليش ما يجوا يعملوا بحلب، بريف حلب، بإدلب، بباقي بدرعة؟ عرفت يعني؟ خلي يتوزع. إذا كل يشتغل بالشام فشو اللي حصير بالشام؟ فلحكون في ضغط كتير كبير عليها، حتى مساحة كم الدنيا دمشق ومحافظة دمشق معريفة كلها تطلع 400 كيلومتر، يعني بدي يصير كثافة سكانية عالية على المتر، وبالتالي هذا بيؤدي إلى ضغط على الخدمات وتوزيع الاستثمارات العقارية على المحافظات، خاصة شرق الفرات مع عودة كاملة للدولة السورية. أمر أهم من أنه ينبنى والله بالشام بيوت بأربع تلات أربع مليارات دولار خمس مليارات دولار. يعني أنا كان برأيي أنه ينعمل بدمشق مثلا بمليار، بالدير مليار، بالرقم مليار، بالحسكة 500 مليون، بحلب كذا بكذا، لحتى اليوم نسكن هذيك المناطق وحتى بالأرياف، يعني عجز وجود المواطنين بالأرياف لخلق تنمية اقتصادية. مو كله بالمدينة، بالمدينة ما في تزرعي.
0: وأسألك أيضا عن الرسالة الاجتماعية غير المسبوقة، يعني ما هي هذه الرسالة المعلنة طبعا للمشروع، كيف تخدم المواطن؟
9: والله أنا كأبن دمشق أنا بقول لي أنا مالي بحاجة اليوم لمدينة دمشق جديدة وعاصمة جديدة، أنا بحاجة اليوم لتحسين البنية التحتية وتخفيف الضغط على مدينة دمشق لكي لا تنهار البنية الأساسية لها. الرسالة الاجتماعية أنه اليوم بعد تحرر سوريا يجب على كل جميع العمل على بناء مدينته، قريته، ناحيته، سواء بالبناء ولا بالمشاريع الحرفية ولا المشاريع المتوسطة والصغيرة، مو يتركوا يمشي. يعني اليوم في تقصير كثير حكومة في بعض كثير محافظات في دعم المشاريع فيها ودعم إيجاد أهلها بيئة مناسبة للعمل. يعني فأنا اليوم بشوف أن توزيع هذا الاستثمار على عدة محافظات المدن هو الأجدى من أن يتركز كله في دمشق.
1: من دمشق رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى السودان الذي يشهد مجموعة من الإجراءات المصرفية التي قام بها البنك المركزي رغم ظروف الحرب الداخلية التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها التحول إلى الرقمنة المصرفية بعد أن صار حمل الكاش عبئا على المواطن.
1: حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير لسبوتنيك:
10: السودان إطلاقه للنظام الإلكتروني الجديد تعتبر خطوة مهمة جدا نحو أدمتة الإجراءات والتحول الرقمي والإلكتروني بالنسبة للبنك المركزي ومعاملاته، وده من شأنه أن يتابع الاستثمارات الأجنبية. ليس الهدف الأساس هو المراقبة وغيرها من الأشياء أبدا، المفهوم الصحيح هو المتابعة لحفظ الحقوق ويعني الحصول على أكبر قاعدة بتاع البيانات للمستثمرين في السودان بصورة كبيرة، لأنه الموضوع ده بيتم إلكترونيا للمستثمر منذ بداية استثماراته عبر المنصة حتى وصول لمرحلة أنه استثماراته تشتغل، من إيداع رأس المال الخاص بالاستثمار حتى تشغيل المشروع حتى تحقيق أرباح والمساهمة أو المساعدة في قضية تحويل الأرباح للمستثمرين للخارج. يعني هذا النظام يعني يتابع قضية الاستثمار منذ بدايتها حتى نهايتها من خلال حصر دقيق لكل الاستثمارات وحصر دقيق للأموال المحولة للسودان والتأكد من أن الاستثمارات تعمل وتشتغل بصورة جيدة وأن هناك عمل والمساعدة أيضا كما ذكرت في تحويل الأرباح، وبالتالي دي بالصوت في مصلحة المستثمر في المقام الأول ومصلحة الدولة بالنسبة للبنك المركزي في المقام الثاني، باعتبار أن كل هذه العمليات لا يتدخل فيها العنصر البشري بل تتم إلكترونيا بصورة مباشرة. وبنك السودان قبل هذا الإطلاق قام بتدريب عدد مقدر من العاملين في القطاع المصرفي سواء كان في البنك المركزي أو في البنوك المصارف التجارية في السودان للقيام بهذه المهام بكفاءة عالية. افتكر كونه البنك المركزي اهتم بعملية التدريب ودرب عليها عدد مقدر من العاملين في القطاع المصرفي في السودان، هذا أمر جيد يساعد بصورة كبيرة في إنجاح هذا المشروع. والسودان يمضي في التحول الرقمي بصورة كبيرة جدا، والتقنية المصرفية بالنسبة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، وأكبر دليل على ذلك أنه الآن في ظروف الحرب استطاع البنك المركزي أنه يجعل المواطن يتعود على التحويلات المصرفية دون أن يستخدم الكاش. وتقريبا أنا نسبة كبيرة جدا من المتعاملين في السودان أصبحوا يتعاملوا بالتطبيقات المصرفية ولا يحتاجوا الآن يحملوا الكاش أو النقد في تحركاتهم كده أو مشترياتهم وغيرها من الأشياء. وبالتالي كما ذكرت هذا الأمر ليس الغرض به الرقابة والمتابعة للمستثمر، ولكن حصر أكبر قدر من البيانات والمعلومات المستثمر وتسهيل إجراءات المستثمر عبر منصة إلكترونية دون تدخل بشري ودون تعقيدات أو تعقيد الإجراءات أو تعطيلها، حتى متابعة المستثمر لتحقيق الأرباح وتحويل أرباحه إلى الخارج وغيرها من الأشياء، ودي كلها بالصفة مصلحة تسهيل الإجراءات للمستثمرين بصورة كبيرة.
1: نهاية هذه الحلقة من برنامج بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. بعد مرور 10 سنوات على آخر زيارة له إلى القاهرة، وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في زيارة رسمية تحمل دلالات استراتيجية عميقة، وتأتي بالتزامن مع ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذه الزيارة لا تقرأ فقط في سياقها الثنائي بين القاهرة وبكين، بل في إطار أوسع يعكس التحولات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط والعالم، حيث تسعى مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تنويع شراكاتها الدولية وتوسيع دوائر تحالفاتها في وقت تتزايد فيه المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ في المنطقة. وتشير أوساط دبلوماسية إلى أن زيارة الرئيس الصيني تأتي في لحظة فارقة، إذ تتقاطع مع جهود القاهرة لتعزيز مكانتها كرمانة الميزان في الشرق الأوسط، ومع مساعي بكين لتوسيع حضورها في المنطقة عبر مبادرة الحزام والطريق ومشاريع التنمية المشتركة. كما أن هذه الزيارة تحمل رسائل متعددة، سواء على المستوى الاقتصادي من خلال الاستثمار في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، أو على المستوى السياسي عبر دعم المواقف المشتركة في قضايا إقليمية حساسة مثل القضية الفلسطينية. وسائل الإعلام الصينية بدورها سلطت الضوء على متانة العلاقات المصرية الصينية، معتبرة أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو الارتقاء بالشراكة بين البلدين من خلال 3 أولويات رئيسية. أولا، تعميق التعاون الإمائي في مجالات التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية. ثانيا، تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمنصة إقليمية تربط آسيا وأفريقيا والعالم العربي وأوروبا. أما ثالثا، توسيع نطاق التعاون بين دول الجنوب العالمي بما يعزز التوازن الدولي ويحد من هيمنة القوى التقليدية.
13: للتعليق معنا من القاهرة أستاذ محمد اليمني الباحث في العلاقات الدولية. بعد التحية، في ظل التحولات السياسية العالمية، ما هي الأبعاد السياسية والاستراتيجية لزيارة الرئيس الصيني للقاهرة بعد نحو 10 سنوات على آخر زيارة له؟
14: بداية تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين. خلينا يعني في البداية نتحدث عن العلاقة بين مصر وبين الصين على كافة المستويات. ربما العلاقة تطورت في آخر 10 سنوات أو آخر 5 سنوات بين مصر وبين الصين. حتى الصين يعني والتنوع كبير جدا في علاقاتها بمنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من هذه المنطقة ومن الدول العربية. أما بالنسبة لزيارة الرئيس الصيني، أنا أراها من وجهة نظري بمثابة يعني طوق مهم جدا لمصر والعلاقة واستمرار العلاقة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات وأزمات، لأن المنطقة يعني منذ فترة كبيرة جدا وهي تشهد هذه الصراعات، وكذلك بعد COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وصولا لهذه التطورات بالنسبة لحرب أمريكا وإيران. كل هذا له تأثيرات على المستوى الاقتصادي، ولهذا السبب بدأت هذه العلاقة بالتنوع بين الصين وبين مصر. هذه نقطة ثانية. نقطة الثالثة هي مرتبطة بالقضايا والملفات الشائكة في منطقة الشرق الأوسط يعني، وهذا متفق عليه بين الصين وبين مصر، خاصة ملف غزة وما حدث من عدوان وما زال يحدث أيضا من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أما الأمر الآخر أو الملفات الأخرى فبكل تأكيد يعني بد أكثر من ملف، سواء الحرب على إيران وما تشهده أيضا بعض المناطق أو بعض البلدان الأخرى العربية. أما على المستوى الاستراتيجي والسياسي، أرى بأن هذه الزيارة ليست زيارة عابرة أو زيارة عادية للرئيس الصيني، على قدر ما أن مصر في السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاولت ويعني اجتهدت بطريقة كبيرة جدا في البحث عن يعني حلفاء جدد، حتى وإن كانت الصين حليفة أو علاقتها ولدينا شراكات معها على كافة الأصعدة وليس بنسبة كبيرة، ولكن هذا يزيد من التعاون مع الصين، لأن الصين تعد يعني رقم 1 أو حتى رقم 2 بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولديها تقدم كبير جدا في شتى المجالات، وكان يوجد أنباء وتصريحات وأخبار بأن يوجد تعاون عسكري مع مصر وإرسال بعض الأدوات العسكرية إلى مصر، وهذا أغضب إسرائيل يعني. هذا الأمر أغضب، لأن مصر كما ذكرت منذ قليل في آخر 5 سنوات بدأت أن تنوع من خلال التعاون العسكري مع أكثر من دولة من ضمنها الصين. هذه جزئية. الأمر الآخر يعني هذا يعطي ثقلا لمصر وللصين باستمرار هذه العلاقات وكذلك لمنطقة الشرق الأوسط. الإفادة أخيرا أستاذتي الكريمة يعني على المستوى السياسي الاستراتيجي الاقتصادي، وأهم شيء من وجهة نظري في هذا التوقيت أو من ضمن الأشياء المهمة هو بكل تأكيد العلاقة الاقتصادية. هل هذه الزيارة التي يعني كانت من الرئيس الصيني إلى مصر بكل تأكيد تم مناقشة هذا الملف الاقتصادي، ومدى الاستفادة أو مدى يعني التعمق أو تنوع هذا المجال؟
13: القاهرة تسعى من خلال التقارب مع الصين ودول أخرى مثل روسيا لتنويع شراكاتها الدولية. كيف يعزز ذلك دور مصر على الساحة الإقليمية والدولية؟
14: الصين وروسيا يعلمون مدى مكانة مصر استراتيجيا، ولديها ثقل أيضا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا أيضا يعزز يعني هذا يعزز أن يسارعوا، ليس يسارعوا على قدر ما يعني تربطهم علاقة بمصر، وهذا يشجعهم بأن مصر يعني هي رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط، وهذا أمر ليس جديد على مصر وليس جديدا على القيادة المصرية، هذا الأمر منذ يعني عهد الرؤساء السابقين وما زالت، يعني حتى وإن كان يوجد بعض الأزمات الداخلية أو حتى الخارجية وتصدير أيضا يعني حزام ناري من غزة إلى ليبيا إلى يعني بعض المناطق لتطويق مصر، وما حدث أيضا ما زال يحدث من بالنسبة لأزمة سد النهضة، يعني بالنسبة أيضا لروسيا يعني أصبحت روسيا شريكا لدول كثيرة جدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مصر والدول الخليجية. حضرتك ذكرت منذ قليل كيف يعزز يعني تعزز الصين وروسيا هذه العلاقة مع مصر. أي دولة أرادت أن يعني تبحث عن تعدد الأقطاب وتبحث عن القيادة في بعض المناطق لابد أن يكون لها قرار، لابد أن يكون لها شراكات واتفاقيات وخطة مستقبلية أو خطة نظرة مبعدية كبيرة جدا مثل روسيا والصين، لأن يعني التطور الذي شهدناه بعد الحرب الروسية الأوكرانية من الصين

0: وطارة أيضا إلى القارة الأفريقية وطارة إلى بعض الدول الأخرى. هذا له علاقة بالعلاقات الدولية، وهذا تحت بند التنوع وأيضا البحث عن بدائل، البحث عن شراكات جديدة لانتعاش الاقتصاد المصري.
1: ما مدى قدرة القاهرة على تحقيق التوازن الذي يضمن تعميق شراكاتها مع الصين والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن كذلك؟
0: يعني العلاقة، هذا سؤال مهم جدا، هل يوجد توازن؟ بكل تأكيد يوجد توازن. مصر لا تريد أن تخسر دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لو تحدثنا غير ذلك فالذي يتحدث عن أمر شبه بأن يعني ليس يوجد توازن ومصر تبحث عن يعني التواجد أو تبحث عن بديل مثل الصين، هذا غير صحيح. الصحيح بأن يوجد علاقة تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لا يمنع تماما كما فعلت المملكة العربية السعودية عندما استشعرت الخطر، عندما يعني كل دولة لديها حساباتها. ولكن أنا المرة الثانية أعطي لحضرتك وللسادة المستمعين بعض الأمثلة والدلالات المهمة التي تفيد هذا السياق. هذه جزئية اتفاق مكة بين تركيا والسعودية وباكستان، وكان يوجد كلام بأن بعض الدول الأخرى ربما تنضم مثل مصر وبعض الدول في المنطقة. هذه جزئية. الأمر الآخر، كانت يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت دائما وأبدا تلوح بقطع المساعدات الاقتصادية أو تلوح بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، وهذه اللهجة يعني كانت ظاهرة أثناء العدوان على قطاع غزة منذ السنتين الماضيتين. هذه جزئية. برضو إجابة على حضرتك، ما زالت العلاقة مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ما زالت قوة عظمى. أيضا مصر تبحث دائما وأبدا، لإنما شهدته المنطقة من عام 2011 مرورا بكوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وكل هذه الأزمات، يعني حتى يوجد دول أستاذتي الكريمة، يعني أنا منذ قليل ذكرت لحضرتك الحزام الناري لمصر، وهذا له علاقة أيضا بموضوعنا، لأن عندما يوجد هذا تصدير الأزمات من السودان لليبيا لغزة لسد النهضة، كل هذه الأمور الخارجية لمصر لها تأثيرات كبيرة جدا على الداخل المصري، أو لها تأثيرات على القيادات المصرية، لها تأثيرات أيضا على التركيز في الداخل المصري. فأمر جوهري وأمر مهم، ولكن التعامل مع هذه الملفات كان تعاملا باحترافية كبيرة جدا. الدول التي ذكرتها منذ قليل ودول أخرى ما زالت تعج بالأزمات، ما زالت تعج أيضا بالصراعات، لم تقم لها قائمة هذه الدول منذ عام 2011. هذه جزئية. الأمر الآخر، يوجد اتفاق كبير جدا في ملفات عديدة تخص مصر والصين وروسيا مثل يعني قطاع غزة، وهذا الملف المهم، لأن لو استنتجنا يعني رأي أو موقف روسيا نفس موقف مصر ونفس موقف أيضا الصين، وهذا يعني يجمع الثلاثة. هذه نقطة. الأمر الآخر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نعلم بأن إسرائيل حليفة لأمريكا، وفي وقت من الأوقات هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ذكرت منذ قليل، وكانت يعني تترك إسرائيل بالضغط على التهجير من غزة إلى شمال سيناء. كل هذه الضغوط الكبيرة جدا بدأت مصر كما ذكرت أكثر من مرة التفكير عن هذا التنوع، ولكن ما زال ما زالت حتى الرئيس يعني أخيرا أستاذ الكريمة حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما عقد اتفاق يعني في شرم الشيخ عقد اتفاق مع مصر في على الأراضي المصرية يعلم مدى يعني عندما كان يبحث عن دولة تساعده أو تكون سببا في إنهاء هذه الأزمة أو ما شابه

0: ذلك يعني من المصري ما لهاش غير مصر، وهذه نقطة مهمة أو رسالة مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأن إن كانت ضعفت مصر لبعض الوقت ولكن تمتلك الأوراق الاستراتيجية، تمتلك القنوات المهمة جدا سواء مع إسرائيل وسواء مع حركة حماس، وما زالت هي رمانة الميزان في المنطقة.
1: استراتيجية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، كيف يمكن تحقيق التكامل بين المبادرتين على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدين؟
0: مصر تعمل يعني والصين تعمل، يعني الصين لديها مشروع كبير جدا الحزام والطريق، وكذلك يعني مصر لديها مشاريع عديدة، وهذا المشروع المهم هي كيفية تطبيق يعني وكيفية الاستفادة من كلا الجانبين. أنا أرى من وجهة نظري بأن الصين لديها ميزة، هذه الميزة ليس مع مصر وليس مع دولة أو اثنين، ولكن مع دول كثيرة جدا، لأن الصين يعني بكل تأكيد يعني ليس حبا في هذه الدول، ولكن هي ترى بأن الاستفادة على البلدين. يعني أنا برضو أعطي لحضرتك وأرجع جاوبك تاني، في القرن الأفريقي أو القارة الأفريقية، ودولة مثلا يعني بعض الدول الأفريقية كانت وما زالت الصين يعني ترسل مليارات الدولارات لضخ المشاريع في هذه الدول الأفريقية. هل هذا جنون من قبل الصين؟ هذا ليس جنونا على قدر ما نظرة مستقبلية، وأن هذه الدول لديها من الثروات الطبيعية، ولديها أيضا لأن الصين سوف تستفاد أو تستفيد من هذه المشاريع، كذلك أيضا علاقتها بمصر وبالسوق المصري وبأيضا مساعدة مصر في تحقيق هذا التكامل في عام 2030.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد اليماني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة. ومن بكين ينضم إلينا دكتور هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية ورئيس تحرير موقع شؤون آسيوية. بعد التحية دكتور هيثم، ما هي الأبعاد السياسية والاستراتيجية لزيارة الرئيس الصيني للقاهرة بعد نحو 10 سنوات على آخر زيارة؟
2: تحية لك وللمستمعين الكرام. يعني بالطبع مصر بالنسبة إلى الصين تحتل أهمية كبيرة لوزنها الإقليمي والديموغرافي والاقتصادي والسياسي، يعني فهي يعني دولة من أكبر الدول العربية سكانية، لعلها أكبر دولة عربية من ناحية السكانية، وهي يعني بوابة أفريقيا، يعني من الدول الأفريقية المهمة، إضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربطت بين الصين ومصر. يعني مصر أول دولة عربية وأول دولة أفريقية اعترفت بجمهورية الصين الشعبية عام 56، والآن يعني مضى حوالي ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية. لذلك يعني مصر مهمة جدا بالنسبة للصين، نظرا العلاقات التاريخية والعلاقات السياسية والاقتصادية التي تطورت خلال العقد الأخير بعد الزيارة الأخيرة للرئيس شي إلى مصر. وطبعا تزداد يعني هذه العلاقات أهمية بزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات، فضلا عن العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين.
1: إلى أي مدى يمكن أن ينعكس التنسيق المصري الصيني إيجابيا على الأزمات التي تشهدها المنطقة؟
2: يعني طبعا الأزمات الأخيرة، خاصة حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز وتأثيره على مصر وتأثيره على الصين، يعني خاصة أن يعني الصين يعني تستورد معظم النفط الذي يعني تستهلكه من منطقة الشرق الأوسط، وتستهلك يعني حوالي 80-90% من النفط الإيراني، والآن هناك يعني إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري الإيراني على إيران، كل ذلك يؤثر على اقتصاد الصين وعلى التنمية الصينية، برغم وجود بدائل بالنسبة إلى الصين، يعني الاستعادة يعني على النقص الحاصل بالنفط من روسيا أو من دول أفريقية أو من فنزويلا أو غيرها، ولكن طبعا هناك تأثير كبير، إضافة إلى تأثر يعني الضعف أو التأخر يعني حركة الملاحة في مضيق هرمز على حركة الملاحة في قناة السويس. يعني نحن نعرف أن ممر رئيسي للعبور إلى آسيا وأوروبا يعني أفريقيا من منطقة قناة السويس، لذلك البلدان يعني حريصان على عودة حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز وعلى الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وأيضا في الاستقرار يعني الملاحة في البحر الأحمر، ومصر دولة مهمة على البحر الأحمر، ونظرا للتقاطع يعني والترابط بين البحر الأحمر وقناة السويس.
1: هناك استثمارات صينية بمليارات الدولارات في مصر، هل تسهم هذه الزيارة في إحداث نقلة نوعية تتجاوز الاقتصاد إلى توطين الصناعات التكنولوجية الصينية في مصر؟
2: نعم، هذا يعني هدف صيني مصري مشترك لتعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، ونظرا لتمتع مصر ببنية تحتية في الصناعة، في صناعة السيارات، في يعني الطاقة الجديدة والطاقة الشمسية وغيرها من يعني صناعات الحديد والصلب وغيرها من يعني ما تتمتع به مصر من بنية تحتية قادرة على توطين الصناعات الصينية في مجالات السيارات الكهربائية أو في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات. يعني تنظر مصر وبكين إلى هذا التعاون ك يعني تعاون مستقبلي تستثمر فيه الصين أكثر وتستثمر أيضا فيه مصر يعني كي تكون قاعدة للصناعات ويعني التوفير البعض الصناعات تكون مركزا للصناعات الصينية في المنطقة سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا وأيضا منها إلى أوروبا، إنه يوفر على الصين يعني النقل من الصين إلى أوروبا أو إلى أفريقيا أو إلى الشرق الأوسط، تكون مصر يعني فرعا لهذه الصناعات من المنطقة، يعني تختصر الطريق وتوفر حركة النقل، فضلا عن يعني طبعا تمتع العمالة وال يعني الخبرات المهنية في مصر يعني من مهندسين وعمال وذوي خبرات ربما يعني يكونون مفيدين جدا للصناعات الصينية.
1: تزامنا مع هذه الزيارة اختتمت مؤخرا مناورات عسكرية مصرية صينية نادرة، هل تؤسس هذه الزيارة لنوع من التعاون العسكري بين البلدين ليتجاوز المناورات العسكرية؟
2: طبعا هذه يعني كانت لافتة، المناورات العسكرية المشتركة بين الصين ومصر، وخاصة أن يعني مصر ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويتلقى مساعدات أمريكية سنوية، ولكن مصر تحرص على تنويع علاقاتها وعلى تنويع شراكاتها استراتيجية يعني ولا تريد الارتباط بطرف دولي واحد، وخاصة يعني نتيجة الأزمات الدولية، ونرى ما تتخبط به يعني الدول الخليج يعني نتيجة اعتمادها على الولايات المتحدة والقواعد الأمريكية. لذلك يعني مصر لها مصلحة في عدم الارتباط بطرف دولي واحد، وتكون لها صداقات وعلاقات مع الجميع، والتنويع مصادر يعني تسلحها وتعاونها العسكري سواء مع روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو أوروبا، فضلا عن يعني ربما يعني أيضا يعني تعزيز الصناعات العسكرية المصرية بالتعاون مع الصين ودول أخرى. لذلك يعني تأتي هذه المناورات كإشارة حتى للدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم يعني ابتزاز مصر في موضوع المساعدات أو في موضوع التسليح، لأن لمصر خيارات أخرى غير الولايات المتحدة.
1: وهل تتوقع رد فعل معين من واشنطن نتيجة أو ناتج عن التخوفات بسبب توطيد العلاقة المصرية الصينية على المستوى العسكري تحديدا؟
2: يعني قد يكون بعض الاعتراضات والتحفظات الأمريكية، ولكن يعني ليس هناك قدرة لأمريكا حاليا على ابتزاز مصر. يعني ما تقدمه الولايات المتحدة لمصر الحجم المساعدة يعني حوالي 3-4 مليار دولارات، ولا تقدمها نقدا، تقدمها ببضائع أو معدات أمريكية يعني تشتري بها أسلحة أو بعض المنتجات الأمريكية، فهي يعني لا تذكر بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري وحجم يعني يعني طبعا الآن تراجعت قيمة في العالم كله، يعني المبلغ مثلا 3-4 مليارات ليس شيئا بالنسبة للدول الصغيرة، فليس فكيف بالنسبة لمصر؟ يعني دولة تعتبر دولة يعني كبيرة واقتصادها كبير، فلم يعد لهذه المساعدة أي أهمية لكي تبتز بها مصر، خاصة بأن يعني أمريكا تقوم بتسليح كبير لإسرائيل ودعم كبير لإسرائيل، وهي بالنسبة إلى مصر تشكل تهديدا للأمن القومي المصري، خاصة بعد يعني اجتياح لقطاع غزة واحتلال لقطاع غزة واجتياح لجنوب لبنان واجتياح للجنوب السوري. كل هذه يعني التوغلات والإسرائيلية يعني التغول الإسرائيلي في المنطقة يعني يثير حفيظة وخشية مصر على أمنها القومي، ولذلك هي يعني تفكر في المستقبل، تفكر بتنمية شركاتها وبتعزيز أمنها بالتعاون مع دول كبرى، سواء على مستوى التعاون العسكري أو تصنيع الأسلحة أو استيراد الأسلحة من هذه الدول على رأسها الصين وروسيا، إضافة إلى يعني استمرار علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
1: استراتيجية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، كيف يمكن تحقيق التكامل بين المبادرتين على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدين؟
2: يعني مصر شريك مهم وعضو مهم في مبادرة الحزام والطريق، ونحن نعرف أن مبادرة الحزام والطريق تقوم على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو يعني فتح طرقات التجارة وتنمية طرقات التجارة بشكل للسلاسل التوريد الصينية إلى سواء أفريقيا أو الشرق الأوسط وإلى أوروبا وإلى الأمريكيتين، يعني إلى العالم كله. ومصر تشكل يعني طريقا ومسارا مهما لهذا المبادرة من جهة موقعها الجغرافي، فهي موجودة في يعني قلب الشرق الأوسط وفي قلب أفريقيا، وهي يعني على امتداد الطرق البحرية وخاصة معبر قناة السويس والبحر الأحمر، والموانئ المصرية مهمة للمبادرة، إضافة إلى أن المبادرة لا تكتفي فقط بأن تكون طريقا لل يعني انتقال البضائع الصينية، بل هي تقوم على يعني تنمية هذه الطرق التجارة وخلق يعني صناعات ويعني موانئ ومصانع ويعني بنية تحتية تخدم الدول التي تمر بها مبادرة الحزام والطريق. ومن هنا تأتي يعني التعاون والرؤية المصرية في رؤية 2030 والرؤية الصينية للتعاون مع مصر على توطين بعض الصناعات، ويعني تكون هناك بنية تحتية وتطوير بنية تحتية سواء المرافق أو الموانئ أو المصانع المصرية لخدمة هذه المبادرة.
1: أخيرا دكتور هيثم، القاهرة تسعى من خلال التقارب مع الصين وكذلك روسيا لتنويع شراكاتها الدولية، كيف يمكن تعزيز الدورين المصري والصيني على الساحة الإقليمية والدولية تجاه مختلف القضايا؟
2: بالطبع هناك مسائل مهمة جدا بالنسبة لمصر والصين، أهمها كما ذكرنا موضوع يعني الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة يعني فتح طرق الملاحة سواء في مضيق هرمز أو في البحر الأحمر، ويعني توقف الاعتداءات الإسرائيلية والحروب الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة سواء ضد إيران أو ضد غزة ولبنان وسوريا. وكان هناك يعني بيان يعني في المقال الذي نشره الرئيس الصيني في صحيفة الأهرام اليوم، تحدث عن أهمية يعني القضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة وحل الدولتين، وهو ما يتلاقى مع يعني طبعا الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية وتوقف الحروب والاعتداءات الإسرائيلية وكذلك الحروب الأمريكية، وهو يعني أمر مهم بالنسبة لاستقرار المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية ورئيس تحرير موقع شؤون آسيوية، كنت معنا من بكين. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من ملفات ساخنة، للمزيد زور موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات،
6: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
6: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
5: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
6: فأهلا بك في
5: مساحة حرة.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة حرة. هناك لحظات في كرة القدم لا تنتهي مع صافرة الحكم ولا تحسم نتيجتها على أرض الملعب، بل تبقى عالقة بكل تأكيد في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة. من بين هذه اللحظات تأتي لحظة إعلان أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ أن رحلته مع منتخب بلاده وصلت إلى نهايتها. ليونيل ميسي القائد الذي ارتبط اسمه لسنوات طويلة بقميص الأرجنتين، واللاعب الذي تحول من موهبة استثنائية إلى رمز رياضي يتجاوز حدود كرة القدم، يعلن انتهاء مسيرته الدولية مع منتخب بلاده في رسالة حملت الكثير من المشاعر والذكريات، وفتحت في الوقت نفسه بابا واسعا من التساؤلات حول مستقبل منتخب الأرجنتين من بعد ليونيل ميسي. ميسي لم يكن مجرد لاعب في المنتخب الأرجنتيني، لاعب عاش لحظات الانتصار والانكسار والانتقادات والإشادة، وحمل لسنوات أمال ملايين من الأرجنتينيين في استعادة المجد العالمي الذي تحقق مع مارادونا. وكم كانت رحلة ميسي مع الأرجنتين مليئة بالتناقضات، خسر نهائيات كبرى وتعرض لانتقادات قاسية، وصلت في بعض المراحل إلى التشكيك أصلا في قدرته على قيادة المنتخب، وجاءت لحظة أعلن فيها ميسي الاعتزال الدولي في وقت سابق قبل أن يتراجع ويعود من جديد. لكن عودة ميسي جاء معها استمرار في المحاولة حتى جاءت اللحظة التي انتظرها طويلا، الفوز بكأس العالم 2022 وتحقيق الحلم الأكبر الذي ظل يطارده طوال مسيرته مع المنتخب. ومن هنا أصبحت قصة ميسي مع الأرجنتين مختلفة تماما. لم يعد اللاعب الذي يبحث عن إثبات نفسه لبلاده ولا أن يدعي أنه أو يقارن نفسه بمارادونا، وإنما القائد الذي منح الأرجنتينيين واحدة من أعظم لحظات الفخر الكروي في تاريخهم. اليوم ومع إعلان نهاية هذه الرحلة الدولية العظيمة، لا يتعلق الأمر فقط باعتزال لاعب كبير، وإنما بانتهاء حقبة كاملة من أو حقبة كاملة في كرة القدم بكل تأكيد. فكيف استقبل الجمهور العالمي والأرجنتيني هذا القرار؟ وهل يعني رحيل ميسي عن الأرجنتين أن المنتخب فقد قائد تاريخي فقط، أم أن عملية انتقال أو هذا الأمر يعد عملية انتقالية لجيل كامل من جيل صنع التاريخ إلى جيل جديد سيحاول حمل الراية؟ ماذا عن ميسي نفسه؟ هل يستطيع بالفعل الابتعاد عن المنتخب الذي قال إنه لا يزال يحبه، أم أن العلاقة بين اللاعب والقميص الأرجنتيني ربما تأخذ شكلا جديدا في السنوات المقبلة؟ هل يمكن أن نرى ميسي مستقبلا في دور مختلف، ربما مستشارا، سفيرا، أو شخصية مؤثرة داخل منظومة المنتخب؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها مع نهاية واحدة من أكثر القصص إثارة وتأثيرا في تاريخ كرة القدم. في هذه الحلقة من مساحة حرة نفتح هذا الملف ونناقش مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا من دمشق، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أيمن فلحوت، أصداء القرار وأسبابه ومستقبل منتخب الأرجنتين من بعد ميسي. مرحبا أستاذ أيمن، وشرفت بلقاء حضرتك.
8: أسعد الله أوقاتكم جميعا، للشرف أن أكون معكم في هذه اللحظات التاريخية من وداع ميسي، وداع الأعظم، وداع الأرقى، وداع اللاعب من كوكب آخر. يعني أسدلت الستارة على واحد من أعظم الحكايات الكروية في العالم بتاريخ المستديرة. صحيح. أكيد كم نحتاج من الزمن، السؤال الذي يطرح نفسه، لولادة نجم آخر بحجم ميسي. يعني الميسي الذي
7: نعم. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك، هل قرار اعتزال ميسي اللاعب دوليا مع المنتخب الأرجنتيني هل شكل صدمة لجمهور كرة القدم في العالم كما قالت الصحافة الغربية، أم أنه جاء أمرا متوقعا في ظل سن اللاعب وكذلك أنه أعطى كل شيء تقريبا للمنتخب؟
8: أكيد بالتأكيد، يعني من عاش مع ميسي عقدين من الزمن، من الشغف، من البهجة، من السرور، من المحبة الذي أدخل إلى قلوب العالم الفرحة وزاد من هرمون السعادة لديهم، يعني لأنه أدخل لقلوبنا الفرحة والبهجة والسرور. نحن أمام كنا ظاهرة تاريخية لن تتكرر على مدار عقدين من الزمن، قضيناها مع أعظم لاعب، يعني كنا ننتظر منه في كل لحظة أشياء جديدة، نترقب بشغف لنرى ميسي ما أعطى لكرة القدم لونا آخر قد لا يتكرر، اللهم إلا إذا سار ابنه تياغو على نفس الطريق، يعني وخاصة كما أكيد أنتم بالصورة كما سمعنا وقرأنا منذ فترة بسيطة أن ابنه يسير باتجاه لاماسيا، يعني لاماسيا ليكون أحد عناصرها الموجودين قريبا في بعض أشهر قليلة، يعني فهل نشهد يعني ميسي آخر على صورة ينقلها الابن، يعني وريث لوالده بنفس الشغف بنفس الحماس بنفس، أم أن هذه الظاهرة لن تتكرر يعني مطلقا؟ ميسي كان يعني البهجة في عالمنا الكروي، كان فصل جميل من فصول الكرة العالمية، كان الشغف الحقيقي لأنه كل شيء من الإبداع الكروي، ما كان حدا يتوقع يعني من ميسي في لحظات متعددة خلال المباريات يعني ما يقوم فيه، يعني كان يفاجئ حتى المدربين أنفسهم كانوا يتفاجئون بما يقوم فيه داخل المستطيل الأخضر. لم يكن ميسي مجرد لاعب يرتدي القميص الأرجنتيني، بل كان نبض أمة بأكملها، حارب من أجلها حتى توجها كملكة لكأس العالم عام 2022.
7: أستاذ نعم. أيمن كنت عايز أسأل حضرتك، يعني ميسي قراراته أحيانا تكون عاطفية، وبعد كأس العالم الأخيرة والمستوى الذي قدمه وقرب الكوبا القادمة، توقع الجمهور أن يستمر ميسي مع المنتخب إلى الكوبا القادمة ليختم حياته مع المنتخب الأرجنتيني ببطولة، لكن فوجئنا بقرار الاعتزال. هل تسببت وفاة والد ميسي في حسم قراره النهائي باعتزال اللاعب دوليا؟
8: أعتقد شخصيا أن هذه المسألة أثرت به كثيرا، وكما تعلمون ميسي من النوع العاطفي، يعني كما مر هو في حياة صعبة يعني منذ بداية تألقه أو حضوره إلى إسبانيا، يعني بوضعه الصحي وما تم ورعاية يعني برشلونة له على مدار الحقبة من الزمن، فأكيد هذا الجانب أثر فيه، وأيضا للعمر حدود يعني في عالم المستديرة، يعني وميسي دائما كما تفضلتم يعني يأخذ القرارات يعني بجانب عاطفي، وإلى جانب يحسم الأمور بطريقة يعني يعرف ما يريد. هذه مسألة، حين مثلا قرر الاعتزال سابقا أمام ضغط الجمهور وأمام ضغط الإعلام تراجع ووضع على كتفيه حملا كبيرا، كان واضحا أنه يسعى للألقاب، لتحصد الألقاب، لحصد النتائج مع منتخب الأرجنتين، يعني كما لاحظتم يعني كوبا أمريكا وكأس العالم، يعني النتيجة يعني أنه هو حاول جاهدا أن يقول للأرجنتين وللعالم أنني هنا، أنني من أجل الأرجنتين سأكون وسأحقق ما يتطمحون إليه من ألقاب يعني متعددة. لا أعتقد لاعبا بمثل ميسي توج بهذه الكمية من الألقاب على مدار سنوات عديدة يعني بالسنوات الأخيرة، كوبا أمريكا 21، 24، كأس العالم 22، يعني فينا يعني ميسي 2022 المباراة الفاصلة بين بطل أوروبا وبطل أمريكا، وعدد الألقاب الأخرى التي حققها. يعني
9: حضرتك أشرت أنه سبق أن أعلن اعتزاله الدولي ثم تراجع تحت الضغط الجماهيري وقاد المنتخب لمسيرة رائعة بعد ذلك. القرار الأخير بالاعتزال الدولي قوبل بعاصفة من الرفض من جانب الجمهور الأرجنتيني، فهل هناك فرصة أخرى للتراجع عن الاعتزال تحت هذا الضغط الجماهيري والمشاركة على الأقل في بطولة الكوبا القادمة، أم ترى أن الأمر انتهى، هو ميسي اعتزل دوليا ولن يتراجع؟
8: شخصيا أعتقد أنه لن يتراجع هذه المرة. يعني ميسي تاريخ حافل، ميسي حقبة زمنية لن تتكرر، ميسي في إنجازات لم يسبقه إليه أحد، 53 جائزة فردية تصور، يعني لم يحققها أحد من قبله، 8 مرات الكرة الذهبية، يعني 2009، 10، 11، 12، 15، 19، 21، 23، رقم قياسي. يعني جائزة أفضل لاعب في العالم يعني من الفيفا لابيست 3 مرات، الحذاء الذهبي 6 مرات، يعني أكثر لاعبين تتويجا بها. يعني جائزة لورويس لأفضل لاعب رياضي في العالم 2020، 23، أفضل لاعب بكأس العالم 2014، 22، بكوبا أمريكا مرتين كمان، أكثر اللاعبين يعني حصادا للجوائز الفردية بكرة القدم. يعني يتصدر هو، يتربع القمة، يعني عنده 53 جائزة، بعده يأتي يعني رونالدو ب 33، باسكن 20، رونالدو ناناروليو 18، جيرد مورر 13، أوزوبيو 17، زينتين زيدان 13، بلاتيني 12، والفيردرو دي ستيفانو 12، ويوهان كريف 10. يعني الأرقام التي حققها ميسي يعني تدفع له أن يقرر الاعتزال وأن يخرج بهذه الجانب المهم. وهو كما تعلم صديقي الجميل كان قاب قوسين من أن يحقق اللقب، يعني للمرة الرقم على التوالي يعني في نهائي كأس العالم. يعني ما شاهدناه من ميسي يعني بسن 39 يعني يمكن تفوق كثير أقرانه من أبناء جلدته وحتى من الشباب، يعني
9: صحيح.
8: الشيء اللي شاهدناه في هذه البطولة
9: بكل تأكيد كان الأكثر تأثيرا، يعني هو كان الأكثر تأثيرا في منتخب الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة وفي كأس العالم 2022 التي حققها مع المنتخب الأرجنتيني في عمر 36. إلى أي مدى ستظل هذه المسيرة العظيمة والحافلة بالإنجازات مصدر إلهام لكل لاعبي كرة القدم برأيك؟
8: دائما القدوة والقائد الناجح، القائد الملهم، القائد الذي يقود المسيرة هو عنصر إلهام، هو عنصر مهم في مسيرة أي عمل. دائما تتمثل الناس من القدوة، من الناجحين، من المثابرين، ممن حققوا نجاحات متعددة على أكثر من صعيد. دائما يتمثل الصغير، يعني واحد من اللاعبين الصغار بيقول لك دائما بالحال العادي أنا بدي يكون مثل ميسي، أنا بدي يكون مثل يوهان كرويف، لو هو ما سمعه ولا ما شافه بس بيسمع بتاريخه. صحيح. أنا بدي يكون مثل كريستيانو رونالدو، أنا بدي يكون مثل بلاتيني، أنا بدي يكون مثل مايكل أوين، مثل أي لاعب من اللاعبين الموجودين على الساحة العالمية اللي حققوا، مثلا ليفاندوفسكي مثلا بالآونة الأخيرة مع برشلونة وكيف عاف الأموال باتجاه أنه يكون يعني مع برشلونة. يعني برشلونة هذا الحصن اللي يعني الذي يرغب فيه أي لاعب في العالم، يعني مجرد تدعي أي واحد له تاع برشلونة يعني ما بينظر لمادي ولا بينظر لأي شيء من هذا الإطار. يعني ميسي مع برشلونة يعني 35 بطولة رسمية تصور، يعني 672 هدف، يعني دوري أبطال أوروبا 4 مرات، يعني 2006 و9 و11 و15 ويمكن الآن على سبيل المزاح يعني أحيانا بتقول إنه في ناس بينصحوا خاصة بسلسلة التعاقدات الأخيرة لبرشلونة. البعض قال إنه لو يعني يحكوا مع ميسي بس الموسم هذا حتى يرجعوا دوري أبطال أوروبا يعني. هذا الباب دليل الثقة يعني والقدوة وقدية الإلهام يعني أو شيء. أكيد هو يعني رسالته كانت رسالة وداع مؤثرة بقلوب الناس والمشجعين وزملائه وعائلته يعني نحن ما نقول إنه هي حقبة فقط استثنائية مع منتخب الأرجنتين، لكنها كانت سنوات من المجد والأحلام واللحظات التاريخية التي ستبقى خالدة في الأذهان وراسخة في كل ضمير عاشق محب شغوف لكرة القدم العالمية. ميسي يعني أدخلنا في شغف في لحظات سحر كنا ننتظر يعني في كل مرة يظهر فيها ويكون موجودا، سواء مع برشلونة أو حتى لما انتقل لباريس سان جيرمان وحتى الآن مع انتر ميلان بأمريكا. يعني ما يقدمه يفوق الخيال بصراحة. يعني لا يعني في هذا السن صديقي الجميل الزميل العزيز يعني تتفاجأ أنت أنه يعني في هذا السن يبدأ ويقدم هذه الصورة في داخل المستطيل الأخضر.
9: صحيح، بالتأكيد يعني ما يقدمه هو شيء خارق، يعني هو موهبة استثنائية بكل تأكيد، وربما لم نشاهد ولن نشاهد هذه الموهبة أو هذا الشغف مع الموهبة مع الاستمرارية الكبيرة لقرب 20 عام. احنا نتحدث عن مسيرة لاعب 20 عام في التوب ليفل في القمة يقدم إعجازات كروية على مدار كل هذه السنوات، فإحنا أمام لاعب هو ربما يكون الأعظم بكل تأكيد في التاريخ. لكن هل يمكن اعتبار اعتزال الأعظم في التاريخ ليونيل ميسي دوليا هو نهاية لجيل ذهبي في المنتخب الأرجنتيني، أم أن الفريق الذي يستعد لاستحقاق مهم وهو الكوبا بعد أشهر قليلة يمتلك بالفعل مقومات الاستمرار والمنافسة على هذه البطولة والبطولات الكبرى في المستقبل؟
8: شوف أخي الكريم زميلي العزيز، الفريق كما لاحظتم يعني سواء بال2022 أو مثلا بال2026 يعني وصيف كأس العالم، كانت المجموعة ككل تحاول جاهدة تخدم ما يؤدي إلى نجاح ميسي، وبالمقابل ميسي كان يبذل أقصى جهد ممكن يعني حتى يعني يعطي الدفع والحماس للمجموعة حتى لو لعب أشواط إضافية أو شيء من الشكل. يعني ميسي كان عارف تماما محبة يعني عناصر الفريق ومحبته المدرب له يعني وتعلق الجميع به. من هذا المنطلق يعني ومن باب رحلة الوفاء يعتقد واعتقد جازما بهذا الأمر أن المجموعة الحالية ستبذل قصارى جهدها لتؤكد لميسي ولتثبت له أنها جديرة بأنها كانت تعمل معه وكان قائدها، وهي تريد أن تقدم له ثمرة هذا التعلق والالتصاق به في أكثر من مناسبة قادمة. هذا ما أتوقعه أنا يعني شخصيا، وبصراحة أتمناه. يعني قد نكون مثلا عشاق لمنتخبات أخرى أو شيء، لكننا يعني ما قدمه ميسي جعلنا نميل ونتطلع ليكون ميسي حاضرا بيننا في كل وقت وزمن.
9: صحيح. طيب بالحديث عن المنتخب الأرجنتيني، كيف يمكن أن يتغير أسلوب لاعب المنتخب الأرجنتيني بعد غياب ميسي، خصوصا أن الفريق منذ سنوات طويلة يبني خطته أو جزء كبير منها على الأقل حول قدرات ميسي الفنية وتوظيف ميسي في الملعب، يعني سواء لعب على الجناح أو لعب كمهاجم وهمي أو لعب كصانع ألعاب رقم 10 مع استمرار المسيرة وتقدم العمر، لكن بالتأكيد كان المنتخب الأرجنتيني طوال هذه السنوات يبني خطته حول ميسي، ثم فجأة لن يوجد ميسي. كيف يمكن أن يتغير أسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني في القادم؟
8: هذه مسألة فنية تتعلق بالمدرب يعني، وأكيد أنا أو أنت ما فينا يعني ندخل في هذا الجانب الفني، لكن يعني اللاعبين الأرجنتيين هم يعني من المجموعة التي تمتلك يعني خبرة وشغفا وحسا مرهفا، وبصراحة مواهب يعني لافتة للنظر يعني. يعني اللاعب أمريكا بشكل عام يعني سواء أرجنتين برازيل كولومبيا أو شيء، لاعبي أمريكا على وجه التحديد هي موهبة فطرية يعني تتكيف مع الواقع يعني، وبذلك أعتقد لا يمكن أن نخشى على هذا الجيل أن يجد الحلول مع مدربه يعني اللي أثبت يعني بصراحة خلال مسيرة قيادته لمنتخب الأرجنتين إنه قادر يعني يجد الحلول في أكثر من مناسبة.
9: طيب يعني ميسي أكد في بيانه أنه لا يزال يحب أن يكون جزءا من منتخب بلاده، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه ميسي مستقبلا مع منتخب الأرجنتين؟
8: أعتقد أن المدرب الأرجنتيني وتعلقه بميسي قد يضعه إلى جانبه ربما مستشارا يستفيد من خبرته يستفيد من تجربته، هكذا أتوقع يعني. ولا أظن أن ميسي سيبخل بالعطاء يعني أو يبتعد عن أي لحظة ليكون بعيدا عن المنتخب يعني.
9: طيب ميسي أكد أيضا أن هناك مجموعة من اللاعبين الشباب الرائعين القادمين في منتخب بلاده، هل ترى أن هناك لاعبا يستطيع تعويض غياب ميسي عن منتخب الأرجنتين؟
8: والله نحن عشنا مع ميسي عقدين من الزمن بصراحة يعني نتمنى يعني، هلا مثلا على مستوى برشلونة الكل فرضا يقول إني مالوك وكذا وخليفة ميسي وخليفة كذا، بصراحة يعني إلى الآن الناس كل المراقبين والمحللين يعني لم يجمعوا الرأي على أن هناك خليفة له حتى الآن يعني صراحة، لأنه يعني ما أبدأه ما قدموا يعني فرق، أحيانا تحس أنه أنت مش أمام ظاهرة يعني بشري يعني، تحس أنك أمام بريزنتيشن يعني عم تلعب الألعاب الإلكترونية أو شيء يعني بقدمه يعني.
9: طيب يعني حضرتك أو جميعنا لديه ذكريات طويلة ورائعة مع مسيرة هذا اللاعب الفذ نتذكرها من حين لآخر، ماذا تحمل ذاكرتك أو ماذا تستدعي ذاكرتك الآن من مسيرة ميسي؟ لحظات ربما تكون سببت لك سعادة ولا زلت تحتفظ بها في ذاكرتك.
8: الجانب الإنساني اللي أكثر شيء إذا لاحظت أكثر من مرة يعني، وكنا نشوف هاي اللقطات يعني إنه مثلا أحد المشجعين ينزل ركضا ليعانق ميسي أو شيء في أرض الملعب والحارس الشخصي يحاول يبعد أو شيء، ميسي كان يتدخل يعني، وكان على غير عادة لاعبين آخرين يعني نجوم إنه لا ولين قريب كان يوقع يعني على بطاقات الخاصة بالمشجعين يعني قريب من الناس قريب من الشارع، ما عنده تذمر باتجاه يعني الناس بيشعر عنده، عدا عن الجوانب الآخر اللي مثلا حنينه إلى يعني موطنه الأصلي وأماكن اللي كان انطلق منها، الذكريات اللي يعني تترك الأثر بالطيب يعني كل البطولات اللي خاضها يعني بدوري أبطال أوروبا بالدوري الإسباني 10 ألقاب، كأس إسبانيا 7 ألقاب، سوبر إسباني 8 ألقاب، كأس سوبر أوروبي 3 مرات، كأس العالم الأندي 3 مرات، يعني لما يعني ميسي شارك ب 778 مباراة، يعني تصور أنت 35 بطولة، أحرز 672 هدف، رقم مو قليل، يعني يحمل رقم مثلا تمريرات حاسمة بالدوري الإسباني 269 تمريرة. يعني لاعب، يعني كما تفضلت أنه وسألت قبل قليل أنه ممكن يوجد ميسي آخر، يعني حين يصل لاعب إلى هذه الأرقام أعتقد سيكون هناك ميسي آخر.
9: صحيح. طيب المنافسة مع كريستيانو رونالدو، وهي منافسة استمرت لسنوات طويلة، وكل منهما له جمهوره الكبير، وكل منهما يبني، أو كل جمهور من الجمهورين يبني دفاعاته، ولماذا يفضل هذا ولماذا الآخر يفضل ذاك. هذه المسيرة، ونحن كنا محظوظين محبي كرة القدم أننا شاهدنا هذه المنافسة، وشاهدنا كريستيانو رونالدو، وشاهدنا ميسي، لكن هذه الحالة وهذا التنافس الكبير، هل ترى أنه ألقى ظلاله على مستوى ميسي ودفعه لتقديم المزيد، أم أن ميسي حتى لو جاء منفردا ولم يكن له منافس حقيقي في هذه السنوات كان سيقدم ما قدم؟
8: أكيد لكلا النجمين فرضت يعني المنافسة بينهما هذه الخصوصية. يعني مثلا معروف عن كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف، يعني بهذا، وهو طبعا أكبر سنا يعني عمرا من ميسي، لو كانوا يمكن قريبين بالسن يمكن بالتأكيد يعني كان ميسي تخطى بالأرقام، يعني على صعيد كمية الأهداف المسجلة على مدار كذا، يعني والاقتراب من 1000 هدف أو شيء عفوا. فهذه الخصوصية بيناتهم، هذه روح التنافس خلقت حماسا بينهما، يعني انعكس على وجودهما، يعني يعني يمكن بشكل شخصي بتعرف انت عرضت اموال طائلة على ميسي للانتقال للدوري السعودي، رفض، يعني لأنه لو راح على الدوري السعودي ميسي أكيد
9: بالمنافسة،
8: لم يحلم كريستيانو رونالدو بألقاب أو شيء يعني.
9: طيب يعني أخيرا أستاذ أيمن، إذا كانت هذه هي نهاية مسيرة ميسي الدولية فعلا، يعني أين تضع ميسي بين أعظم من ارتدوا قميص الأرجنتين؟ وهل يمكن أن يظهر مستقبلا لاعب يمنح المنتخب الأرجنتيني تأثيرا مماثلا لما قدمه ميسي؟
8: حتى ميسي كان يصرح أنه نحن نستلهم من مارادونا، يعني ويعني نريد أن نقدم لهذا العظيم، لهذا النجم التاريخي في الساحة الأرجنتينية ما يفتخر به، يعني أن يعني أصدقائه أو أحفاده من بعده يعني سيقدمون للكرة الأرجنتينية ما حققته يعني الأرجنتين، يعني في كأس كؤوس العالم ولا في بطولات معدة، وكان على الدوام، يعني على الدوام أنه هناك مقارنات، يعني طبعا لكل زمان يعني دولة ورجال مثل ما بيقولوا، بس له وضعه الخاص، يعني في عصر مثلا مارادونا، يعني ديغو مارادونا، يعني مين ما بينسى لحد الآن مثلا هدفه على إنجلترا بإيده.
9: بكل تأكيد هذه الموهبة مع هذا الشغف مع هذه الاستمرارية العظيمة ربما لن نشاهدها مرة أخرى في، وهنا لا أتحدث فقط عن الأرقام، الأرقام خلقت ليتم كسرها، ولاعبون كثيرون ربما يكونوا أقل موهبة من آخرين ولكن قدموا أرقاما أكبر، لكن التأثير والحالة والجودة الفنية مع الاستمرارية مع هذا الشغف داخل وخارج الملعب، وهذه الحالة الأخلاقية داخل وخارج الملعب، كل شيء، هذه الباكج ربما لن نشاهده مرة أخرى في ملعب كرة القدم. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أيمن فلحوت، كنت ضيفا كريما علينا من دمشق، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا.
8: شكرا لك وبالتوفيق للجميع، أتمنى لكم المزيد من النجاحات والتوفيق، وأسعد الله أوقاتكم جميعا.
9: إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
10: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
11: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
10: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
11: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
10: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
11: arabic.sputniknews.com.
10: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
11: إلى اللقاء.
12: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان ننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

قد تعيد القرض الحسن إلى العمل مجددا. أزمة الإيواء في المدارس الرسمية إلى الحل، ينفرج العام الدراسي. مستشفيات الجنوب المدمرة تكشف عورة وعود حزب الله الصحية. آلاف الهواتف عالقة ما بين الجمرك مدفوع والجمرك غير مدفوع، والمواطن سيدفع الثمن. من اليونان إلى لبنان، خطابان متزامنان لكنهما متناقضان.

0: مساء الخير. الأول من أيلول 1920، الأول من أيلول 2026، 106 أعوام بالتمام والكمال على ولادة لبنان الكبير. يومها اعتقد اللبنانيون أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وأن الدولة السيدة المستقلة التي حلموا طويلا بها أصبحت حقيقة واقعة، وأن الأمر مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. لكن الوقائع كذبت الاعتقاد، فالدولة السيدة المستقلة المنشودة لا تزال مشروعا لم يتحقق، لا بل يتداعى أمام أعين اللبنانيين يوما بعد يوم. فدولة لبنان محاصرة بواقعين مرين، من جهة إسرائيل واعتداءاتها واحتلالها لأراضي لبنانية، ومن جهة ثانية حزب الله وحروبه العبثية وإصراره على إكمالها حتى النهاية ولو أدت إلى احتلال الجنوب بأكمله. يكفي أن نتذكر أن عدد القتلى منذ 8 من تشرين الأول 2023، تاريخ إعلان حزب الله حرب الإسناد، باتت من 8920 ضحية، إضافة إلى 30559 جريحا. هكذا تمر الذكرى حزينة هذه السنة على لبنان عموما وعلى الجنوب خصوصا، حيث تواصلت التفجيرات العنيفة والقصف المدفعي، وقد أعلنت إسرائيل عن تدمير صواريخ ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله. وسط هذه الصورة السوداوية خيط أبيض رفيع برز مع بحث الاتحاد الأوروبي في مهمة دعم الجيش اللبناني، ومع إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أوروبية مستعدة للإسهام في مهمة لبنان. إقليميا، وزير الخزانة الأمريكية فتح مسألة تغيير النظام في إيران، إذ أعلن أنه لا يمكن لمجموعة صغيرة أن تظل ممسكة بالسلطة إلى الأبد في طهران، في وقت أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يحتفظ بكل الخيارات المتوافرة له للتعامل مع إيران. البداية من لبنان، فالقرد الحسن يعاود نشاطه، الداخلية تنتظر القضاء والعدل، أحال الملف، فيما النائب العام التمييزي يقول لا إجراء من دون معطيات محددة. فهل تعيد لامبالاة الدولة القرض الحسن إلى العمل مجددا؟ تقرير جوزيان الحجموسة.
1: القرض الحسن يعاود نشاطه تدريجيا مع عودة فروع ومحاولات لفتح مقار جديدة خصوصا في الجنوب، لكن ماذا عن الملف الذي فتحته الدولة حول نشاط الجمعية؟ وهل تستأنف الجمعية عملها كأن شيئا لم يكن؟ مصادر وزارة الداخلية توضح للام تي في أن صلاحيتها تقتصر على مراقبة مدى انطباق نشاط الجمعية على قانون الجمعيات والتعاميم الصادرة استنادا إليه، فيما يعود للقضاء العدلي النظر في مدى توافق نشاطها مع نظاميها الأساسي والداخلي. وتؤكد المصادر أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تمنح القرض الحسن الإفادة السنوية لعام 2026، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيق القضائي ليبنى على الشيء مقتضاه. أما وزارة العدل فأكدت للأم تي في أنها أحالت ملف قرض الحسن على النيابة العامة التمييزية، وأنها بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات القضائية. لكن ماذا لدى القضاء؟
2: أنا من الناحية القضائية حتى مثل ما حكيت قبل لا أمشي بأي إجراء قضائي معين، بدي معطى بشي عملية معينة أو حدث معين أو واقع معينة حتى أنطلق منه. إما بدي أنطلق من شيء يجيني من الأمن العام أنه في مخالفات كذا وكذا وكذا، أو من وزارة الداخلية أو من مصرف لبنان. أما باقي ما تبقى إذا ما إجاني شيء معناته بعتبر الوضع سليم.
1: الحاج وضح أن أي مخالفة في نشاط الجمعية يفترض أن تحددها الجهات المختصة وتحيلها إلى القضاء، فيما أي حركة مالية مشبوهة يفترض أن ترد عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
2: في بالموضوع الثاني هو موضوع مصرف لبنان، إذا كانت في شيء أي حركة مالية مشبوهة طبعا بدها تجينا عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة به، إذا في، لأنه هني الجهتان القيمتان على مراقبة العمليات المالية. أما باقي ما تبقى أنا ما عندي أي معطيات بهذا الإطار، يعني أنا لا بمر عبري ولست مشرف على عمل الجمعية كجمعية.
1: وفي المقابل يؤكد مصدر في القرض الحسن للأم تي في أن الجمعية تعمل ضمن الأطر القانونية والترخيص الممنوح لها من وزارة الداخلية، وتتابع ملفاتها القانونية على هذا الأساس. هكذا يستعيد القرد الحسن نشاطه على الأرض، فيما الداخلية تنتظر نتيجة التحقيق والعدل تنتظر الإجراءات القضائية والقضاء ينتظر معطى محددا للتحرك. فمن يملك اليوم المعطى الذي يمكن أن ينقل الملف من المراسلات إلى إجراء؟
3: وفي ملف آخر، أنتجته الحرب أزمة الإيواء في المدارس الرسمية إلى الحل. دمج المدارس المتعثرة بالإضافة إلى تقسيم المباني سيساهم في إطلاق العام الدراسي. تقرير حسان الرفاعي.
4: مع أولى موجات الغارات عامي 2024 و2026 انطلقت موجات النزوح باتجاه المناطق التي تعد أكثر أمانا. بمئات الآلاف غادر أبناء الجنوب قراهم وبدأت رحلة البحث عن مراكز إقامة. المدارس الرسمية شكلت المخرج لتأمين مراكز الإيواء، فتحت الأبواب وقسمت الصفوف وتم تنظيم الإقامة، إلا أن وقف إطلاق النار حمل معه متغيرا أساسيا، خط أصفر يمنع عبوره للعودة إلى القرى التي باتت محتلة، وبلدات لم يبق فيها حجر على آخر، وإن سلم منزل أو أكثر لا مقومات للاستقرار، ما حتم بقاء 7433 نازحا في 78 مدرسة، وهذا العدد اليوم بات يشكل عقبة أمام انطلاق العام الدراسي.
5: وزارة التربية عملت خطة تربوية مرنة تتكون عم بتأمن لكل تلميذ مع الدراسة، بس بنفس الوقت نسقت مع غرفة الطوارئ بالسراي ومع الوزارات المعنية تكمان يتأمن مراكز للنسحين. عمليا شو رح يصير؟ أغلبية المدارس رح ترجع للحضوري، وفي بعض المدارس رح تكون عم تستقبل مدارس متعثرة تانية صار في تجميع إلها بهيدي المدارس. بس كمان بعض المباني اللي هي ما بتخطى عددها تقريبا 33 مركز بلبنان رح نكون عم نستعملها نفس الوقت للتعليم ونفس الوقت للأهالي النسحين. أما العدد يلي بده يبقى كامل للإيواء هو تقريبا 10 مدارس رسمية حاليا طلابة تأمنوا بمبنى تاني.
4: الوزارة وضعت الحل لإطلاق العام الدراسي، وهو حل حمل في طياته تخفيف أعباء مالية عبر دمج المدارس المتعثرة، إلا أن الحل النهائي يكمن في إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار ليعود أبناء الجنوب إلى منازلهم وتبدأ رحلة إعادة إنعاش القطاع التربوي بعد سنوات من الاهتزاز.
0: مستشفيات الجنوب تكشف سقف دويلة الرعاية والموازية، السلاح للحزب والفاتورة للدولة. تقرير مجدولين الحامة.
6: نحن همنا وغمنا في وزارة الصحة بالحقيقة، أنا ما بدي أوعد وأقول نحن نلتزم بأنه إن شاء الله عباب المستشفيات ما بيصير ولا مشكل، لكن هذا من الأولويات اللي بده يشتغل الوزير.
7: من أولى أولويات حزب الله ما يموت حدا على باب المستشفيات، كان هذا أحد وعود دويلة الرعاية اللي بنى عليها حزب الله شرعيته داخل بيئته. فعام 2019 دخل حزب الله إلى وزارة الصحة مقدما الاستشفاء كأحد عناوين حضوره الاجتماعي، ومن يومها استشرس للتمسك بوزارة الصحة تحديدا. 7 سنوات لاحقا بعد حربي حزب الله إسنادا لغزة وإيران صار السؤال بالجنوب أقسى، ليس فقط كيف لا يموت المريض على باب المستشفى، بل هل بقي مستشفى لتستقبله.
8: الوضع الصحي بالمنطقة بحالة يرثى لها، لأنه مفقود الطاقم الطبي المتخصص.

0: يعني كيف واحد بيقول لك وصلت للموت ورجعت؟ هي ما عاد اعرف شو كيف بدي احضن الاولاد شيلهم، كيف بدي اغطيهم، ما عاد عم شوف قدامي من الغبار ومن الدخن ومن الازاز ومن الحجاره، ما عاد عم شوف شيء.
1: لافت بالسياسة أنه حزب الله نفسه اللي بيسأل أمينه العام نعيم قاسم ما إذا كانت السلطة تعمل جنبا إلى جنب مع العدو بقيمة تمسك بوزارة الصحة، فأسقف المستشفيات من الدولة، التغطية الصحية 100% من ضرائب المواطنين للدولة، الهبات بتدخل عبر الدولة، والتمويل الدولي ما بيقطع عدويلة حزب الله بل إلى وزارته بالدولة. حزب الله مناسبته دولة مش بس ما بتقدر تنزع سلاحه بل بتشاركه، كلفة نتائج السلاح أهمها صحية.
2: أما ميدانيا فأعداد الضحايا والجرحى لامس 40,000 منذ حرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران، فيما التفجيرات الإسرائيلية لا تتوقف. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي إبلاوي. مساء الخير صبحي.
3: مساء الخير ألف. مساء الخير ديانا.
2: يعني بدأنا بشهر أيلول، هذا الشهر الذي تخوف منه كثر بشأن إمكانية عودة الحرب، هل تعود الحرب إلى لبنان؟
3: يعني رالف لابد من الإشارة هون إلى وجود فرضية أولى بإسرائيل تقول أن بنيامين نتنياهو يريد إبقاء الحال على ما هو عليه في لبنان وإبقاء علي الطاهر كذريعة، ما يعني أنه في الصفوف المتقدمة يقدم للولايات المتحدة الأمريكية أن حزب الله متمركز بمنشأة تطل على مناطق استراتيجية بشمال إسرائيل، وبالتالي ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الخلفية هو تدمير كل شيء بكل ما للكلمة من معنى بالـ7% من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما النظرية الإسرائيلية الثانية، وسأتحدث هنا عن فرضية حزب الله أيضا، هي أن يقوم نتنياهو بعملية نوعية داخل المنشأة أو إن قام حزب الله بمساندة إيران في حال أي تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن عودة الحرب.
2: تفضل. شكرا.
3: العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة وحتى التي احتلت مؤخرا مستمرة وبوتيرة مرتفعة. بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية، بدأ واضحا أن القطاع الغربي أي المنطقة الظاهرة هنا على هذه الشاشة، المنطقة باللون البنفسجي، هي الأراضي اللبنانية المحتلة. وإن دخلنا بالعمق نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يكثف عمليات الغارات والتفجيرات في منطقة مشاع المنصوري والمنصوري، بحيث أنه يبحث عن منشآت تابعة لحزب الله في هذه المنطقة وتتكثف فيها عمليات التفجير بشكل ملحوظ، علما أنه يعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة التحكم والإدارة في حزب الله في القطاع الغربي. إذا ما انتقلنا إلى القطاع هنا الشرقي نلاحظ أن محيط النبطية وتلة علي الطاهر هي الأكثر كثافة من ناحية الغارات دون دخول أي نوع من عمليات العسكرية الميدانية الظاهرة إلى داخل تلة علي الطاهر، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استخدام الغازات السامة في هذه المنطقة من فتحات التهوئة، علما أن كل هذه تكهنات بعد كلام لبنيامين نتنياهو منذ حوالي 3 أسابيع. والقصف الإسرائيلي يتركز في دوحة كفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة أيضا إلى التفجيرات في أرنون ويحمر وكفر تبنيت. بالانتقال إلى ما تناقلته وسائل الإعلام إضافة إلى ما نشره الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية، فأن الجيش الإسرائيلي وبحسب الفيديو الذي وزعه قال أنه داهم أماكن تواجد سلاح تابع لحزب الله في جنوبي لبنان، دون ذكر المنطقة التي دخلت إليها هذه الفرق الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني. في المقابل أيضا تستمر وحدات من الجيش الإسرائيلي في هدم البيوت وتجريف المنازل في جنوب لبنان لإفساح المجال أمام الرؤية بحسب ما يعتبر الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. رسميا وللمرة الأولى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أعداد الضحايا من 28 الأول 2023 أي من حرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران، 8920 ضحية و 30,559 جريحا من دون احتساب أعداد عناصر الحزب المفقودين في جنوب لبنان. شكرا. أكيد هيدا كل شيء. عودة لعندكم رالف وديانا.
2: شكرا صبحي.
4: ولمناقشة الأوضاع والتطورات التي يشهدها الجنوب، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلع أو أطلع سلام أيضا على نتائج زيارتيه للأردن وإيطاليا إشارة

0: إلى أن الأردن سيشارك بشكل أساسي في مؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في فرنسا في 17 أيلول، كما أن إيطاليا هي من الدول المطروحة لخلافة اليونيفيل والتدقيق في عمل الجيش اللبناني.
1: وفيما الميدان ما زال مشتعلا، الاتحاد الأوروبي يبحث دعم قوى الأمن الداخلي ليتفرغ الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. رنين إدريس والتفاصيل.
2: مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان محط بحث مكثف في الاتحاد الأوروبي مع انتهاء ولاية القوات الدولية نهاية عام 2026، كما تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. في هذه المرحلة يتم إعداد الخطط العملياتية للمهمة، لذلك عقد وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إيرلندا لبحث تفاصيل المهمة الأوروبية المخصصة لدعم المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وتهدف المهمة إلى دعم قوى الأمن الداخلي، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح حزب الله في وقت يستمر النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد إلى لبنان من دون أن تكون البعثة بديلا لقوات اليونيفيل. هذا وكانت وزيرة الدفاع الإيرلندية قد صرحت بأن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، فيما بات معلوما أيضا أن لإيطاليا دورا مهما في الشكل الجديد للمهمة مع امتلاكها حاليا أكبر وجود عسكري في جنوب لبنان.
0: وفي خبر ورد منذ بعض الوقت نقلا عن الخارجية الأمريكية أنه على الأمريكيين بالشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي.
1: أما سياسيا فمن اليونان إلى لبنان خطابان متزامنان لكنهما متناقضان. التفاصيل مع جويس عائيه.
3: أفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية.
4: نجدد التأكيد في رفض اتفاق الإطار والتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي.
3: نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
4: 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟
3: حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح.
4: الجنوب أبناؤه الشرفاء الطيبون، لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض.
5: سيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
6: أنا برأيي في مشروعين بالدولة اللبنانية مش خطابين، في مشروع قيام دولة فعلية يلي نحن رأس حربي فيه صراحة، في مشروع آخر بقاء لبنان رهينة بيد محور الممانعة وإيران. وما بيجوز لرئيس مجلس النواب إلا ما يشيد الغطاء عن كل شيء غير شرعي غير لبناني.
4: الجنوب جغرافيته ليست مناطق تجريبية.
6: أنا بدي أسأل الرئيس بري، شو الفرق بين وقف إطلاق النار واتفاق الإطار؟ اتفاق وقف إطلاق النار تنسحب إسرائيل وتتعهد الدولة بحصر السلاح الذي لم يحصل، أما باتفاق الإطار لا ينسحب الإسرائيلي قبل حصر السلاح. والسبب أنه لو نحن نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بدون إدخالنا بحرب جديدة عشية الثأر الخامنئي ما كنا وصلنا لهون.
4: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه، المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته.
6: خلي يجرب خيار الدولة، لنصدقه. جربنا المقاومة المسلحة من 50 سنة، ما اجتنا إلا بالحروب والدمار والدماء والدموع. طيب جربتوا خيار الدولة مرة لنشوف حقيقة إذا إسرائيل تستهدف لبنان أو تريد حماية حدودها. خلينا ننفذ هذا المشروع يا دولة الرئيس، نجربه لمرة واحدة وبعدين منشوف إذا منصدقك يا ملا.
0: وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. أضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما، ما زال أبناء الجنوب يتعرضون للقتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.
1: حياتيا، ألاف الهواتف عالقة ما بين جمرك مدفوع وغير مدفوع، وخلافات سيدفع المواطن ثمنها. التفاصيل في هذا التقرير.
7: القصة بدأت عندما اكتشفت وزارة المالية أن هناك تراجعا في إيرادات جمرك الهواتف الخلوية. بعد المتابعة أرسل المجلس الأعلى للجمارك لائحة ب 229,264 هاتفا تعمل على الشبكة من دون استيفاء الجمارك، يعود تاريخ إدخال بعضها إلى العام 2019. عندها بدأت عملية إرسال الرسائل النصية لأصحاب هذه الهواتف بضرورة الدفع خلال 90 يوما. وفي الوقت عينه شكلت لجنة بقرار من وزيري المالية والاتصالات للتحقيق في كيفية إدخال هذه الهواتف وإيجاد حل لأصحابها، فأصدرت توصيات بضرورة وضع دفتر شروط لتلزيم شركة جديدة لتسجيل هوية الهواتف على المنصة. لكن كيف دخلت هذه الهواتف إلى لبنان، ومن المسؤول عن الهدر في المال العام؟
8: في شركة كانت تقدم خدمات حسب ما يقال مجانية للدولة اللبنانية، وفجأة توقفت عن أنها تقدم هذه الخدمة. في ليك 220,000 خط عم بيقولوا مش دافعين رسوم جمركية. مين بيتحمل المسؤولية؟ ضايعة الطاسة ما بين وزارة المالية، الجمارك، واليوم وزارة الاتصالات.
7: بحسب تقرير اللجنة تبين وجود امتيازات لحوالي 200 رقم مصنفة VIP تستطيع شراء هواتف جديدة من خارج لبنان وإدخالها من دون جمارك، وأن كل رقم من الممكن أن يشتري أكثر من هاتف من دون أي رقابة.
8: الحديث اليوم عم بيدور عن دفتر شروط من أجل تأسيس شركة، وهذه الشركة في علامات استفهام كتير كبيرة حول مين بيوقف خلفها وشو وظيفتها. عم ينحكى أنه هي سوف تتقاضى هذه الرسوم الجمركية من المواطنين اللبنانيين وليس من الدولة. يعني إذا الدولة غلطت أو أجهزة الدولة غلطت يفترض أنه هي تتحمل المسؤولية، بينما اللي عم ينحكى اليوم أنه يحملوا المسؤولية للمواطن ويتقاضوا بحدود 3-4 دولار عن كل جهاز، وهن بحدود 200,000 جهاز. يعني في 600,000 دولار شحمة على فطيرة مثل ما يقال.
7: مصدر قضائي أكد للMTV أن التحقيق الآن عند شعبة المعلومات بعدما كان بين الشعبة والجمارك، لكن قرار المدعي العام أحمد رامي الحاج أفضى إلى تفرد الشعبة في التحقيق، لأن الأمر متعلق بالشق الفني، وهناك عدد كبير من المواطنين اشتروا الهواتف من محال رسمية، وبالتالي من المفترض أن تكون مجمركة، وهذه عقدة ستصعب الملف.
0: بعد الآن تعاون بين الحوثي والقاعدة
1: وليلة السوداء.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: على إيران قد يصل إلى 100 غارة. هذا وكانت شنت أمريكا ضربات جديدة على إيران في ساعات العصر بالتوازي مع تحذيرات أمريكية بشأن هرمز وتحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر. تقرير نامي الخازن.
5: مع الضربات الأمريكية الجديدة على إيران الذي وصفها مسؤول أمريكي بالضربات الدفاعية الدقيقة على مواقع في بندر عباس، صعد نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس لهجته تجاه طهران، متهما إياها بالاستعداد للذهاب بعيدا في محاولتها تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. فانس ربط العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في محيط المضيق بالجهود الرامية إلى حماية الملاحة التجارية وامدادات الطاقة الدولية. في المقابل أبقت طهران الباب الدبلوماسي مفتوحا. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أفاد أن بلاده ستتعامل بالمثل فورا بمجرد عودة واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران. وبعد كلمته التقى بيزيشكيان رئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منظمة شنغهاي للتعاون في بشكاك، حيث أكد بوتين تضامن روسيا مع إيران واستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين رغم كل الظروف. بالتوازي دعت قطر واشنطن وطهران إلى العودة إلى المفاوضات، مؤكدة استمرار مشاوراتها مع شركائها في الوساطة وبينهم عمان وباكستان لتفادي مزيد من التصعيد. في البحر لا تزال التوترات مرتفعة. السلطات البحرية البريطانية أفادت بأن ناقلة غادرت مضيق هرمز تعرضت لثلاث مقذوفات مجهولة قرب عمان، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط سعودية أوقفت في الممر الجنوبي للمضيق، لكن السلطات السعودية لم تؤكد الحادثة. وعلى خط التحركات الإقليمية، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة السلطان العماني هيثم بن طارق، وبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والجهود الجارية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. أما اقتصاديا فتواجه طهران استمرار الضغوط الأمريكية على تجارتها ومصادر إيراداتها وسط ضغوط متزايدة على سوق الصرف. البنك المركزي الإيراني يؤكد امتلاكه احتياطات كافية من العملات الأجنبية، معلنا استعداد إيران لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في السوق عند الحاجة في محاولة للحد من تقلبات العملة ودعم للريال.
6: إلى الأخبار الإقليمية، والبداية من الشأن السوري. فبين فرض القانون وخصوصية الجبل، ليلة السويداء تضع السلم الأهلي على محك الصدام.
7: لم يكد الجنوب السوري يلتقط أنفاسه حتى انفجر المشهد الميداني مجددا في السويداء. ليلة الاثنين الثلاثاء تحولت جبهات الريف الغربي والشمالي إلى ساحة مواجهة مفتوحة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون لتعيش المنطقة واحدة من أعنف لياليها منذ أشهر. المواجهة تركزت في محاور استراتيجية أبرزها محيط السجن المدني شمال غرب المدينة، وبحسب الحصيلة الميدانية أسفل أخبرت هذه الاشتباكات عن إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي الحكومية، في حين قتل عنصر من الفصائل المحلية وجرح مدنيون بينهما طفل نتيجة القصف العشوائي المتبادل. الشرارة الأولى للأزمة بدأت بروايات متضاربة. الرواية الرسمية الحكومية أكدت أن قوى الأمن تصدت لمجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون بعد أن قامت الأخيرة بمنع الطلاب من التوجه إلى مراكز الامتحانات الرسمية. في المقابل نفت الفصائل المحلية هذه الاتهامات، معتبرة أن تحركها جاء ردا على قصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي بادرت إليه القوات الحكومية بهدف فرض واقع عسكري جديد في الجبل. لكن ما وراء الرصاص يحمل بعدا أكثر تعقيدا، حيث يرى مراقبون أن ما يحدث في السويداء يمثل ذروة التحدي أمام الحكومة الجديدة. فالدولة تسعى جاهدة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وحصر المظاهر المسلحة بالمؤسسات الرسمية كخطوة أساسية لفرض سيادة القانون وتأمين الاستقرار الشامل لكافة المواطنين. وفي المقابل يقابل هذا التوجه الحكومي بهواجز محلية عميقة، حيث تطالب الفصائل وبعض المرجعيات الروحية بمراعاة خصوصية المحافظة.
4: أكبر صفقة عسكرية بين إسرائيل واليونان، درع أخيل لا يحمل أجواء اليونانية فقط بل يرسم ميزان القوى في شرق المتوسط. تقرير رنا نمر.
7: ب3,535,000,000 يورو وقعت أثينا وتل أبيب اتفاق درع أخيل لتصبح التكنولوجيا الإسرائيلية أساس واحدة من أضخم عمليات تحديث الدفاع الجوي اليوناني منذ عقود. الدرع الجديد ليس منظومة واحدة بل شبكة دفاعية متعددة الطبقات بايدر لمواجهة الطائرات والمسيرات والتهديدات القريبة، وبراك أم أكس لاعتراض أهداف على مسافات أبعد، ثم مقلاع داود في الطبقة العليا لمواجهة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والتهديدات الثقيلة. وستغذي رادارات إسرائيلية الشبكة بالمعلومات، فيما يربط مركز قيادة وسيطرة وطني جديد جميع الطبقات، ويدمج معها منظومات موجودة أصلا لدى اليونان بينها باتريوت الأمريكية لتعمل ضمن صورة جوية وقيادة موحدتين. وحتى المسيرات لها حساب منفصل باتفاق إضافي بقيمة 26 مليون يورو لتزويد أثينا بأنظمة الدرون دوم لحماية المواقع الاستراتيجية. وفي تل أبيب تقرأ درع أخيل أيضا من بوابة أنقرة. وزير الأمن إسرائيل كاتس تحدث عن مواجهة جهاد ذات طموحات للهيمنة، فيما يرى مراقبون إسرائيليون أن التقارب العسكري مع اليونان وقبرص يبني ثقلا استراتيجيا مقابلا للنفوذ التركي المتصاعد. درع أخيل إذن صفقة دفاع جوي، لكن مفاعيلها الجيوسياسية تمتد من أثينا إلى أنقرة وتل أبيب، وتضع إسرائيل للمرة الأولى في قلب هندسة الدفاع اليوناني.
6: إسرائيل على موعد مع انتخابات تشريعية جديدة وسط مشهد سياسي داخلي متقلب وتحالفات غير محسومة، في وقت تتنافس القوى الرئيسية على تشكيل الأكثرية والحكومة المقبلة. ماريو دويري.
8: شهرين تقريبا بيفصلوا الإسرائيليين عن الانتخابات التشريعية ب 27 تشرين الأول لانتخاب 120 نائب بالكنيست. توزيع هالمقاعد بيحدد مين رح يكون رئيس الحكومة المقبل وشكله، بس قبل 8 أيلول رح يكون آخر مهلة لتقديم اللوائح، ولهيك تحالفات عم تتسارع. الأكترية المطلقة هي 61 نايب، وأي ليحة ما بتتخطى عتبة 3.25% ما بتحصل على أي مقعد. وهون تحدي بنيامين نتنياهو الأول منع تشتت أصوات اليمين. لهالسبب عم يضغط لجمع إتمار بن كفير وزير الأمن القومي وزعيم القوة اليهودية من اليمين القومي المتشدد، وبتسئيل سمورتج وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية من اليمين الدين القومي بليحة واحدة. والهدف منع سقوط سموتريتش تحت عتبة الحسم وضياع أصوات من اليمين. الحسابات بتزيد تعقيد مع دخول زعيم حزب شعب إسرائيل اليمين الجديد أوفر وينتر المعادلة. استطلاعات الأيام الأخيرة أعطته بين 4 و6 مقاعد، بس هو أعلن دعمه لنتنياهو لرئاسة الحكومة، يعني منافس انتخابي داخل اليمين وحليف محتمل من بعده. تشتت داخل اليمين عم بينعكس مباشرة على الاستطلاعات اللي عم تعطي نتائج متضاربة. استطلاع هيئة البث الإسرائيلية أعطى أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نتنياهو 48 مقعد و52 إذا انضم إلى حزب وينتر، أي من دون أكترية. وبنفس الاستطلاع حصل حزب يشار الوسطي بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على 24 مقعد مقابل 21 لحزب الليكود بقيادة نتنياهو. أما استطلاع القناة 14 فأعطى صورة مختلفة، 31 مقعد لحزب الليكود و24 لحزب يشار، فيما حصل معسكر اليمين بمجمله على 63 مقعد، أي أكترية قادرة على تشكيل الحكومة. وبحسابات الأكترية الأحزاب العربية ممكن تكون حاسمة، وكذلك الأحزاب الحريدية اللي بيعطيها استطلاع هيئة البث حوالي 15 مقعد رغم الخلافات خصوصا حول التجنيد.
4: اختلاف في العقيدة واتفاق عند المصالح، تعاون متصاعد بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة يمتد من اليمن إلى القرن الإفريقي. تقرير رور كرام.
5: تعاون خطير بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة، تعاون يثير قلق الولايات المتحدة نظرا لما يمثله من تهديد محتمل. العلاقة ترتكز على المصالح المتبادلة، حركة الشباب تمتلك الموارد المالية لكنها بحاجة إلى أسلحة وتدريب، أما الحوثيون فيسعون إلى توسيع نفوذهم والحصول على مصادر تمويل إضافية وموطئ قدم جديد في منطقة القرن الأفريقي. لكن الأخطر أن العلاقة تكشف أن التناقض العقائدي لا يشكل عائقا عندما تتقاطع المصالح، والأرقام تعكس ذلك. تقارير أممية تحدثت عن تخصيص حركة الشباب نحو ربع أموالها لشراء الأسلحة من الحوثيين والقاعدة، كما وثقت انتقال أسلحة من اليمن إلى الصومال وتدريب عناصر من الحركة على تصنيع العبوات والمسيرات. هذه البراغماتية ليست جديدة على شبكة العلاقات المرتبطة بإيران، ففي عامي 2011 و2022 كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة للقاعدة كانت تعمل من داخل إيران لنقل الأموال والمقاتلين إلى باكستان وأفغانستان. وبحسب واشنطن سمح تفاهم لعناصر القاعدة بالحركة عبر الأراضي الإيرانية مقابل عدم تنفيذ عمليات داخل إيران. إذن الحسابات لا تقوم دائما على هوية الحليف أو العدو عقائديا بل على المصالح، ومن هنا لا تقتصر الخشية الأمريكية على حصول حركة الشباب على أسلحة بل إلى احتمال تشكل شبكة عابرة للحدود تجمع جماعات مختلفة عقائديا ومستعدة لتجميد خلافاتها عندما تجمعها مصلحة واحدة أو عدو واحد. تحقيق لول ستريت جورنال كشف أن وفداً حوثياً عبر الخليج في حزيران الماضي ووصل إلى جليب المعقل الفعلي لحركة الشباب جنوب الصومال. الوفد بحث التعاون العسكري إلى جانب مواجهة أي وجود عسكري إسرائيلي محتمل في ميناء بربرة في ظل علاقة بين إسرائيل وصوماليلاند، خصوصاً أن موقع الميناء يقع على واحد من أهم مسارات الملاحة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر.
6: محلياً أراجي تدشن خط إنتاج جديد بأياد لبنانية 100%.
9: خط إنتاج جديد مخصص لإنتاج وتغليف أصناف تابعة لشركة فيليب موريس تم تركيبه وتشغيله بأيادي لبنانية لموظفين تابعين لشركة لبنانية 100%. هو فخر شركة الريجي التي أثبتت على مر السنين ورغم كل الظروف نجاحها وتطورها. وزير المال ياسين جابر إلى جانب رئيس مجلس إدارة الريجية نصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين أشرفوا على عملية الإنتاج الأولى بقدرات مضاعفة وسريعة.
10: مؤسسة الريجية هي من أنجح مؤسسات اللي بتملكها الدولة اللبنانية، وعائداتها عم بتساهم بشكل كتير كبير في دعم الخزينة ودعم الموازنة كل سنة.
11: والتحدي هذا لحتى نعمله بهالظروف بدي توفر فيه عنصرين، الإرادة يلي تتوفر بفريق العمل وبالعاملين بالرجي، والرعاية يلي تتأمن من خلال معالي الوزير.
9: لطالما كانت الرجي مصدر رزق للمزارعين، خصوصا بالحرب الأخيرة حيث رفعت أسعار المحاصيل وقدمت مساعدات للمتضررين.
4: في الديمان حيث استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ على رأس وفد. الطرفان جددا دعمهما لمساعي وجهود الرئيس عون في نشر الأمن والاستقرار، في وقت جزم محفوظ أن حزب الله يشكل تحديا مباشرا للدولة اللبنانية ولقرار الحرب والسلم.
12: حزب الله عم بيقول أنا ما بسلم سلاحي، إسرائيل عم بتقول أنا ما بنسحب قبل معالجة سلاح حزب الله، وهون تتعطل المفاوضات، وهون لبنان علقان بين موقفين. وضع الطرفين بكفة وحدة قد يعطي انطباع مضلل عن أصل المشكلة ومسؤولية كل طرف عنا. المشكلة بلشت أنه نحن بدولة فيها سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية.
6: نفى مكتب المدير العام السابق للمياه جان جبران ما ورد في التقرير بشأن مطالبته وزارة الطاقة والمياه بمنح موافقة مبدئية لطلب إشغال مؤقت للمرفق العام في منطقة أفأة في صيف 2024 خلال توليه المديرية العامة للمؤسسة. وأكد مكتب جبران أن لا علاقة إدارية على الإطلاق للمؤسسة العامة لمياه بيروت بالأملاك النهرية، مشددا على أنه لم يتقدم بأي طلب لإشغال مرفق عام. بعد الإعلان موازنة 2027 إلى الحكومة،
4: والموبايل ينقذ امرأة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455 01-687-312.
1: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
6: واصل النشرة، والآن الفقرة الاقتصادية. كشف وزير المال ياسين جابر عن تخصيص وزارة المال مبلغ ضمن مشروع موازنة العام 2027 لمؤسسة الإسكان لتقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة، بوقت يتضمن مشروع الموازنة عناصر جديدة تظهر للمرة الأولى بالموازنة. كما أشار جابر إلى أن الموازنة ستحال إلى مجلس النواب أوائل تشرين الأول، بما يسمح بإقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا للدستور. وكان أحال وزير المال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2027 وفقا للمواد القانونية ومرفقة بالمواد والأسباب الموجبة لمشروع القانون، وبتقرير عن الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة العام 2026. تأتي إحالة مشروع الموازنة استنادا لأحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته على مجلس النواب وفقا للأصول. بعد الارتفاع سجلت على أسعار المحروقات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، مما على شاشة الأسعار صدرت اليوم: البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، الديزل أويل، جارة الغاز، وهي الأسعار أمامنا اللي صدرت عن الوزارة. أكد وزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تنوي الإعلان عن عقوبات على أحد المصارف هالأسبوع ومصرف آخر الأسبوع المقبل، بإطار حملة الضغط الاقتصادي اللي بتشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران. وتدرس الإدارة الأمريكية استهداف شركات تأجير الطائرات وكيانات أخرى تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. واعتبر وزير الخزينة الأمريكي أنه حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران ناجحة لأنها مدعومة بضربات عسكرية وحصار بحري، وهي خطوات أثبتت فعاليتها. رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و22 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، واتهمتها باتباع ممارسات خادعة غير عادية اللي أدت لزيادة أسعار الإعلانات بصورة سرية. وتعتبر الدعوى أن أمازون رفعت على مدى أكثر من 7 سنوات الأسعار اللي دفعتها أكثر من 1,000,000 علامة تجارية وبائع للإعلان عن منصاتها وعلى منصات التجارة الإلكترونية عبر رسوم إضافية لم تكشف عنها. هالممارسة ربما مكنت أمازون من جمع وجني عشرات المليارات من دولارات من المعلنين دون علم. تمثل هالدعوى ثالث قضية رئيسية بترفعها لجنة المعنية بحماية المستهلك ضد أمازون اللي وافقت العام الماضي على دفع 2,500,000,000 دولار لتسوية دعوى سابقة اتهمتها بخداع المستخدمين للاشتراك بخدمة برايم. إلى الأسواق، البداية محلية ببورصة بيروت، أسهم سوداء وسوداوات تحافظ على مستوى 70 دولار نهاية هذه الجلسة. الأسواق الخليجية طبعا بحالة من المراوحة من الانتظار وتبحث عن مؤشرات حول مسار الأوضاع طبعا بالشرق الأوسط بشكل عام، التراجع غلب على معظم هذه المؤشرات. الأسواق الأوروبية تراجعت مؤشراتها بضغط من تجدد عمليات بيع السندات عالميا بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط طبعا مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران والرهان على رفع أسعار الفائدة بمنطقة اليورو هالشهر. المؤشرات الأمريكية بدورة تراجعت وسط موجة بيع طالت سوق السندات العالمية بظل ارتفاع أسعار النفط. هالأمر زاد من المخيف بشأن تفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية يعني رفع أسعار الفائدة. حتى بعض الشيء من التراجعات الدعم اللي إجا اليوم من بيانات أظهرت نمو النشاط الصناعي الأمريكي بشهر آب. المعدن والنفط عم الذهب خسيره مع تقييم التطورات بالشرق الأوسط وسط حالة من الترقب ببيانات سوق العمل الأمريكي هالأسبوع، وطبعا ما زال السوق تحت ضغوط تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش المتشددة حول إمكانية رفع الفائدة هالشهر للحد من مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط المستمرة بالارتفاع ارتفاعات كبيرة بظل تجدد المخيف بشأن الاضطرابات حول الامدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط وتجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتهديد رئيس ترامب بشن المزيد من الضربات على إيران والحديث أيضا عن إطلاق موجة من الصواريخ من إيران. إلى العملات الرئيسية حيث اليورو مقابل الدولار يسجل بعض التراجعات بالفعل حال من المراوحة من المراقبة هذه العملات، وأيضا العملات المشفرة تنتظر أي مؤشرات حول أسعار الفيدر رح يقرر ويخدها ويقرر الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه هذا الشهر. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا، اصبحوا على خير، نتابع نشر معكم.
3: شكرا موريس.
7: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
8: تحذير على الموبايل أنقذ امرأة وكلبة بزيورخ، بعد ما وصلها تنبيه بعاصفة قوية تخبت تحت جسر وبلشت تصور لحظة تساقط حبات البرد الضخمة حولها. استنفار إنسانة بحلب لإنقاذ بسينة، فرق الدفاع المدني قطعت الكهرباء عن حي كامل واستقدمت رافعة لإنقاذ بسينة علقت على أعلى عمود كهرباء، بس المفاجأة البسينة رفضت كل محاولات الإنقاذ ونزلت بالنهاية لحالها.

مسنة تركية عمرها 78 سنة خطفت الأنظار بطاقتها الاستثنائية. خلال حفل لأحد الدي جيز وقفت التيتا الشهيرة حدو وبلشت ترقص بحماس لتتحول خلال ساعات لنجمة على السوشيال ميديا، وفيديو رقصة تخطى 650 ألف مشاهدة على تيك توك ووصفت بالتيتا الريفر.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها ستي كونكتد.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: حجز المنتخب التركي بطاقة تأهله إلى كأس العالم لكرة السلة 2027 المقرر إقامتها بقطر ليصير أول منتخب بيضمن تأهله عبر التصفيات بعد فوز كبير على أيسلند بنتيجة 110-73. ووصل المنتخب التركي مشواره المثالي بالتصفيات الأوروبية محققا 8 انتصارات متتالية من دون أي هزيمة، وضمنت تركيا بذلك مشاركتها السادسة بتاريخ كأس العالم، حيث عم تطلع على تكرار أو تجاوز أفضل إنجاز لها بالبطولة وقت بلغت النهائي عام 2010 وأنهت المنافسات بالمركز الثاني. أحرز المنتخب المصري لكرة اليد الميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط تورنتو 2026 بعد ما حسم المباراة النهائية أمام المنتخب اليوناني بنتيجة 31-29. ووصل المنتخب المصري إلى اللقب بعد سلسلة من النتائج القوية، إذ أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة وحجز مكانه بالنهائي. وبها الذهبية ارتفع رصيد البعثة المصرية بالدورة إلى 39 ميدالية موزعة بالتساوي بين 13 ذهبية 13 فضية و13 برونزية، لتبقى مصر بصدارة الدول العربية من حيث عدد الميداليات. وبتستضيف مدينة تورنتو الإيطالية منافسات الدورة على أنه تختتم ب 3 أيلول. عاد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى منافسات الفردي بعد غياب دام 139 يوم، وبدأ حملة الدفاع عن لقبه ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بانتصار بثلاث مجموعات نظيفة، وتغلب ألكاراز على الروسي رومن سافيولين بنتيجة 6-4-6-4-6-4 بأول مباراة فردية له من نيسان الماضي، بعد ما أبعدته إصابة عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر. وبدأ المصنف الثاني سعيد بالعودة محتفلا بالنقاط ومطالبا الجماهير بالمزيد من التشجيع، وقال بعد اللقاء أنه افتقد للجمهور والطاقة وأجواء المنافسة. وعم يسعى الإسباني المتوج بسبع ألقاب بالبطولات الكبرى إلى أنه يصير أول لاعب بينجح بالدفاع عن لقب فردي للرجال بأمريكا المفتوحة منذ السويسري روجيه فيدرير عام 2008. وبيت طريق الكراز أكثر انفتاحا بعد غياب المصنف الأول عالميا يانيك سينر بسبب إصابة بالركبة والخروج المفاجئ لنوفاك جوكوفيتش من الدور الأول. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
1: شكرا جيال.
3: وفي خبر عاجل ورد منذ بعض الوقت نقلا عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. وإلى الفقرة الفنية.
4: بعد نحو 30 سنة على وحدة من أكثر جرائم القتل غموضا بتاريخ الموسيقى العالمية، شهدت قضية رحيل النجم توباك شاكور تطور حاسم. فأدانت هيئة محلفين بلاس فيغاس دوين كيف ديفيس بتهمة القتل من الدرجة الأولى على دوره بتدبير الهجوم المسلح اللي أودى بحياة شاكور سنة 1996، ورح يتم النطق بالعقوبة بحقه يوم 13 تشرين الأول 2026، وبتشير توقعات إلى أنه رح يواجه حكم بالسجن المؤبد. وشهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة بعد النطق بالحكم، ومات ملكة أخت توباك دموعها بمشهد اختصر وجع سنين طويلة. قدمت النجمة العالمية ري ليلة استثنائية خلال إحياء حفلة ختام ريدينج فاستيفال 2026، ومن أبرز اللحظات المميزة على المسرح كانت مشاركة إما وأبسولوت لأختهم ري الغناء، وقدموا سوا أغنية جوي وتفاعل ضخم ومميز من الجمهور الكبير.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: ما في تغيير بالطقس بالأيام يلي جاية، الحرارة مستقرة بمختلف المناطق بالإجمال، ومثل العادة الرطوبة المرتفعة بتزيد الإحساس بالشوب. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 10 كيلومتر بالساعة على الساحل ورطوبة 70%. بنهار الحرارة عالية على الجبال وبالداخل وعم تسجل 31 درجة بصيدا وصور، 33 بتعنايل و24 درجة بالأرز. بتوطى الحرارة أكيد من عشية وبتوصل ل 23 درجة برماش، 17 بزحلة و23 درجة بالقليعة. على الساحل الحرارة 31 درجة، الرطوبة عالية وموج البحر منخفض، أما على الجبال فبتتشكل خطيطة قوية ورطوبة متوسطة بتوصل ل 60%. بتفاصيل طقس الأربع أيام يلي جايين، بكرة والخميس طقسنا مستقر، في شوب على الجبال وبالبقاع، أما على الساحل فالحرارة 32 درجة بس الرطوبة عالية. الجمعة في شوية غيوم، الحرارة ما بتتغير بس بتتشكل خطيطة قوية. السبت كمان غائم، توطى الحرارة شوي على الساحل وفي خطيطة من عشية. لتعرفوا أكثر عن تفاصيل الطقس بالأيام يلي جاية تابعونا بكل يوم مثل هالوقت، تصبحوا على خير.
1: شكراً كريستينا.
3: نشرة انتهت، شكراً للمتابعة، المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MSN.
1: أخبار إضافية بنشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.

تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
3: الرئيس عون: الدولة تحمل الجميع واللبنانيون تعبوا من الدويلات. الاتحاد الأوروبي ووزراء الدفاع يبحثون اليوم في إيرلندا في المهمة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني. العاهل الأردني يؤكد للعماد هيكل دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في باريس في 17 أيلول. بوتين التقى بزكشيان: روسيا تسعى لدعم إيران في وضعها الصعب بتوفير السلع الضرورية.
4: LBCI. مساء الخير. يبدو أن سلاح الاقتصاد أمضى من الصواريخ، ففي حسب رويترز للمرة الأولى في التاريخ يمر على إيران نحو 7 أسابيع من دون شحن أي كميات كبيرة من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بعدما نجح الحصار البحري الأمريكي في تحقيق ما فشلت فيه العقوبات على مدى سنوات، وذلك بقطع أحد مصادر الدخل الأجنبي الرئيسة للجمهورية الإسلامية. هذا الحصار الحالي أدى إلى منع وصول أي شحنات جديدة من الخام إلى الصين، التي تعد آخر من تبقى من المستهلكين الرئيسيين للنفط الإيراني، ما زاد الضغط على الموارد المالية للحكومة الإيرانية واحتياطيات العملات الأجنبية. الولايات المتحدة لا تكتفي بالحصار، بل توسع إجراءاتها في اتجاه المصارف. فبعض الإجراءات في حق بنك مصر في الإمارات، يكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت اليوم أنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران، وسنعلن عن عقوبات على بنك آخر في الأسبوع الذي يليه. لكن باسنت لم يسمي المصرفين ولا البلد العاملين فيه. لكن الوضع في مضيق هرمز لم يكن مستتبا، فقد أفادت وكالة مارسيكس اليونانية للشؤون البحرية اليوم أن ناقلتي نفط ترفع إحداهما العلم السعودي تعرضتا لضربات بمقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجهما من مضيق هرمز. في لبنان يبقى ملف تلال علي الطاهر هو الملف الأبرز في ظل تقدم الميدان على المفاوضات المتوقفة عمليا على الرقم 7، بمعنى أن موعد الجولة 8 لم يتحدد على الرغم من دخول شهر أيلول، وكان كلام عن أن موعد 8 سيكون مطلع أيلول.
2: الجديد.
5: مساء الخير. وأخيرا حقق نصرا، إذ منحته المحكمة العليا الأمريكية ترخيصاً لمواصلة تشييد قاعة الحفلات في البيت الأبيض. وعلى البلاتو الراقص سيحقق ترامب أمنيته بترك بصمة دائمة في العاصمة واشنطن. فهل سيؤدي رقصته الأخيرة فيها نصراً أم هزيمة بعد استحقاق الانتخابات النصفية؟ نوفمبر على الأعتاب، والرئيس الأمريكي يسابق الأصوات ويمني النفس بصفقة يستخرج موادها الأولية من قعر المضيق ويجيرها للصالح العام الجمهوري. لكن لا الضرب العسكري ولا الغضب الاقتصادي أتى أكله مع الإيراني، وسارت الأمور بعكس ما تشتهيه سفنه في مضيق هرمز. فتوحدت الدول المتشاطئة على ضفاف التداعيات، قمة شنغهاي انفضت عن تأكيد دعم لسيادة إيران ووحدة أراضيها، ودعت إلى تسوية دبلوماسية. وحلف مكة ختم أعماله في اسطنبول على دعم الجهود الرامية لخفض التصعيد وضبط النفس بما يشجع على الحل السلمي. وما بينهما توزعت الأدوار اليوم، فالرئيس الصيني حمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ووضعها بين يدي الرئيس المصري، في حين تعمد الحلف الروسي الإيراني باستقبال بوتين لبيزيشكيان على تضامن الشعب الروسي مع الشعب الإيراني في دفاعه عن مصالحه، مع قيمة مضافة في الحفاظ على علاقة البلدين الاقتصادية على الرغم من الظروف العسكرية والسياسية الراهنة، لتخطف جدة أنظار اللقاءات بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان. وثالثهما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها. في الموازاة تسعى كل من الدوحة وإسلام أباد إلى ضخ الدم في شرايين مذكرة التفاهم كمسار أكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين، على قاعدة أن بقاء أزمة هرمز من دون حل سيضر بالجميع ويؤدي إلى التصعيد، وإن كان هذا التصعيد محسوبا على وقع الضربة والضربة المضادة. وتحت سقف التسرب النفطي، حيث وصف الرئيس الأمريكي الوضع في هرمز بالرائع، وفي ظل الحراك الإقليمي والدولي وحده لبنان يخوض حرب الطواحين. وبين أثينا والسعي لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وروما المعلقة على جولة بلا جدول زمني، ملأ قائد الجيش رودولف هيكل الفراغ، وبعد إيطاليا زار عمان والتقى العاهل الأردني على الدور الممكن أن تلعبه المملكة الهاشمية إلى جانب لبنان في ظل المساعي الرامية إلى الضغط للتجديد لليونيفيل. وإلا تأمين عين مراقبة بديلة توثق الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وبعيد عودته من عمان، توجه هيكل إلى السرايا الحكومية حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام وأودعه النتائج لتتوجه العيون إلى عين التيني. إذ وبعد جبهة الرفض التي تشكلت في خطاب ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وبعد تشريح لاءات الرئيس نبيه بري، تبين أن نصف الكلام محق ونصفه الآخر لم يكسر الجر مع العهد. ومن هنا جاءت آخر مواقفه الصحفية لتؤكد أن لا قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية، ولأن الجنوب لا يزال في صدارة الاهتمام في ظل ما يتعرض له من عدوان، فإنه اليوم وأكثر من أي وقت مضى يتطلب أن يبقى في الصدارة. فلبنان الكبير الذي يكمل اليوم عامه السادس بعد المئة على قيامه هو بلا الجنوب صغير.
6: MTV. مساء الخير. الأول من أيلول 1920، الأول من أيلول 2026، 106 أعوام بالتمام والكمال على ولادة لبنان الكبير. يومها اعتقد اللبنانيون أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وأن الدولة السيدة المستقلة التي حلموا طويلا بها أصبحت حقيقة واقعة، وأن الأمر مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. لكن الوقائع كذبت الاعتقاد، فالدولة السيدة المستقلة المنشودة لا تزال مشروعا لم يتحقق، لا بل يتداعى أمام أعين اللبنانيين يوما بعد يوم. فدولة لبنان محاصرة بواقعين مرين، من جهة إسرائيل واعتداءاتها واحتلالها لأراضي لبنانية، ومن جهة ثانية حزب الله وحروبه العبثية وأصراره على إكمالها حتى النهاية ولو أدت إلى احتلال الجنوب بأكمله. يكفي أن نتذكر أن عدد القتلى منذ 8 من تشرين الأول 2023، تاريخ إعلان حزب الله حرب الإسناد، باتت من 8920 ضحية، إضافة إلى 30559 جريحا. هكذا تمر الذكرى حزينة هذه السنة على لبنان عموما وعلى الجنوب خصوصا، حيث تواصلت التفجيرات العنيفة والقصف المدفعي. وقد أعلنت إسرائيل عن تدمير صواريخ ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله، وسط هذه الصورة السوداوية خيط أبيض رفيع برز مع بحث الاتحاد الأوروبي في مهمة دعم الجيش اللبناني، ومع إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أوروبية مستعدة للإسهام في مهمة لبنان. إقليميا، وزير الخزانة الأمريكية فتح مسألة تغيير النظام في إيران، إذ أعلن أنه لا يمكن لمجموعة صغيرة أن تظل ممسكة بالسلطة إلى الأبد في طهران، في وقت أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يحتفظ بكل الخيارات المتوافرة له للتعامل مع إيران. البداية من لبنان، فالقرد الحسن يعاود نشاطه، الداخلية تنتظر القضاء والعدل أحال الملف، فيما النائب العام التمييزي يقول لا إجراء من دون معطيات محددة. فهل تعيد لا مبالاة الدولة القرد الحسن إلى العمل مجددا؟
2: المنار.
7: أهلا بكم. من مسجد بنت جبيل الكبير بالأمس إلى مسجد بازاريا في نابلس اليوم، ومن كنيسة مارجرجس في دردغية الجنوبية إلى كنيسة القديس جورجيوس قرب رام الله الفلسطينية، يتواصل الإجرام الصهيوني الذي لا يوفر حجرا ولا بشرا ولا كنيسة ولا مسجدا، ويؤكد النوايا العدوانية ضد الإسلام والمسيحية والتي لا تزال تنكرها سلطة التفاوض في بلادنا وتنشد سلاما مع عدو الإنسانية. عدو عاد لاستباحة غزة اليوم بتصعيد انتخابي، فشن عمليات أمنية فشل خلالها في أسر مسؤول أمني فلسطيني ادعى الوصول إليه، لكنه نجح في أسر مجلس ترامب للسلام في غزة عبر تصعيده العسكري الذي يوقع كل يوم المزيد من الشهداء والجرحى. أما الجرح الجنوبي في لبنان فلا يزال ينزف قرى ببنيانها العمراني وأهلها وما تبقى من مساحاتها الخضراء بفعل حرب الإبادة الصهيونية بمعية اتفاق الإطار. وبعد أن عرى الرئيس نبيه بري هذا الإطار وسلطة التفاوض من أي ورقة توت سياسية، جاء دور المجلس المركزي

0: والانقسامات للتستر على خيباتها التفاوضية، وستبقى تطفئها حكمة أهل القضية والوطنية الذين يدفعون الشهداء وعظيم التضحيات ويرفضون الفتنة ويتمسكون بالوطن وهويته التي لن يقدر أن يجعلها هوات السياسة إسرائيلية. ويكفي قراءة موقف الرئيس نبيه بري بالأمس وقبله الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم لمعرفة حقيقة أهل الأرض ورؤيتهم الوطنية. في قمة منظمة شانغهاي المنعقدة في بشكك القرقسانية، رأى دونالد ترامب خيبته السياسية، وببيان من دول اللقاء لقي منبوذ ترامب الاقتصادي حتفه مع دعوة هذه الدول إلى تطوير شراكاتها الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والتجارية. وإيران عضو فاعل في هذه المنظمة التي لم يكتفي أعضاؤها بذلك، بل أدانوا في بيانهم الختامي الضربات العسكرية ضد إيران، وعزوا الجمهورية الإسلامية باستشهاد الإمام السيد علي الخامنئي، وأكدوا دعم سيادة إيران ووحدة أراضيها وضرورة تسوية النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية.
1: NBN. أهلا بكم. في 31 من آب، الذكرى 48 للتغييب، لكن الإمام السيد موسى الصدر قضية حية تتجاوز الأيام والتواريخ. هو كتاب لا تنطوي صفحاته، يظل نبراسا ينير دروب الأبناء والمحبين وهم على امتداد مساحة الوطن. في الذكرى قال حامل الأمانة كلمته وردد صرخة ووصية: لا شيء أغلى من لبنان، لا تضيعوه في حروب داخلية ولا في انقسامات أو سقطات سياسية أو أمنية قاتلة، احفظوا لبنان وفي قلبه الجنوب. الكلمة التي ألقاها الرئيس نبيه بري من على منبر الإمام الصدر جاءت بمضامينها خريطة طريق وطنية في لحظة لبنانية شديدة الحساسية، يعكف الجميع على تفسير عناوينها ومن طوت عليه من تحذيرات وخطوط حمر وثوابت وتمسك بالحقوق، ولا سيما في مواجهة عدو إسرائيلي لا هم له إلا ضرب لبنان ووحدته وسلمه الأهلي. هذا العدو يتخذ من الجنوب حاليا ساحة لإشباع شهيته أمام مزيد من القتل والنسف والتجريف والتدمير والتوسع، ومحاولة فرض وقائع ميدانية في موسم انتخابي يسعى بنيامين نتنياهو إلى استثماره خلاله إلى آخر نفس. يأتي ذلك فيما ينتظر رافعو لواء التفاوض المباشر تبلغهم موعد الجولة 8 من المفاوضات التي يحول دون انعقادها حضور عراقيل إسرائيلية وغياب ضغوط أمريكية على تل أبيب. في المقابل تتواصل الضغوط على طهران مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل الخيار العسكري ولو المحدود، بعدما تبين له أن العقوبات الجديدة قد لا تحقق له ما عجزت عنه الحرب الواسعة. وهكذا بدت الولايات المتحدة عالقة بين خيار حرب عسكرية لا تتوفر ظروف استمرارها وخيار حرب اقتصادية تفشل واشنطن في توريط العالم فيها لمصلحتها. ولعل التوصيف الذي أطلقه السناتور الأمريكي مارك كالي يعبر عن هذا الواقع، إذ قال إن الحرب على إيران فوضى والأمريكيون يدفعون الثمن. وتحت سقف هذا التوصيف لا تزال شعبية ترامب عند أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية على ما أظهرت آخر استطلاعات للرأي.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأغاني.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: استنعر امتلت بلدي اصيل.
1: التأمين الالزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقات الموجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. توقعت وسائل أعلام إسرائيلية تنفيذ غارات في جنوب لبنان خلال ساعات الليل، وكان طال قصف مدفعي محيط بلدتي حولة والمنصوري وأطراف بلدتي حداثة وبرعشيت، كما استهدفت غارة من مسيرة بلدة النبطي الفوقة. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كبيرة في بلدات دير سريان، يحمر شقيف والطيبة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر صواريخ ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية الجنوبية. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أعضاء في تكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وأضافت أن البعثة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسالها لن تحل محل اليونيفل. في السراي الحكومي اطلع الرئيس نواف سلامي قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج زيارة الأخير إلى الأردن وإيطاليا، كما بحثا في الأوضاع جنوبا. إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عامة عند الساعة 3 من بعد ظهر يوم الخميس المقبل في السراي الكبير، وذلك لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية كما الإنسانية. ويستمع المجلس في مستهل جلسته إلى عرض يقدمه وزير المالية حول التقرير المعد من قبل الوزارة بشأن مشروع الموازنة العامة للعام 2027، كما يتضمن جدول الأعمال. عرضا مقدما من وزارة الزراعة يتناول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي. شدد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل في ذكرى تأسيس لبنان الكبير على أن المخاطر الوجودية يتقدمها الاحتلال الإسرائيلي وانقسام سلاح حزب الله، مؤكدا أن استقرار الدولة يستلزم بسط سلطة الجيش وحصر السلاح بيده وتحييد لبنان عن الصراعات. وفي الشأن الحكومي أعلن التيار المضي في مساءلة الحكومة عبر تقديم تكتل لبنان القوي طالبا لعقد جلسة نيابية علنية. فاصل ونعود.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي سلسلة انفجارات في مناطق عدة جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث ذكر تلفزيون إيراني سماع دوي 6 انفجارات في تشابهار وكنارك جنوب شرق إيران، إضافة إلى انفجار في مدينة عسلوي في محافظة بوشهر. كما أشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى دوي انفجارات في مدينة جاسك في محافظة هرمزغان، بينما أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارات متفرقة في مدن بندر عباس، سيريك، كنارك وتشابهار. هذا وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة بالتزامن مع توعد هيئة الأركان الإيرانية بتوجيه ضربات قوية للأمريكيين ردا على عدوان واشنطن الذي استهدف مناطق في محافظتي سيستان وبلوجستان وهرمزغان، بحسب الحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الضربات الواسعة التي تستهدف أهدافا إيرانية قرب مضيق هرمز تأتي ردا على إطلاق إيران 8 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وقد تم إسقاطها جميعا فضلا عن محاولة فاشلة لزرع ألغام بحرية في المضيق. وحذر ترامب طهران من أن أي رد على هذه الضربات سيقابل بردود أقوى وأشد وطأة بكثير بحسب رأيه، مؤكدا أن الهجوم الأكبر لا يزال قيد الأعداد، وعند تنفيذه فلن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية. كما أشار ترامب في تصريح لفوكس نيوز إلى أن أي اتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، ولقد منحناها بحسب ترامب أي لإيران فرصا كثيرة. هذا ودعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي. مسؤول أمريكي أكد لأكسيوس أن عدد غارات واشنطن الليلة على إيران قد يصل إلى 100. هذا وحذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري على إيران فسترد طهران عسكريا. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: بالموسيقى والأغنيات نرسم أحلام للوطن والإنسان.
1: حلف القمر لون الورود.
0: ملاح الأغنية العربية، الموسيقار نور الملاح، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في حلقة اليوم، مقتل 6 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس، وتدشين مستوطنة جديدة غربية مدينة دورا جنوب الخليل وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
4: يعني ضربوا كل المنطقة اللي حواليهم ولا بيخلوا حدا يروح على الأرض ولا حدا يجي ولا حدا يأخذ راحته.
3: أجزاء واسعة من العاصمة العراقية بغداد تغرق في ظلام دامس الليلة الماضية إثر إضراب جماعي للمولدات الأهلية.
5: جو حار، حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
3: التفاصيل وموضوعات أخرى في انتظاركم. يوم جديد من التصعيد في الشرق الأوسط تتقاطع فيه المواجهات العسكرية مع الضغوط السياسية والاقتصادية من غزة إلى الضفة الغربية إلى سوريا وإيران. فبعد نحو شهر من الهدوء تتجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة بالتزامن مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران وإعلانها ما وصفته بالحرب الاقتصادية عليها. وفي غزة 6 فلسطينيين يقتلون في غارتين إسرائيليتين، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس. أما في الضفة الغربية فتتسع دائرة التوتر مع تدشين مستوطنة جديدة على أراضي فلسطينية غرب مدينة دورا جنوب الخليل. وفي السويداء السورية مواجهات جديدة تعيد المنطقة إلى واجهة التوتر. تطورات متسارعة نرصد تفاصيلها وتداعياتها في هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من قطاع غزة، ومعنا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان. ماذا في تفاصيل ما جرى اليوم، وهل نحن أمام تغير في وتيرة العمليات الإسرائيلية في القطاع؟
6: نعم، يعني الجيش الإسرائيلي اليوم نفذ عملية هجوم واسعة على قطاع غزة، تعتبر هي الأكبر والأوسع من نوعها منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل حوالي 8 شهور، حيث دخلت قوة خاصة إسرائيلية إلى منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بالتعاون مع عدد من أفراد الميليشيا المسلحة الفلسطينية المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بهدف اختطاف أحد عناصر حماس أو أفراد جهاز الأمن الداخلي. وأثناء اكتشاف هذه القوات من قبل عناصر حماس دار اشتباك مسلح على الأرض بين الجانبين، ومن ثم تدخل الطيران الإسرائيلي لعملية الغطاء من أجل إخراج القوة المتوغلة، وقصف المنطقة بحوالي 11 صاروخا أو قنبلة كما تحدث شهود عيان، أدى ذلك إلى مقتل 4 أشخاص من المدنيين، هم 3 أطفال وسيدة. وقالت مصادر في غزة أن الجيش الإسرائيلي نجح في اختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي، ويبدو أنه يشغل منصب يعني مسؤول جهاز الأمن العام في حركة حماس، وورد يعني اسمه في بعض المنصات وفقا للإعلام العبري.
3: هل أكدت حماس يعني هذه العملية، عملية الاختطاف هذه، هل أكدت حماس تمام عملية الاختطاف كما ذكرت، وهل كان هناك أي رد فعل على هذه العملية من جانبها أو من جانب الفصائل الفلسطينية؟
6: يعني حركة حماس لم تعلن بشكل واضح في بيان رسمي عملية الاختطاف، أو لم تذكر من هو الشخص الذي كان الهجوم يستهدفه، ولكن بعض المنصات المقربة من حماس قالت أن الجيش الإسرائيلي والقوى الخاصة نجحت في اختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف البيت الذي كان يتواجد به وقتل زوجته وإحدى بناته، ولكن يعني قالت أن الجيش الإسرائيلي فشل في اختطاف قائد الأمن العام أو جهاز الأمن العام في قطاع غزة، ووصفت الحركة ما حصل اليوم بأنه عملية إجرامية وعملية خطيرة تمثل استهتارا متعمدا بأرواح المدنيين، وقالت أن ذلك امتداد لحرب الإبادة رغم اتفاق وقف اطلاق النار، وقالت أنه تصعيد كبير يستهدف المدنيين ويؤدي إلى يعني استهتار بعملية السلام واتفاق وقف اطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف.
3: أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونبقى في القطاع، حيث وجه مستشفى أصدقاء المريض الخيري في مدينة غزة نداء عاجلا يحذر فيه من خطر التوقف الكامل لخدماته خلال ساعات في ظل أزمة حادة في الوقود وتدهور حالة المولد الكهربائي الوحيد العامل بالمستشفى. للوقوف على تفاصيل الوضع وانعكاساته على عمل المستشفى والمرضى، تواصلنا مع الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي للمستشفى.
7: عاجل وخطير والأخير، لأن اليوم عندنا مشكلة في موضوع زيوت للمولدات، أن المولد الوحيد هو 500 كي في اي بيعمل 24 ساعة من يوم ما ركبنا الزيت، يعني إن 1000 كيلو المفروض نغيره على 250، يعني 4 أضعاف الكمية المطلوبة صارت سائلة وغير مفيدة. فنحن بنخشى في أي لحظة إنه الماتور يتوقف أو المولد الكهربي يتوقف عن الخدمة، ولا يوجد الآن غيره لأنه عندنا مواتير أخرى الآن خرجت عن الخدمة. نقدم قضية العناية المركزة للأطفال والحضانة للأطفال وقسم الأطفال وقسم التغذية وقسم النساء والولادة، بالإضافة إلى قسمي الطوارئ للأطفال وللكبار. كل هذه الأشياء والتعقيم كله راح يتوقف تماما، لأنه إذا الماتور عطل معناه لا كهرباء في المستشفى، معناه لا خدمات في المستشفى. نحن نقول هذا هو النداء الأخير، ممكن المولد يتوقف في أي لحظة، إحنا بنقول خلال 24 ساعة، لكن أنا ما بضمن، ممكن أنا بتكلم الآن والمولد لا قدر الله يتوقف ولا يوجد طاقة شمسية، نقول على أساس أنه ممكن نغطي جزء. الآن فقط لدينا هو المولد الوحيد اللي إحنا شغالين عليه.
3: الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيري في مدينة غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا ميدانيا واستيطانيا مع هجوم مستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله واقتحام منازل والاعتداء على سكانها بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة. وفي جنوب الخليل شارك وزراء وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب دورة، بينما امتد التوتر إلى القدس حيث علقت مدارس خاصة وأهلية الدراسة احتجاجا على عدم تجديد تصاريح دخول معلمين وموظفين من الضفة الغربية. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في رام الله إيمان عريقات.
8: مجموعة من المستوطنين النيران في غرفة تابعة لمسجد عماد الدين زنكي في قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس فجر يوم الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة، كما خطوا عبارات باللغة العبرية على جدران المسجد وصفت فلسطينيا بالعنصرية، خاصة وأن هذه العبارات كتب خلالها المستوطنون للسفير الأمريكي لدى إسرائيل هاكابي تحيات من الإرهابيين، في إشارة واضحة إلى إدانة السفير الأمريكي لدى إسرائيل الشديدة للحصار الذي فرضه المستوطنون مؤخرا على منازل العائلات الفلسطينية في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس. ووفق ما كتب المراسل الإسرائيلي لقناة كان روي شارون الذي يغطي باستمرار أعمال العنف الاستيطانية واعتداءات المستوطنين، بأن إخلاء فوضى لقد تم تحذيركم، وبأن هذه العبارات هي التي كتبها المستوطنون على جدران هذا المنزل. ووفق ما أكد شهود عيان فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت القرية في فجر يوم الثلاثاء وحاولت فتح المسجد قبل أن تشعل النار في إحدى الغرف التابعة له، وسرعان انهرعت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأخمدت هذه النيران. الشرطة الإسرائيلية من ناحيتها كذلك أدانت المساس بالأماكن والرموز الدينية، وأعلنت في بيان لها فتحها لتحقيق مشترك مع مختلف القوات التابعة للشرطة والجيش الإسرائيلي، وبأنها أخذت الأدلة والشهادات الجنائية للوقوف على تفاصيل ما حدث.
3: إيمان عرقات، مراسلة بي سي في رام الله. وقد افتتح وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش برفقة وزراء وأعضاء برلمان آخرين مستوطنة جديدة على أراضي غربية مدينة دورا في الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريتش إن 12 عائلة جديدة انضمت إلى المستوطنة، مشيرا إلى أنه سيتم تشييد 15 مبنى جديدا. مواطنون ممن تمت مصادرة أراضيهم لصالح المستوطنة الجديدة نستمع إليهم.
4: يعني حصل لنا منه ضرر كبير جدا، يعني هذه منطقة فيها مساحة 2000 دونم، هجوا قاعدوا في الوسط، يعني ضربوا كل المنطقة اللي حواليهم، ولا بيخلوا حدا يروح على الأرض، ولا حدا يجي، ولا حدا يأخذ راحته يفلح أو يزرع أو يقيم أو يحط. والله إحنا إن أرض بعيد، يمكن الحفر بعيد عنها 10 متر، كنا نزرعها زيتون وأشجار مثمرة يعني ونفلح، واللي أبعد شوي فيه إن أرض مزروعة زيتون وأرض منفلحة ولو لوزيات يعني أرض مفتلح.
9: طبعا كثير بأثر علينا هالشو، يعني أراضينا أخذوها وصدروها، يعني تقريبا فيها حوالي 700 دونم تقريبا. حتى خوفنا الآن الحين المستوطنين إنهم يدخلوا يصيروا يمنعوا الناس، قاعدين يسكروا الطريق، يصيروا كل واحد ما يجرب منهم يمنع يحتجزوه، يعني صرنا نتخوف من كل حاجة.
10: والله شوف انه هذا المستوطنات زي السرطان، يعني تتش، يعني هي الامر مش محدود بس على المنطقة هذول، في بعد السلطان وبعد حماية المستوطنات، يعني راح تأثر علينا في جميع الاراضي، مش حاجة النقطة اللي خذوها بس، لان اراضي قريبة منها ممكن في المستقبل نكون يعني ما نستطيع نصلها، لانه اقول لك المستوطن قبل فترة كان في احد المناطق البعيدة عن المستوطن تقريبا ما يقارب 700 متر مزروعة بالتركترون تبعوا، يعني حاش المزروعات تبعها.
3: مواطنون من مدينة دورا جنوب الخليل. إلى ذلك أعلنت مدارس خاصة وأهلية في مدينة القدس تعليق الدراسة أو الدوام المدرسي اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، احتجاجا على عدم تجديد السلطات الإسرائيلية تصريح دخول عدد كبير من المعلمين والعاملين القادمين من الضفة الغربية. وقال أصحاب المدارس في بيان إن السلطات الإسرائيلية رفضت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تجديد تصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم المساندة، ما يمنعهم من الوصول إلى مدارسهم ويحول وفق البيان دون بدء العام الدراسي. فكيف تفاعل المدرسون الذين لم تصدر لهم تصاريح العمل مع القرار؟ نستمع.
11: الإضراب أتى في إطار الرفض للسياسات الإسرائيلية الجديدة بحق المدارس الخاصة، واللي هي بتتضمن قطع أرزاق المعلمين في هاي المدارس اللي هم بيجوا من الضفة للتعليم في مدينة القدس، وهذا في إطار عام ممنهج من قبل حكومة إسرائيل لتهجير أكبر قدر من الشعب الفلسطيني للخارج من خلال قطع أرزاقهم.
12: إحنا كنا محضرين حالنا 1/9 ليوم فرح، بيوم عودة الطلاب، يوم عودة الحياة للمدرسة. في اليوم بقدر أقول لك المدرسة 1/9 كانت عبارة عن قلب نعم ولكنه قلب ميت لغياب الطلاب بسبب حرمان معلمات ومعلمين وموظفات وموظفين عدد منهم من التصريح. فبالتالي قلنا بده يكون في عنا نوع من الوقفة الجماعية لإيصال رسالة رفض قاطع لموضوع حرمان التصريح، اللي هو هذا قرار سياسي بامتياز.
13: نحن المدارس الخاصة، المدارس المسيحية في مدينة القدس، نعتمد بالدرجة الأولى على المعلم الفلسطيني الذي يأتي إلينا بيت لحم ورام الله، منطقة بيت لحم ورام الله، ولكن فوجئنا بأن 16 معلم موظف وعامل وأكثر من 70 موظف وعامل ومدرس لم يحصلوا على تصريح لدخول مدينة القدس، لذلك قررنا أمس بتعليق الدراسة اليوم.
3: مدرسون فلسطينيون بالقدس. وفي وقت تتواصل فيه العمليات الإسرائيلية في غزة يتصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة مع هجوم مستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله وتدشين مستوطنة جديدة غرب دورة، فيما امتد التصعيد إلى القدس مع تعليق مدارس أهلية وخاصة الدراسة احتجاجا على قيود طالت معلمين وموظفين من الضفة الغربية. فما دلالات هذا التصعيد المتزامن وإلى أين يمكن أن تتجه الأوضاع في الضفة وغزة؟ من القدس ينضم إلينا الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. بداية، ما الأسباب الظاهرة على الأقل في الداخل الإسرائيلي وراء التصعيد الأخير في غزة؟
14: نعم، يعني كانت هناك شرارة مباشرة اليوم من خلال عملية إسرائيلية داخل مدينة غزة. الهدف هو اعتقال مسؤول بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، ولكن يبدو أن هناك أسباب جذرية وجوهرية عميقة، وهي أن وقف إطلاق النار لم يتحول إلى تسوية نهائية، وإسرائيل من خلال هذه العملية تصر على عدم الانسحاب واستمرار التدخل في شؤون قطاع غزة، وكل ذلك بحجة الرواية من المطلب الرئيسي وهو نزع سلاح حركة حماس. طبعا نحن نأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية الإسرائيلية من خلال قرب حملة الانتخابات في 27 من شهر أكتوبر القادم، وبالتالي هذه الأحداث ربما يمكن عرضها على أنها محاولة إسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، منع حماس من استعادة قدراتها العسكرية والأمنية قبل حسم ملف السلاح.
3: في الضفة الغربية والقدس وما ظهر اليوم من تصعيد أيضا، هل نحن أمام تحول من إجراءات متفرقة إلى فرض واقع جغرافي جديد؟
14: يعني الحقيقة في الضفة الغربية والقدس هناك خطة خمسية للحكومة الإسرائيلية سبق وأن أعلن عنها، ومن بينها مسألة التعليم وتضييق الخناق على المدارس الفلسطينية. الضفة الغربية من ناحية عسكرية تتعرض لتوسع استيطاني فرض وقائع جديدة على الأرض بالتوازي مع التصعيد الأمني، وبالتالي نحن نقرأ الوضع في الضفة الغربية من إمكانية أن تتحول من ساحة عمليات أمنية متفرقة إلى جبهة مفتوحة، وذلك بسبب اجتماع ثلاثة عناصر: الأول توسع اعتداءات المستوطنين، إمكانية تصاعد العمليات الفلسطينية، ووجود كبير وكثيف للجيش الإسرائيلي، وبالتالي عمليات واغتيالات قد تكون أوسع، والتعزيزات التي يرسلها الجيش لا تعتبر إجراء احترازيا بل تبدو نمط لعمليات طويلة شبيهة بما شهدته مناطق شمال الضفة سابقا.
3: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عن اعتقال مسؤول رفيع في حماس، لكن مسؤولين فلسطينيين أخبروا بي بي سي أن الجيش استهدف رئيس الأمن الداخلي لحماس، ومقتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف للجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة بحسب مصادر طبية. شاهد عيان.
17: قوة خاصة أو مش بعرف إيش اقتحموا المكان هنا وصاروا طخوا، كان في شحن مية هنا وصغار بتعبي، كان عادي يعني بعب مية مش عارف، والناس تحت تسلم خبز فجأة انقصف.
16: وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا إحراق مسجد في قرية بزاريا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان ووزراء شاركوا أمس في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: مقتل 5 سوريين على الأقل في انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا وفق الإعلام الرسمي، وإصابة 10 على الأقل من قوى الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في السويداء جنوبية سوريا مساء أمس خلال التصدي لهجمات من سمتهم مجموعات خارجة عن القانون. هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
18: الأمن الداخلي اتهم قوات ما يعرف بالحرس الوطني وهي مجموعة مسلحة تدين بالولاء للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز باستهداف مواقع قوات الأمن بالريف الغربي للسويداء بقذائف الهاون.
16: إطفاء عام للكهرباء في مناطق بالعراق ليلة أمس نفذته اللجنة المركزية للمولدات الأهلية احتجاجا على الضرائب ونقص حصص الوقود. مواطن يحكي:
5: جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
16: الرئيس المصري يستقبل نظيره الصيني اليوم بالقاهرة في زيارة لأول مرة منذ 10 سنوات تشمل اتفاقات سياسية واقتصادية وتنموية ووسط توترات في الشرق الأوسط. كنت معكم مهال جمل،
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: إلى إيران، حيث عادت المواجهات مع الولايات المتحدة بعد أسابيع من الهدوء. تتزامن التهديدات العسكرية مع ضغوط اقتصادية أمريكية متصاعدة، فيما تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بخيار التفاوض. فكيف تنظر طهران إلى هذا التصعيد؟ وهل لا تزال فرص الحل الدبلوماسي قائمة؟ الصحفية علا المسعودي من طهران تلخص فيما يلي الموقف الإيراني.
19: تبدو الصورة في الساعات الأخيرة شديدة الحساسية في ظل عودة التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة بعد الضربة الأمريكية على جزيرة لاراك وما تبعها من رد إيراني استهدف مواقع تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد اليوم أن طهران لا تزال تترك الباب مؤهربا أمام المسار الدبلوماسي، وقال أن إيران مستعدة للعودة إلى التفاهم إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها السابقة. وفي كلمته أيضا خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، انتقد بزشكيان بشدة موقف الأمم المتحدة، معتبرا أن أدائها تجاه الهجوم على إيران كان مخيبا للآمال، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. لكن في المقابل اللهجة العسكرية الإيرانية تبدو أكثر تشددا، إذ حذرت القوات المسلحة الإيرانية من أن أي هجوم أمريكي جديد سيواجه بحسب تعبيرها برد أشد بكثير، مع تحذير دول المنطقة من السماح باستخدام أراضيها وأجوائها ضد إيران. وهنا تأتي أهمية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بتجديد الهجمات على إيران. ومن وجهة النظر الإيرانية فإن الرسالة هي أن الضغط العسكري لن يدفع طهران إلى تقديم تنازلات من جانب واحد، وأن أي هجوم جديد قد يقابل برد إيراني مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا. وبالتالي فإن الساعات والأيام المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا، هل تقود التهديدات المتبادلة إلى جولة جديدة من التصعيد، أم تنجح الضغوط الدولية في إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.
3: الصحفية الإيرانية من طهران علا المسعودي. والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط،
3: معي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
20: مرحبا بك محمد وبكل المستمعين الكرام.
3: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
20: نبدأ من العراق. انتشرت على فيسبوك وإنستغرام مجموعة من المقاطع المصورة لظلام دامس لمدن في العاصمة بغداد بسبب إضراب أصحاب المولدات الأهلية عن العمل بسبب ما قالوا عنه عدم توفر الوقود وعدم دعمه من الحكومة.
21: هاي المولدات جو يسلمون نفسهم للمركز، ما عندهم غاز.
22: غاز ما عندنا، طفينا، ليش احتقلونا؟
3: ستكون لنا وقفة مع هذا الموضوع في ختام هذه الحلقة مع مواطنين من بغداد، ولكن كيف جاءت التعليقات على وسائل التواصل؟
20: اسمح لي محمد قبل أن نذهب للتعليقات، الصوت الذي استمعنا له هو لأحد أصحاب هذه المولدات، سلم نفسه طواعية للشرطة بحسب ما ظهر في التعليقات أيضا، لأنه يعلم أنه ارتكب مخالفة ولكن هم يعترضون على عدم توفر الوقود لهم. التعليقات أيضا جاءت متباينة، هناك من تعاطف مع موقف أصحاب المولدات في ظل ارتفاع أسعار الوقود عليهم، البعض قال إن هذا حق للدولة

0: ويتجمع حوله فنيون وسكان من المدينة أثناء لحظة تشغيل محطة الكهرباء وإعادة الخدمة إليها.
1: 2 1
2: هذه الفرحة بحق طبيعي للإنسان، كيف تابعها النشطاء على وسائل التواصل؟
0: كان هناك تعليق على هذه الفرحة قائلين إن المواطن السوري بات يفرح بأبسط الاحتياجات للإنسان الطبيعي، بينما تعجب آخرون قائلين إن الكهرباء كانت موجودة من قبل الثورة بحسب تعليقهم. آخرون تمنوا للشعب السوري المزيد من التقدم.
2: من أين ستختتم هذه الجولة يا هاشم؟
0: نختتم بمقطع لافت انتشر على العديد من المنصات محمد لأطفال من غزة ينشدون لمدينتهم وسط بهجة وفرحة فاضت بها خيمة لجوئهم. يظهر الأطفال مبتسمين متفاعلين مع الأغنية.

0: نعم، هذا ختام جيد لهذه الجولة، ولكن كيف جاءت التفاعلات معها؟
1: غزة نوار بأهلها الكرام، كان هذا التعليق الذي سيطر على معظم تعليقات المتابعين. آخرون علقوا على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهل غزة وافتقادهم لأبسط الاحتياجات. تمنى آخرون لهم الحفظ والسلامة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: في السويداء جنوبية سوريا يتجدد التوتر الأمني مع تبادل الاتهامات بين القوات الحكومية الانتقالية وما يعرف بقوات الحرس الوطني بشأن المسؤولية عن التصعيد. وسائل إعلام رسمية سورية قالت إن 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية أصيبوا خلال التصدي لهجمات نفذتها ما وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون، في إشارة إلى قوات الحرس الوطني التي يقودها الشيخ حكمة الهجري. في المقابل تحدث الحرس الوطني عن إصابة طفل وأضرار مادية، متهما القوات الحكومية بإطلاق قذائف في هاون وتنفيذ رمايات عشوائية على المحور الغربي لمدينة السويداء. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق هبار عثمان.
2: الاشتباكات تجددت في المحافظة بين قوات الحكومة الانتقالية وقوات ما يعرف بالحرس الوطني، وهي مجموعة مسلحة محلية تدين بالولاء للشيخ حكمة الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دون أن تسفر هذه المواجهات حتى الآن عن تغيير خطوط التماس بين الطرفين. قيادة الأمن الداخلي في السويداء قالت لوسائل إعلام سورية رسمية إن عددا من عناصر قواتها أصيبوا في الساعات الماضية خلال التصدي لهجمات من جانب ما سمته بمجموعات خارجة عن القانون، في إشارة إلى قوات الحرس الوطني. قيادة الأمن الداخلي اتهمت تلك القوات باستهداف سيارة عسكرية، بالإضافة إلى عدد من مواقع قوات الأمن في عدة قرى بالريف الغربي للسويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والطائرات المسيرة. في المقابل قالت قوات الحرس الوطني في بيان إن ما سمته قوات حكومة دمشق قصفت غربي مدينة السويداء، ما أدى لإصابة طفل ووقوع أضرار مادية. بيان الحرس الوطني اتهم كذلك قوات الحكومة الانتقالية باستهداف الأحياء السكنية بشكل عشوائي.
0: هبار عثمان، مراسل بي بي سي في دمشق. وإلى العراق، حيث غرقت أجزاء واسعة من العاصمة العراقية بغداد في ظلام دامس ليلة الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء إثر بدء إضراب شامل وإطفاء جماعي للمولدات الأهلية. التصعيد جاء تلبية لدعوة اللجنة المركزية للمولدات احتجاجا على فرض ضرائب بأثر رجعي ونقص في حصص الوقود. عن تداعيات انقطاع الكهرباء استمعنا لعدد من المواطنين في بغداد.
3: إطفاء المولدات الكهربائية في هذا الوقت وفي شهر آب يأثر على الحياة النفسية للمواطن العراقي وعلى الحياة الاقتصادية وحتى الحياة العائلية، أكيد راح يأثر عليها. الناس تتشاجر بما بيناتها، جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو. أكيد على الحكومة العراقية أن تجد صيغة قانونية لعدم تنفيذ إضراب مولدات الكهرباء في العراق.
4: طبعا خوب النتيجة المتضرر المواطن، خصوصا ونحن مقبلين أيضا على امتحانات الدور الثاني للطلبة. أضف إلى موضوع ثاني وهو أنه ما زالت درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما، الناس بأمس الحاجة

0: كهرباء و
1: بالنسبة لأهل المولدات ماكو رقابة عليهم، ما يخافون من الحكومة، ماكو عقوبات، فيصرفون براحتهم. مفروض هسه أي أبو مولده.
2: مواطنون من بغداد ومعهم نصل إلى نهاية حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل إبراهيم خليل، مروى جمال، لميا عبد الستار، أيمن محسن، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
4: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب، ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مرحبا بكم. نواصل الحديث حديث ذكريات الطيار العراقي الكابتن نمير الجنابي، وسنحاول هذه المرة التحدث عن تصفيات جرت لقيادات في نظام حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم العراق في المرة الثانية منذ عام 1968 وحتى احتلال العراق عام 2003. أنا يعني أعرف جيدا حساسية المواضيع التي سنتحدث فيها.
1: نعم.
0: لكن هذه للتاريخ وللتوثيق.
1: أكيد.
0: نظام صدام حسين.
1: نعم.
0: وهو صدام حسين شخصيا متهم بتصفيات كثيرة.
1: نعم.
0: ما هي أبرز التصفيات التي لديكم معلومات دقيقة عنها؟
1: مثل قضية هردان أنا سامعها من مصدر موثوق.
0: نعم.
1: أنا سامعها من رئيس مضيفين الطائرة إسماعيل أبو حقي من الأعظمية، إنسان جدا جدا محترم وصديقي. في أنا بالصدفة في يوم من الأيام قاعدين أنا يا أثينا يعني باردة نشرب، وإسماعيل ده يقول لي هاي أثينا عندي ذكريات بيها. شنو ذكريات بيها أبو حقي؟ قاعد أحكي لك. قال لي آخر يوم حردان بالعراق، آخر يوم الحردان. قال لي أنا رجعت وياه بالطيارة السفرة ما ترايدنت لندن بغداد، التوقف بأثينا للتزود بالوقود وأخذ مسافرين. بعدين يعني زندا بأثينا كان في الاستقبال السفير العراقي بأثينا.
0: طبعا حردان أنا ذاك كان وزير دفاع.
1: أي نعم وزير دفاع
0: الحكومة البعثين الثانية يعني
1: الثانية بعد 68. يقول له ملحق العسكري هاي، يقول تفضل سيادة الفريق نشربك قهوة بالصالة الشرف بتحول صالة. يقول لي أين ده واو نزل حردان يسلمون عليه واحده من حنا مثل رقم 8 والله لسه أتذكر وصفه زين. قال لي بالضبط مثل رقم 8. شربوا قهوة 45 دقيقة ترانزيت تايم، طيارة فولت الزوجة بالوقود. يقول ساعتين ونص احنا ببغداد، وصلنا بغداد برج المراقبة احتيالي توقف الطائرة يبقى صالة الوصول مع المسافرين. قال لا انت ماذا كن يوم صالة الوصول امشي منا اطلعي منا هاي وكوف الزاوية بعيدة بالمطار.
0: فلومي
1: اي خطة قدامه فلومي وقفة ارشادات ما تدري ما يعرفون منين اي. وبعدين قال له اطفئ المحارك وتستلم تعليمات اسم مني، ما حد يفتح الباب. قل بقينا 10 دقائق وبعدين قال افتح الباب الخلفي وما ينزل ورا راكب. زين يقول احنا هم وجهني الكابتن وعن الطيارة افتح الباب الخلفي انا رئيس مضيفين تحت الباب الخلفي، حط السلم على الطائرة. يقول صعدوا 5 دشاديش ومحزمين مسدسات وهاي. يقول راحوا للدرجة الأولى، يقول بالدرجة الأولى كان بس هردان يعني حتى المرافق مالته يقول ما قاعد درجة أولى ما قاعد بوحدة. اي يقول نزل المسافرين من الخلف بعدين أخذوا حردان مثل المكلبتش نزلوا من الدرج الخلفي وسيارات مدنية وركبوا حردان وقالوا أنت تبقون الطائرة
0: الطاقم
1: أي الطاقم كلها قالوا تبقون الطائرة. هذا منقول يعني ما شايفه
0: صح.
1: أي يقول ظلينا قاعدين كل الطاقم غرفة القيادة وغرفة المضيفين وين بغرفة القيادة فاتحين الراديو مال بغداد صوت أمريكا هاي شنو صاير انقلاب ببغداد يجي والكل شو ماكو هصة ساعتين. يقول والله ساعتين اجى فريق حردان بس وجه أحمر ما ينطق ولا كلمة حطه وانطوا توجيهاتهم للكابتن والطيارة قال توجه هسه الأثينة. وصلت الطيارة الأثينة نص الليل حوالي يقول لي ورا ساعة 2 بالليل هذا الكلام. ما بسهم اللي قبل 6 استقبلوه بأثينا وسلموا عليه، واحدهم صار رقم 8. اي والله ها واقفين متخاصرين، واحد حط ايده بجيبه والاخ متخاصر يقول فتحت الباب السلم رجع الطياره نزل حردان عنده توجيهات يعني ينزل. نزل ابو سعد من سياده الفريق صار مقاومه
0: ابو سعد.
1: اي نعم زين. قالوا علينا احنا، قالوا لنا قفلوا حزونا فندق، هم حطوا سكيورتي بالغرف على غرفة حردان.
0: وين راح حردان؟
1: وياهم اخذوا ويا الطاقم. بس لوش هيجي ما حد يعرف ثاري بياخذ اخذوا الجواز مالت الدبلوماسي يقول حتى يصدروا له جواز عراقي وياخذون موافقات من الخارجية العراقية للجزائر حتى الطيارة تروح للجزائر توصل حردان هناك. قل وش الصبح الفجر يلا راح ننزلكم الباص الطاقم ويابس حردان الله يرحمه. راح للمطار
0: وما حكوا مع حردان ما سألوه
1: ولا يتكلم ولا يتكلم، يقول بس أحس راح ينفجر من الداخل.
0: وذهب إلى الجزائر.
1: وذهب إلى الجزائر وبعد إحنا ما نعرف يعني.
0: بعدين هو طبعاً
1: من الجزائر انتقل للكويت.
0: الكويت وفي الكويت. قصة حردان أصبحت واضحة يعني.
1: نعم.
0: وربما هاي لأول مرة يكشف إنه هو جرت يعني إهانته والاعتداء عليه.
1: نعم.
0: قبل أن يرسل إلى الجزائر.
1: نعم.
0: ما هي التصفيات الأخرى المدوية؟
1: المدوية الحقيقة اللي أنا سامعها هي مال الله يرحمه وزير الصحة الدكتور رياض حسين. أي هاي مؤلمة جدا.
0: حسين إبراهيم. أيوة.
1: نقلا عن مدير الحاكمية المرحوم وضاح الشيخ بالمخابرات.
0: نعم.
1: عن وضاح يقول استدعاني رئيس المخابرات برزان الصبح كلمني بالتليفون قال لي تفضل الى الدائره. قلت له شو كنت ترين اجي؟ قال لي يا ريت تجيني هسه يعني تحضر. ورحت صعدت جنب السكرتير سلمت يقول لي ليت قدامي وزير الصحه قاعد رياض حسين. اي يقول دق برزان يقول سكرتير قال له وصل وضاح الشيخ يقول قال له خلي تفضل. قال انا على نيتي والله. قلت له لا السيد الوزير قدامي مفروض دكتور رياض يدخل يكمل واني. قال لي لا استاذ برزان يقول وضاح الشيخ الاول. قل والله أنا خلفت يوم برزان أهلا سألك والسلام. أي يا بي اليوم عندك مهمة بس شوية ثقيلة. قل برزان هيجي خير سيدي أكو شيء قصاصة. يقول طلعني مع الورق بالخط الأحمر توقيع صدام تنفيذ حكم الإعدام رياض إبراهيم وزير الصحة. قال وضح أنا شليت مكاني. قال لي هسه هو قاعد
0: على شنو مكان واضح عليه آثار تعذيب عادي يعني. هو
1: كان هو لسه مستدعي بالمخابرات
0: رياض.
1: أي نعم ما يدري مسكين جاي استدعى برزان وصندام دزل برزان هاي القصاصة مع الورق
0: يعدم.
1: اي ينفذ فورا ويعدم يعني مو ثاني يوم. واشعاري طبعا زين يقول أنا قاعد. قلت له زين من راح يبلغه؟ والله يقول قلت له البرزة من راح يبلغه؟ قال لي هسه أنا ليش لعد استدعيته؟ هسه أنا قلت قدامك دق على السكرتير برزان. قال له دخل دكتور رياض. دخل دكتور رياض أهلا وسهلا. ما يعرف شنو المسكين دكتور تشرب شاي قهوة؟ قال له كيفك شاي شاي قهوة قهوة. دزل على شاي شرب رياض حسين. يقول برزان قدم له الورقة دكتور رياض. قال لي دكتور مفرق ما تقرأ هاي الورقة توقيع صدام؟ يقول هذا قراها وتخشب. دكتور رياض تخشب مكانه. قال لي والله أخذه
0: وما حكى شيء
1: ما تكلم ولا نطق بحاره تخشب صار دخل غير عالم. يقول جيب السيارة يعني ما أريد أخذ واحد أنا يعني زي مقابلة. دخل سيارتي اللي جاي من البناية شالوه حطوه لي قدام سيارتي. يقول أنا من أكو استدعاء أخذ واحد أجيب حماية وياي اثنين يعني من المرافقين مالته. يقول بس أنا جاب السيارة وقفت علي الحلة. دكتور دكتور أنا أتحمل برقبتي أنت انزل انزل هنا علي الحلة وأنا أتحمل. أقول ضربني قتلني أضرب نفسي طلقة بس أنا مالي ما أقدر أسوي لك شيء. يقول ما جاوب. يقول وقفت يم أبو كباب أخذت لك كيلو كباب قلت أقعد بغرفتي بالحكمية ميم سبعة يأكل كباب أحكي لي أحكي لي أنقذك قل لي شنو اللي صار. يقول بس شيء وكأنما مات من قرأ الورقة. يقول هاي القصاصة مو ورقة همين يا ريت ورقة. هاي دكتور يقول دزيت برقية إلى برزان شعر بها صدام بأن أنا عدمت وأنا ما عدمه. يقول لحد ثاني يوم أتوسل بيه
0: أهرب
1: أي أهرب أهرب كاني وما يقبل
0: ما يحكي
1: ما يحكي. يقول ولا من ساعة ما قرأ الورقة إلى أن تم التنفيذ بيه. طبعا قعدنا أنا والله يرحمه والله الشيخ عنده يحكي لي يبكي بنادي علوية يبكي الدمع مالته على دكتور رياض.
0: ومن نفذ ال
1: قلت من يقول فورا لازم أستدعي طاقم والإعدام منين من سجن أبو غريب ينفذوه عندي لأن لازم وأوثقه.
0: والسبب
1: السبب لا أوضح يعرفه لا. أنا سألت دكتور حسن الخضيري. دكتور حسن الخضيري طبعا هو رئيس جراحين مع المستشفى الرئاسية بن سينا. الدكتور حسن الخضيري قال الموضوع دوه فرنسي جايبه وهو كاتب عليه ملاحظات او يؤجل استعماله وناطين دوز اعلى من الهاي ما فاهمين هذا الدواء مستوردين شنو فائدته فاعتبروها
0: عمل خياني.
1: اي نعم
0: هذه انتهينا منها قضية المرحوم رياض. غير ذلك
1: كان محمد عايش رئيس نقابة
0: رئيس اتحاد نقابات العمال
1: رئيس اتحاد نقابات العمال. زين محمد عايش قيادي زين انتو جبتوا اخوه حمد العايش ادمتوا ليش؟ ما مسوي شيء مجرد قال كلمتين يعني. حمد العايش عيني صدام حسين من راح للخمسة وسبعين راح الباريس وسوى العقد مع المفاعل النووي تموز واحد واثنين أخذ فيتنج مجرمت قياسات مال ملابس أشهر دور الخياطة في فرنسا
0: صدام.
1: نعم وكل أسبوعين يبعثوا له جنطتين بدلات بدلات على أربطة على أحذية من أرقى مكان بفرنسا. هو عنده الفيتنج مجرمت مالته وتعدل الفيتنج بميجرمنت مالته اذا زاد وزنه او قل وزنه عن طريق خياط عراقي ارمني اسمه هاروت. ده شو هالخياط مالته ببغداد، هذا ما يخيط الا هذا مجرد ياخذ الفيتنج ميجرمنت مثلا من هالعروض
0: يبعثها
1: يحدثها لهم اذا زاد او قل حتى تجي صياغه البدله
0: فت.
1: اي هاي البدلات تخلص كل اسبوعين تنقلها الشركات اللي تخيطها لوين؟ تجيبها للفندق الكونكورد لافاية بباريس ذاك الوقت. الوحيدة اللي ما تسلم قلت لك شيئين يسلمون إلى قائد الطائرة، البريد السياسي زائدا البريشس كارغو، يعني هي الأشياء الثمينة مثلا مشتريات البنك المركزي من ذهب وألماس أو نقد عملة نقد نقل عملة نقد. بس البدلات كانوا يسلموها المن كان ذاك الوقت بكل مؤسسة حكومية حيني، وبوقت الله يرحمه أحمد حسن البكر كان أكو بمجلس إدارة عضو نقابة العمال زين بالخطوط الجوية العراقية، منو حاطين عضو نقابة حمد العيش أخو محمد عيش زين، هذا شغلته كل ما تلحق بدلات كاملة من باريس يدزول باريس ويا الطاقم
0: يجيبها
1: يجيبها
0: حتى لا تتعرض لتسميم تلغيم.
1: أي أي هو حمد حسب كلام وضح الشيخ هو قايل له شوكت الأخو محمد عايش شوكت أجيب لك البدلات تصير إليك بالنكتة
0: على هاي الحكاية بالنكتة.
1: أي طبعا
0: لا حول الله.
1: وراح حمد وراح محمد عايش. إذا تسمح لي بس أضيف لحضرتك شيء آخر إذا يحضر تفكيري، يعني هي في وقتها من يجهزون الأسماء مع قاعة الخلد أي السيدة أم عدي وصلتها وشاية بأنه موجود بالقائمة اسم عدنان،
0: سمعت أن بين القائمة
1: اسم عدنان. فهي اختلط عليها يا رسم فكرة أخوها
0: لم تسمع الاسم الكامل
1: لا
0: أنه يوجد بالقائمة عدنان
1: بالقائمة اسم عدنان.
0: طبعا كان المقصود هو عدنان الحمداني وليس عدنان
1: بالضبط. أخذي سيارتك وروحي. عدنان مو موجود، ما قالها مو عدنان، قال عدنان مو موجود اسمه
0: عدنان شقيق عدنان خير الله تلفاح.
1: قلت له وصلت لأخويا أي
0: اللي كان وزير دفاع آنذاك.
1: نعم كان وزير دفاع ومن 77 وزير دفاع، هذا الكلام بال79
0: صح.
1: قالها مو موجود اسمه عدنان، بعدين اتضح من صار. قلت له اوكي موجود ما موجود، عدنان يطلع خارج بغداد يوم اللي انت تقعد بقاعة الخلد.
0: يعني هاي الامور كانت مدبرة قبل
1: اي طبعا
0: يعني بفترة ومرد
1: اي طبعا
0: هي تعرف انه راح يكون اجتماع بقاعة الخلد.
1: أي.
0: مين كان ينقل لها هذه التفاصيل؟
1: اللي ينقلها اللي هم دائرة دائرة يعني المرافقين مالته ما ينقلون للساجدة قبل، ينقلون للوصيفة مال ساجدة اللي هي أم حرب.
0: أم حرب؟
1: أي
0: وصيفة ساجدة أم حرب. نعم اسمها؟ نعم.
1: أنت كريجيها من الديرة من العاجل. أي
0: وهاي أم حرب هي اللاقطة،
1: أم حرب تأمن كل شيء عليها مثل المظلة مالتها، وهي ما تأمن غير بس أم حرب وإلها مهابة. يعني حتى عند عدنان أنا بشي بس عدنان يهاب وحدة مثل ما يهاب أم حرب الله يرحمه. يمكن من وراء هاي الله أعلم ما أدري، من تتكلم أم حرب يسمع إلها الله يرحمه عدنان خير الله بإزغاق.
0: هاي من كنت تحضرون جلسات خاصة؟
1: أي نعم
0: مع عدنان.
1: نعم نعم.
0: طبعا سنتحدث عن سقوط طائرة عدنان خير الله.
1: نعم.
0: اللي هو ابن خال الرئيس العراقي صدام حسين.
1: نعم.
0: والملابسات التي أحيطت بها وما أشيع في حينها أنها محاولة لتصفيته. الطائرة أسقطت أم سقطت؟
1: احنا نقول هل فجروا الطيارة؟ غير ممكن، ممكن أو غير محتمل أو مستحيل. أنا قناعتي مستحيل.
0: نعم.
1: يعني حسين كامل أو صدام حسين فجر طائرة عدنان. سيد الفاضل أبدي لك أنا بالبداية، أنا قبلها بأسبوع كان بيحضر السفرات للشمال ويا الرئيس، فكلفني بملابس كان صدام حسين يلبس ليلك وهاي، قال لي بكر تجيب لي مثل هاي يلبسها صدام، قلت له أوكي نجيبه. قلت له والله أكو مكان بألمانيا بفرانكفورت اسمه أدوار كتنر، أني أروح الأدوار كتنر أشتري لك هاي الملابس وأجي بفرانكفورت. قال لي يا ريت. قال لي بس جيب لي طحمين منها.
0: طيب شو علاقتها هذه بالقصة؟
1: ها.
0: رأيك
1: شنو علاقتها؟
0: ايه.
1: أنا يوم أخذتها قاسها طلعت كبار علي.
0: طيب
1: يعني هو انطاني السايز بعث على هاروت الخياط مال رئاسة، قال له هاروت هاي تقدر تقرمها تسويها فتق علي؟ قال له هاي غالية جدا ومعقدة خياطتها، والكابتن رايح جاي لفرانكفورت، خلي ياخذها ويا ويستبدلها هاي الوصل مالتها هاي. اوكي رجعتها هاني الملابس، قلت راح ابدل الكاب ادور كنتر بفرانكفورت. شو كان يوم جمعة خابني قال لي راح اجيك للدائرة هو عدنان نلتقي بالجائرة ومن هناك بده يطلع للمصيف. وشاهد على هذا اكو فيديو مال واحد أميل صائب الكرخي، هذا جدة هذا أميل، هاي بالصدفة شفته على اليوتيوب ودي يحكي صح، بالصدفة شفته على اليوتيوب الفيديو هذا جدة الشاعر مولى الكرخي مولى عبود الكرخي
0: الشاعر،
1: اي يعني ابن عائلة، وهذا هذا أميل. اي فجاني صد عدنان للدائرة، وهاي آخر مرة شفته قبل يومين من الحادث. بيوم الحادث بالضبط سيدي أنا كانوا حاطيني سفرة إلى فرانكفورت وماخذ الحاجات من عدنان
0: للتبديل
1: استبدال بأدوار كتنر بفرانكفورت. يعني وصلت من بغداد إلى قبل أنقرة وياي اثنين موجودين نائل عبد الهادي المساعد ماتي ومنصور شعية كابتن تحت التدريب، وأنا والطيارة العملاقة دا أشرف على الكابتن تحت
0: التدريب. انت رحت يعني زياء فقط على مود هذه البدلة؟
1: لا لا لا
0: معاك ركاب يعني؟
1: معاي ركاب اي. هاي الطيارة العملاقة صارت ريشة بالسماء،
0: أوف
1: أقسم بالله صارت ريشة، بحيث المساعد نائل عبد الهادي يباواني يعني واقفوية خلف الكابتن تحت التدريب قاعد وراء بالكرسي دايما يقول لي كابتن زيحة للكابتن تحت التدريب وانت اقعد. وبعدين اضطريت هاني يعني ازيحة واقعد لانه حسيت داخل جهنم، فد اعصار مخيف يعني.
0: نفس اليوم اللي وقعت الطائرة؟
1: نعم نفس اليوم.
0: أوكي يعني معناها إذن عاصفة رملية كانت؟
1: أكيد.
0: كنت عضو باللجنة التحقيق؟
1: كنت عضو، هذا جوابه لازم أنطيك شيء مسبق. وصلت فرانكفورت يعني لما وصلت فرانكفورت ركبت القطار بفندق الشيراتون إلى وسط فرانكفورت، رحت بدلت الملابس ورجعت، ورجعت لغرفتي بالشيراتون لقيت التليفون هو أحمر مال طلب، يعني ما عندي أحد بألمانيا. من يطلبني؟ كلمت على السلامات أحد طالبني، قال إيه نعم السفير العراقي بون طلبك 5 مرات.
0: حسنا
1: نعم اوكي. قلت له ممكن تربطيني بي؟ قال لي تكابتن. قال لي وينك انت؟ قلت له والله نزلت للمدينه عندي شغل صغيره. قال لي بغداد نستدعيتك فورا. قلت له نستدعيتك فورا عن شنو؟ قال لي اكو طياره راح تطلع من باريس، ما اتذكر والله قلت باريس او جنيفا، انت هسه تقص تذكره وتروح لباريس او جنيفا،
0: تترك الجامبو تبعك.
1: اي نعم اترك الطياره مالتي نانا، وهم بغداد تتولى مهمه هاي. من الجهات عليا جتني التعليمات، رحت لقيت وتاخرت اني لقيت الطياره طالعه الفالكون مالتنا كانت بباريس، طالعه من باريس راح لبغداد. منو عليها برزان بعده، برزان سمع حدان وقع رجع. ليش رجع بهاي الطياره الفالكون العراقيه ورجال الاعمال؟ طيب. انا من قطعت تذكره ورجعت نمتلك الفرانكفورت.
0: حسنا.
1: ثاني يوم رجعت طيارتي. من استدعاني ما اعرف. بعد بالعالم عدسوان عدنان الله يرحمه سقطت فيه الطياره. انا بقيت انتظر الاستدعاء بعد ما اعرف احد انا بالعراق. اتصلت بمدير عام الخطوط الجويه العراقيه، قال لي انا بلغوني انت ترجع ودزل ريبليسمنت، بس انت مسرعه. منو مسرعه؟ ما ادري. الاستدعاء اجى من فوق يعني عليك
0: انه تكون عضو باللجنه.
1: اي نعم.
0: وبعدين اسمك حذف.
1: اي حذف اسمي، هو موجود عضو وزاره النقل، ممثل وزاره النقل خاص الدام.
0: لكن قناعتك انه الحادث حادث
1: مستحيل،
0: عاصفه وليس مدبر.
1: ها كان ممكن اموت بيها. عدنان يعني طيار هواة، مو
0: هو كان يقود الطياره.
1: هو كل ما يصير يقود الطياره، وهو ما يحق له.
0: انت دربته؟ ها
1: هو تدرب عندنا بالخطوط الجويه، بس هو تدرب بفرناس مال هواة يعني. يعني عنده أول مفتاح بالسماء، بس حتى أتى طير صير طيار محترف أكو مفاتيح كثيرة أثقل منها. صحيح. حتى تدخل السماء.
0: شكرا جزيلا الأمير الجنابي الكابتن والطيار العراقي، شكرا جزيلا لكم. ولكم أعزائي المشاهدين انتظرونا في الحلقة القادمة من قصار القول التوثيقية مع الكابتن نمير الجنابي. وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كنا بتصير
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
8: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: وسعتم موقعات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري ومن تنفيذ هادي الهاشم.

0: أسرتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. روما تعود إلى واجهة التفاوض والضغوط الأمريكية تشتد. السفارة الأمريكية في بيروت تحذر من انفجار مفاجئ في الشرق الأوسط. ونتنياهو يلتقي السفير ميشال عيسى والأنظار على المسار التفاوضي. سلام وروبيو أمام لقاء مرتقب والملفات اللبنانية حاضرة. اتصال بين بعبدة وعين التيني بعد رسائل ذكرى تغييب الإمام الصدر. عون يرسم أولويات المرحلة، الدولة والسيادة في المقدمة. سلام يتابع مع هيكل حصيلة التحرك الخارجي. وجنوب لبنان تحت القصف وغارات إسرائيلية حتى الليل. وفي النشرة موازنة 2027 على طاولة الحكومة والملفات الدسمة تتقدم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. جنوب ينزف تحت نار إسرائيلية لا تهدأ فيما تدار التفاهمات في عواصم بعيدة عن أرض المواجهة، ودولة تحاول تثبيت حضورها وسط ألغام الاختبارات. هكذا تبدو المشهدية اللبنانية اليوم، جبهة مفتوحة ومسار سياسي ضاغط ومحاولات لإبقاء القرار الوطني داخل مؤسسات الدولة. بعد خطاب حمل رسائل واضحة، جاء التواصل بين عبده وعين التيني ليؤكد أن الخلاف السياسي لا يعني القطيعة، وأن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا واسعا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بعيدا عن أي انقسام إضافي يثقل الساحة الداخلية. وفي موازاة ذلك تستمر الاتصالات حول المسار التفاوضي بين واشنطن وتل أبيب، بينما يتحرك رئيس الحكومة لمتابعة حصيلة جولة قائد الجيش الخارجية، في وقت يكرر رئيس الجمهورية التمسك بالدولة القوية رافضا عودة الصياغ التي أنهكت المؤسسات وأضعفت حضور الدولة. فهل تنجح هذه المسارات في كبح التصعيد، أم يبقى الجنوب دافع الثمن ثمن الحروب الآخرين أو ثمن حروب الآخرين على أرضه؟ إذن على وقع الترقب تتجه الأنظار إلى روما، حيث من المنتظر استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط ضغوط سياسية وميدانية. الجولة المقبلة تأتي في وقت لا تزال فيه الاتصالات الأمريكية مستمرة لدفع المسار التفاوضي نحو نتائج ملموسة. المشهد اللبناني المرتبط بالتطورات الإقليمية يرصد التصعيد الأمريكي الذي بدأ من خلال الهجمات التي شنها الطيران الأمريكي على إيران والتي ردت بالمسيرات والصواريخ. تزامنا حذرت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، داعية إلى رفع مستوى الحذر والاستعداد لاضطرابات محتملة في حركة السفر. وأشارت إلى احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية، كما طالبت متابعة أوضاع الرحلات مع شركات الطيران ومطار بيروت، وحذرت من استهداف مصالح أمريكية في الخارج. في المقابل أيضا أكدت السفارة استمرار العمل في بيروت وتقديم الخدمات القنصلية ومعاملات التأشيرات بصورة اعتيادية. وأيضا في صورة جاءت من تل أبيب، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ويقود السفيران المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في إطار المساعي الأمريكية لدفع التفاهمات بين الجانبين. وبحسب المعطيات، تقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بعد نحو أسبوعين، وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات ونتائج. تزامنا تتحدث معلومات أيضا عن لقاء متوقع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة واشنطن في 28 من أيلول الجاري، على أن يتناول اللقاء الملفات اللبنانية والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن. واليوم جدد الرئيس جوزيف عون تمسكه بقيام الدولة القوية والقادرة، مؤكدا أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة وأن الدولة هي الحامي للجميع. وقال عون إن الخيارات التي اتخذت تهدف إلى مصلحة الشعب اللبناني الذي أنهكته الحروب، مشددا على ضرورة إنهائها والحفاظ على السيادة. وفي ذكرى إعلان لبنان الكبير، أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء الدولة ومؤسساتها وتنشيط الاقتصاد والأعمال، كما شدد على أن الأحزاب ليست مرفوضة شرط أن تؤدي دورا إيجابيا في بناء الدولة. وغدات كلمتي في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، علمت النهار أن تواصلا جرى اليوم بين فريقي الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري عقب خطاب بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر. وأكد بري أيضا أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وشدد للنهار على أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود، جهود المواجهة الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية، كما جدد انتقاده لمسار المفاوضات مع إسرائيل، وأشار إلى عقد 7 جولات من واشنطن إلى روما، فيما يستمر أبناء الجنوب التعرض للقتل والتنكيل إلى جانب تدمير المنازل والممتلكات. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام لوفد من بلدية القوزح أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات النازحين من القوزح وسائر القرى الجنوبية، وتدعمهم أيضا إلى حين العودة، بالتوازي مع مواصلة الجهود لتوفير الظروف اللازمة لعودة جميع أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم بأمان وكرامة. وفي السراي الحكومي، اطلع الرئيس نواف سلام من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج زيارة الأخير إلى الأردن وإيطاليا، كما بحثا في الأوضاع في الجنوب. وكانت مديرية التوجيه أشارت أو الجيش أشار في بيان إلى أن القائد العماد جوزاف أو العماد رودولف هيكل زار المملكة الأردنية الهاشمية على مدى يومين، حيث التقى الملك عبد الله الثاني الذي أكد دعم الأردن للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 17 أيلول ووقوف المملكة إلى جانب لبنان. ومن بلغراد حيث يمثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أعمال المؤتمر لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، شدد وزير الدفاع ميشيل منسا في خلال لقائه نظيره الصربي على ضرورة صون سيادة لبنان ودعم مؤسساته الشرعية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها بما يرسخ الاستقرار ويفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام. يأتي ذلك في حين تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي جنوبا وسط توقعات إسرائيلية باستمرار الغارات خلال الساعات المقبلة. واستهدفت غارات جوية دوحة كفر رومان ومرتفعات علي الطاهر ومحيط تلة الدبشي، فيما طالت غارات أخرى القنطرة ووادي السلوقي، كما سجل قصف مدفعي على بيت يحون والمنصوري وحولة وأطراف حداثة وبرعشيت والطيبة، وشهدت بلدة حولة وميس الجبل ودير سريان وراشف وكفر تبنيت والمنصوري عمليات تفجير عنيفة. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية النبطي الفوق، وأفادت أيضا معلومات عن استخدام قذائف فوسفورية باتجاه دوحة كفر رمان وعلي الطاهر. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير صواريخ ومنصات إطلاق، وبنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في الجنوب في ظل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية. في هذا الوقت أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وأضافت أن البعثة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسالها لن تحل محل اليونيفيل. وفي المواقف الداخلية شدد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل في ذكرى تأسيس لبنان الكبير على أن المخاطر الوجودية يتقدمها الاحتلال الإسرائيلي وانقسام سلاح حزب الله، وأكد أن استقرار الدولة يستلزم بسط سلطة الجيش وحصر السلاح بيده وتحييد لبنان عن الصراعات. يعقد مجلس الوزراء جلسة عامة عند الساعة 3 بعد ظهر يوم الخميس المقبل في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. ويستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى عرض يقدمه وزير المالية حول تقرير المعد في أو من قبل الوزارة بشأن مشروع الموازنة العامة للعام 2027، كما يتضمن جدول الأعمال عرضا مقدما من وزارة الزراعة يتناول واقع المزارع والمسالخ الواقع ضمن حرم مطار رفيق الحرير الدولي. ويبحث المجلس الوزراء أيضا في جدول أعمال حافل بالبنود العادية والمنتظمة والتي تشمل مشاريع قوانين تتعلق بتعديلات مالية ومعاشات تقاعدية إلى جانب عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الدولية، فضلا عن شؤون وظيفية وتعيينات إدارية مختلفة. قبل نحو أسبوعين من انطلاق العام الدراسي تبرز معضلة إعادة فتح المدارس الرسمية في ظل استمرار استخدام نحو 80 مدرسة كمراكز إيواء، فيما لا يزال قرابة 21 ألف نازح يقيمون فيها ولا يملكون بدائل للسكن. وبحسب تقرير ميداني لوكالة أسوشييتد بريس، لا يزال نحو 350 ألف شخص نازح من المناطق التي دمرتها الحرب أو تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينهم آلاف العائلات المقيمة داخل المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية. كشف وزير المال ياسين جابر عبر اكس تخصيص مبلغ لمؤسسة الإسكان لتقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة للقطاع الزراعي في مشروع الموازنة المقبلة. إلى ذلك أشاد وزير المالية ياسين جابر بجهود مؤسسة الريجي، وفي خلال افتتاحه خط إنتاج جديد في فرع الحدث أشار جابر إلى أن هذه المؤسسة التي تعتبر أحد أهم المساهمين في دعم خزينة الدولة تقدم اليوم النموذج الأفضل في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
1: عم نزيد خط إنتاج جديد على صناعة. الصناعة أول شيء عم بتشغل مزارع اللي هو بينتج تبر، وعم بتشغل شباب لبناني بإنتاج صناعي. شوف قديش في شباب عم يشتغلوا، وعم بتشغل مطابع، عم بتشغل وزعوا اللي بيبيعوا رؤساء البيع، وأيضا عم بتصدر في طلب أيضا إلى الخارج من إنتاج اللبناني. فنحن بنفتخر بإنتاج اللبناني.
0: قضائيا ادعى النائب العام المالي القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي وعلى كل من يظهر التحقيق بجرم مخالفة قانون النقد والتسييف سندا إلى المادتين 197 و 199 من القانون. وجعل الادعاء تبعا لشكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد سلامي بجرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال المصرف المركزي وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم والسندات بطرق احتيالية إضافة إلى تبييض الأموال والرشوة والإثراء غير المشروع. وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئية مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.

وكان في هذه النشرة روما تعود إلى واجهة التفاوض والضغوط الأمريكية تشتد. السفارة الأمريكية في بيروت تحذر من انفجار مفاجئ في الشرق الأوسط، ونتنياهو يلتقي السفير ميشيل عيسى والأنظار على المسار التفاوضي. سلام وروبيو أمام لقاء مرتقب والملفات اللبنانية حاضرة. اتصال بين بعبدة وعين التيني بعد رسائل ذكرى تغييب الصدر. عون يرسم أولويات المرحلة، الدولة والسيادة في المقدمة. سلام يتابع مع هيكل حصيلة التحرك الخارجي. وجنوب لبنان تحت القصف وغارات إسرائيلية حتى الليل. موازنة 2027 على طاولات الحكومة والملفات الحساسة تتقدم. ختام نشرة لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وستبقى أوقاتا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. حذرت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، داعية إلى رفع مستوى الحذر والاستعداد لاضطرابات محتملة في حركة السفر، كما أشارت إلى احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية، وطلبت متابعة أوضاع الرحلات مع شركات الطيران ومطار بيروت، محذرة من استهداف مصالح أمريكية في الخارج. وفي صورة جاءت من تل أبيب، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ويقود السفيران المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في إطار المساعي الأمريكية لدفع التفاهمات بين الجانبين. تزامنا تحدثت معلومات عن لقاء متوقع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة واشنطن في 28 من أيلول الجاري، على أن يتناول اللقاء الملفات اللبنانية والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن. غدت كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر علمت النهار أن تواصلا جرى اليوم بين فريقي أو بالأمس بين فريقي الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري عقب خطاب بري الأخير. وأكد بري أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، مشددا على أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية، كما جدد انتقاده لمسار المفاوضات مع إسرائيل، مشيرا إلى عقد 7 جولات من واشنطن إلى روما فيما يستمر أبناء الجنوب بالتعرض للقتل والتنكيل. وكان الرئيس عون جدد تمسكه بقيام الدولة القوية والقادرة، مؤكدا أن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة وأن الدولة تحمي الجميع. وقال عون إن الخيارات التي اتخذت تهدف إلى مصلحة الشعب اللبناني الذي أنهكته الحروب، مشددا على ضرورة إنهائها والحفاظ على السيادة. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 بعد ظهر الخميس في السراي الكبير لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، ويستهل الجلسة بعرض لوزير أو تستهل الجلسة بعرض لوزير المالية حول مشروع موازنة 2027، فيما يناقش واقع المزارع والمسالخ في حرم مطار رفيق الحريري الدولي. يتجه التصعيد الأمريكي الإيراني إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقال المواجهة إلى رد مباشر بين الطرفين، فبعد أعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري داخل إيران، أعلنت طهران إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ردا على الهجوم، مؤكدة استهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. وفيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي رد إيراني سيقابل بضربات أقوى، أعلنت واشنطن أن عملياتها جاءت ردا على هجمات ومحاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، إضافة إلى تهديد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة ميدانيا. كانت أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مناطق ساحلية عدة بينها بندر عباس وقشم، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. وفي حصيلة أولية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل عدد من المواطنين بينهم طفل وإصابة أكثر من 50 شخصا. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.